0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة السادسة مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويأتيكم كل يوم سبت، اليوم هو يوم السبت 26 محرم 1448، الموافق 11 جويلية 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71 136 000. كل مرة نطرح سؤال في هذا البرنامج، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بداية هذا البرنامج يقول تحية كبيرة برشا للناس اللي قاعدين يدعموا فينا فيها بهذه الجوائز الكتب، الله يبارك لهم، وإن شاء الله ربي يجعل ذلك في سجل حسناتهم، وإن شاء الله ربي يشفع فيهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف من هذا البرنامج ومن هذه الجوائز نحب نعرف الناس أكثر بسيرة الحبيب، نحب نقرب الناس أكثر لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ربي يشفع فينا الحبيب عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله الجوائز الجمعة الجاية أو اللي بعدها على أقصى تقدير بإذن الله نحضرهم ونبعثهم للناس اللي خذوا معنا الجوائز، حتى اللي يخذ معنا جائزة تمثل في كتاب مصحف للقرآن الكتيب للقرآن الكريم في مصحف الناطق قدرة الربي بإذن الله يصدلوا للدار نتاعه أبشروا بخير. في بداية هذا البرنامج قبل ما نذكر السؤال المحور ونرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ نهار سخون ما شاء الله وطقس ما شاء الله والناس في البحورات شيخة في البحر، وتاني جبتك معايا اليوم ولا عملت تبحيرة وجيت؟
1: الحمد لله الحمد لله،
0: عملت تبحيرة وجيت وبعد جيت؟
1: لا قاعد نستنى فيك انت باش تهزني، كيفاش نمشي بلا شيخ هذه ما تجيش منها.
0: ربي يبارك لك،
1: نستنى فيك.
0: واش تحب نمشي ونمشي؟
1: لا كيما تهزني انت مساش نمشي، ما وحدي مانيش ماشي انا.
0: هاو سي زوير نهز معانا وكريم ونمشيو.
1: لا لا لازم انت هو الزميم نتاعنا واختار الوقت اللي نمشيو فيه كذلك. الله يبارك، نعرفك تختار الاوقات الطيبه والباهيه. الله يبارك،
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. احبابنا الكرام، السؤال لهذا اليوم يقول، خلينا نذكر المحاور قبل. المحور الأول منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس، منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس، كذلك أثر هذا المنهج في حياة الصحابة، أثر هذا المنهج في حياة الصحابة. حسن التخطيط يضمن النجاح، حسن التخطيط يضمن النجاح. هذه المناهج التي سطرها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، إذا نحب ننجح في هذه الحياة ننهج أو نتبع هذه المناهج التي تركها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. السؤال يقول، ما هي الفريضتان اللتان فرضهم الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة؟ زوز حاجات، زوز فرائض فرضهم ربي سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية في السنة الثانية للهجرة، فما هما هذان الفريضتان؟ شيخ عنا في بداية هذا البرنامج ركن صغير، هو ركن جميل لأنه هو بيت، نأخذ بيت من هذا المديح، مديح الإمام البوصيري رحمه الله البردة الشريفة، ونبين ونفسر معاني هذه الكلمات الجميلة وهذه الأبيات. تفضل شيخ، ذكرنا بالبيت مش نتناوله اليوم إن شاء الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان. البيت البيت الحقيقي يحتاج، كل واحد منا يحتاج إلى وقاية، ولكن أكبر وقاية يحتاج الإنسان تحميه في حياته وتحمي أولاده وتحميه في صحته وفي ماله وفي مكتسباته وفي كل شيء وفي علمه، هي وقاية ربي سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك الإمام البصير اليوم سيطرق بابا لم يتعود أن يدخل فيه، وبحرا ليست له يعني شواطئ، هو بحر العقيدة. شوفوا كيفاش الطريقة الذكية واللمسات الشاعر المتمكن من اللغة كيفاش يتحدث على العقيدة، ولكن بأسلوب بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المنهج البسيط من النوع السهل الممتنع. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يحدث فينا وهو مازال في الغار يتبع فيها منهج، ولكن لهنا مش يدخل دور العقيدة في هذا. فوقاية الله، الفعل هذا من وقى يقي، فعل معتل من اللفيف المفروق. وقاه الله بمعنى حفظه من كل أذى وأذي، ورب إن شاء الله يحفظنا جميعا.
0: أمين يا رب.
1: أغنت بمعنى أغنى، يغني إغناء بمعنى أجزأه وكفاه ووفاه. مضاعفة الدروع صفة للدرع، قال ابن فارس جمع كثرة للدرع وجمع القلة أدرع وأدراع، أي أن يلبس الشخص درعا فوق درع، وقيل يعني الدروع المنسوجة حلقتين حلقتين، وهي التي تلبس للحفظ من العدو. أي غاية الله أغنت عن حماية الدروع وحماية الحصون، معناها رأى ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: هو الدرع الواقي الذي لا تخترقه كل أسلحة العدو. الأطم، هو الأطم هو الحصن، جمع أطام وأطوم. الحصن المبني من الحجارة، وقيل هو كل بيت مربع مسطح ويجمع في القلة على أطام وفي الكثرة على أطوم. معاني هذا البيت.
0: نعم.
1: وقال الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأضعف الأشياء وأقلها وأدناها، يعني مغنية عن أقواها وأشدها. فسخر الله أضعف المخلوقات لتحمي سيد الأنبياء من بطش عدوه وكثرة عددهم وعدتهم أمام فرد ليس معه إلا صاحبه. لذلك قال تعالى إن القوة لله جميعا، فكل ما في الكون رهن إشارة الله، فيتحول إلى جند قوي لا يغلب أبدا ولا تضاهيه أقوى قوة في هذا الكون. وقد حدثتنا كتب السيرة عن الطير الأبابيل.
0: نعم.
1: التي أهلكت أقوى جيش في ذلك العصر وأعتاه وجعلته حسب التعبير القرآني كعصف مأكول. قال تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والطير الأبابيل هي طير صغيرة الحجم بدرجة كبيرة.
0: نعم.
1: وقد كانت هذه المخلوقات من أضعف خلق الله وأقلها حجما، ولكن قامت بأعظم عمل، فر منه صناديد قريش إلى أعالي الجبال عندما أحسوا بالعجز التام أمام هذا الجيش الجرار، وقالوا قولتهم الشهيرة للبيت رب يحميه.
0: نعم.
1: وحدثتنا كتب التفسير عن جيش النمرود العظيم وكيف استعد بكامل قوته لمواجهة النبي إبراهيم عليه السلام، وضربوا لذلك موعدا. فجاء إبراهيم عليه السلام وحيدا في حين سبقته إلى المكان المتفق عليه جيوش جرارة، فاستهزأوا به ونظروا إليه نظرة ازدراء وقلة، فأرسل الله حشرة البعوض فدخلت عبر مناخرهم إلى أجسامهم القوية وفتكت بهم أي فتك، وصاروا يضربون أنفسهم بأيديهم. قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم حتى فنوا جميعا.
0: نعم.
1: ونصر الله نبيه إبراهيم عليه السلام بأضعف المخلوقات. وفي هذا الصدد لم يعد البصيري مجرد شاعر متمكن من اللغة العربية يقدم صورا شعرية رائعة يؤرخ بها لأحداث السيرة، وإنما طرق مسألة هامة تنبني عليها إيمان المسلم الحق وهي العقيدة، إذ هي الوعاء لكل الأعمال الصالحة، فمفهوم القوة لم يعد يقاس بالجاهزية المادية.
0: نعم.
1: وكثرة العدة والعتاد وتوفر أسباب القوة المادية، فهذا يخص غير المسلم، أما المسلم فإنه يجمع هذه العناصر المادية ليس اعتقادا فيها، وإنما من باب الفعل الشرعي المطلوب شرعا، وهو الإعداد قدر الاستطاعة،
0: اتخذ الأسباب.
1: نعم. نعم، الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم. أما الوقاية والنصر والفوز والنجاة فإن هذه المسائل كلها موكولة إلى خالقها وإلى رب الأسباب. وقد طرح الإمام البصيري مسألة الاعتماد على الأسباب أم على مسببها، فخلص بطريقة الشاعر المتمكن إلى تبيان الحقيقة بأسلوب يمكن وصفه بالسهل الممتنع، فبلغ الفكرة بأدق العبارات وأبان المعنى المراد بأوضح الأساليب. فالاعتماد كله على الله، وإنما الأخذ بالأسباب يدخل في باب الاستجابة للطلب الإلهي.
0: شكرا الشيخ، بارك الله فيك. أنت قلت الإمام البوصيري رحمه الله بلغ الفكرة.
1: نعم.
0: ببيت
1: من الشعر تحدث على العقيدة الكل وخذافة ووضحها بدون لا مطول ولا كلام طويل ولا حد شيء، بأبسط ما يكون، بيش يقولك في جملة واحدة اعتمد على الله فتكون أقوى المخلوقات. وراه الأسباب الكل هذه.
0: نعم.
1: نأخذ بها من باب الاستجابة للفعل للطلب الإلهي. يعني ربي قال خذوا بالأسباب.
0: المسلم عندما يريد أن يبلغ فكرة،
1: نعم،
0: لازم يحضرها برشا أشياء.
1: لا، العكس تمام.
0: برشا أشياء.
1: العكس تمام. الصحابة قالوا كنا نخرج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعد ما قال على أطراف أصابعين.
0: نعم.
1: فالإنسان المسلم الحقيقي المتمكن من اللغة العربية والذي يبلغ فكرته بأقل ما يمكن من العبارات، لأن الدقة لا تكون إلا عند العظماء والمتمكنين من اللغة. ولذلك الإمام محمد طاهر بن عاشور يقول إذا حاردتم أن أكلمكم في 10 دقائق فأعطوني 15 يوم لأعد نفسي. 15 يوم.
0: نعم.
1: تعد نفسي لأنه سيختار الكلمات التي تطرق القلب وتطرق العقل، ثم تفتح القريحة حتى تفهم الفكرة فهما دقيقا وفهما عميقا.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير. بسم الله.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصبح

يا من إذا مدت إلي أكف العبد كفاه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك.

أن توفق ما في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل

اهدنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

ولمن حضر جمعنا هذا لهم ولوالديهم ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة يرحم الله الجميع رحمة واسعة.

0: حبايبنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، تحية من القلب إلى القلب. كنا نسمع الشيخ البراق رحمه الله، هذا الرمز، رمز تونس، إن شاء الله ربي يرحمه ويشفع فيه القرآن الكريم، كان يعمل في دعاء جميل وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خليني نقول تحية للناس كل اللي قاعد يكتبوا لنا في الرسائل، والناس اللي ما وصلتهمش الجوائز بإذن الله توصلهم. عنا ربح علوي تقول أنا من قفص البي عندي جائزة ما وصلتنيش، نقولها هي ربح قدرة ربي تويذ الله السميع العليم، الجمعة الجاية ولا اللي بعدها توصلك. تحية للناس الكل للتواصل معنا 71-130-000. نعيد السؤال يا ضري، ثم شكون مفهمش السؤال، قلنا ثم حاجتين اثنين، فما هما الفريضتان اللتان فرضهم الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة؟ ثم زوز فرائض فرضهم ربي سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية في السنة الثانية للهجرة، فما هما الحاجتين؟ اللهم وشنو هو اللي يعرف الحاجتين يذكرهم اليوم إن شاء الله. عن جوائز كذلك خلينا الشيخ توا نبدأ في المحاور. المحور الأول منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس.
1: نعم.
0: كيف كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يربي النفوس؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت ما جاء ما جاش بالجهاد وما جاش بالحكايات هذه، أول حاجة بدأ بها هو رب النفوس. زرع الأخلاق، زرع المبادئ، زرع العقيدة. قعد 11 سنة هو يزرع في العقيدة ويربي في الأصحاب نتاعه، هو يزرع فيهم في البذرة الطيبة.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم استثمر في العقل البشري والقلب مع بعضهم، لكن الميزة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحاجة التي تفرد بها يعني عبر 14 قرن، اللي هي أنه يخاطب العقل والقلب ويحدث بينهما تفاعل. فالإنسان المسلم تدفعه الصيح يقتنع بعقله، ولكنه يعرض المسألة على قلبي، فقلبي شي يعمل لها يحطها في الوعاء انتهى، ثم يصبخها بصبغة العقيدة وأن هذا الفعل يرضاه الله ورسوله. وعلاش نقوله أنه يحول من عقله إلى قلبه؟ لأن العمل الشرعي لابد أن يكون جوهره حب لله وحب لرسوله.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم، والحب يصنع المعجزات. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام مع خيرة من أصحابه، كانوا داخل منزل مغلق، فقال تمنوا على الله، فقال أحد الصحابة أتمنى أن يكون هذا البيت مملوءا ذهبا. ها ذهبا ليش؟ قال وأنفق كل هذا الذهب في سبيل الله.
0: نعم.
1: فتكلم صحابي ثان وقال أتمنى أن يكون هذا البيت مملوء بأكمله مالا، وأنفقه في سبيل الجهاد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: فنظر سيدنا عمر بن الخطاب هذا الذي يستشف الغيب أحيانا، شو معناه؟ لأن العلم العقلي يبقى في حدود المشهود، أما العلم الذي يتفاعل فيه القلب والعقل مع بعضهم راه ربي سبحانه يولي يستشف الغيب. ولذلك سيدي بشير ثم حاجة مسألة هام عندما نتعامل مع سيرة رسول الله أو مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفهم شيئا أساسيا.
0: نعم.
1: اللي هو راه الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم راه فيه جزء من المشهود، ولكنه يحيل على المغيب وعلى عالم الغيب. فرد بالك تقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقام اللفظ فقط، بل يدعوك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتجاوز اللفظ إلى المعنى، ثم إلى أين؟ إلى الأسرار. فإذا نجحت في المرتبة الأولى والثانية والثالثة يحولك الله إلى مقام الهداية، وهذا

0: قالوا له عليه، قال لأن المال والذهب والعدة والعتاد لا تساوي شيئا إذا لم تجد رجالا ترفعها. أقصد الناس كيفاش يفكر، وهذا هو ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه استثمر في العقل والقلب البشري. لذلك دراسة السيرة ودراسة السنة النبوية ماذا يجني منها الإنسان. تو واحد يسمع فيني يقول بالله هاتوا نتبعك، هاي هاتوا نسمعها السيرة كله، نعمل ونقرأ إيش نومش العاجل تو في الدنيا هو أن الله يحيي هذا القلب بنور الإيمان. فعندما يسمع كلام لا يسمعه بأذنيه فقط، وإنما يسمعه بقلبه، لأن القلب حي. عندما يرى ويبصر الأشياء لا يراها بعينه، وإنما يراها بقلب، وهذا عين البصيرة. عندما يتكلم لا يتكلم بلسانه، وإنما ينطق بفؤاده، وما استقر في قلبه من حب لله وللرسول. هذه الميزة نتاع الناس الربانيين. أنا ما حشتيش بعلم، نأخذه من عند إنسان عنده علم جاف فقط، فهذا يتبخر ويمشي على روحه. أنا حشتي أني نتعلم عند إنسان رباني. وش معناها صفة الربانية هذه في العلم؟ هو أنه مربوط علمه بقناة العلم اللدني عند الله. وقتاش يتربط؟ اللي يسمع فيني يقولك وقتاش تولي أنت مربوط؟ عندما يحيى هذا القلب، ويصبح هذا القلب يتشوف ويتشوق لله سبحانه وتعالى. ولذلك كلمة واحدة نفسر بها الفكرة هذه كل جابوها الصحابة، مش من عندي أنا. عندما نزلت فرضت الصلاة أش قالوا الصحابة؟ ما قالوش يا ربي كيفاش احنا كنا نصلي في ركعتين الصباح وركعتين العشية ومرتاحين ونسرح على رواحنا في النهار وخفيفة وما فيهاش برشة عب وما فيهاش. أش قال؟ فرحوا جميعا ورفعوا أيديهم إلى السماء وقالوا كلمة أخرى بعيدة، قالوا لقد قضيت حاجاتنا. إيش معناها؟ يعني فهم عميق جدا. رأوا في الصلاة 5 مرات، قالوا ذيك قضيت حاجاتنا. ليش؟ لأن ربي استدعانا 5 مرات، استدعانا باش يعطينا، استدعانا الكريم، هو اللي حدد الوقت وهو اللي حدد المكان. يزم يكون مكان طاهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مش في البلايس. هو الذي حدد الكيفية، هو الذي حدد العدد، قديش صلي من ركعة، هو اللي حدد كل شيء. معناها راك أنت استدعاك ربي باش يعطيك، أما قالك أدخل كيما وريتك. إذا تدخل بغيري من غير هذا الباب، تنقز من شباك وتجي من وراه وتنقب في الحيط وكذا، راك مش تاخذ حد شيء، تخرج من الصلاة كأنك لم تصلي تولي وحد. فشوش عمل؟ رفعوا أيديهم وقالوا لقد قضيت حاجاتنا، يعني خذوا المرة الأولى من الصلاة شافوها أن طريق معراج إلى السماء وباب للدخول على الله، وباب كبير ياسر لليل عطايا الرحمة. هم الصحابة كيفاش فهموا؟
1: نعم.
0: فهموا حاجة أخرى. علاش فهموا الفهم هذا؟ لأنه فهموا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استثمر في عقولهم واستثمر في قلوبهم، فتربطت الوحدة. الكلام هذا هو كلام قلبي، راهو ما هوش كلام عقلي.
1: نعم.
0: لأنه عقليا كي تحسبها بالعقل هي أعباء، هي تحمل، هي أثقال، هي مسؤولية، هي تعب، هي شقاء، هي مشقة. لأنك أنت مش تتوضى، وبعد ما تتوضى يزمك تصلي، ويزم تقوم في الصباح أو ما في 3 نتاع الصباح، ويزم كذا ويزم كذا. هذه بالعقل لا تولي متعبة، لكن الكلام هذا قضيت حاجاتنا، تكلمت قلوبهم. ولذلك ريت كيفاش نفهموا كلام الصحابة وكلام السلف الصالح، لا نفهمه بجفاء، وإنما نفهمه بقلوبنا حتى تلتقي فهمنا، حتى يلتقي الفهم نتاعنا بفهم السلف الصالح. يقول لك أنا السلف الصالح، أنت ما زلت بعيد، أنت ما عندكش قلب وتحب تفهم أصحاب قلوب، أنت ما عندكش حب وتحب تتكلم على أهل الحب، أنت ما عندكش يعني التشوق وشوق لله وتحب أنك تفهم أهل الشوق، ما تنجمش تفهم، لأن المسألة مسألة ذوقية.
1: نعم. شكرا شيخ، أنا عندي رسالة لنا نحب نقولها. أنت قلت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم استثمر في العقل
0: والقلب.
1: به. وقلت أن سيدنا عمر وأبو عبيدة والصحابة تمنوا، قال من النبي صلى الله عليه وسلم تمنوا وتمنيوا، وأنا كذلك أتمنى كل إنسان يسمع فيا، كل مرأة كل رجل يسمع فيا عنده وليد ولا بنية يحب يولي كما سيدنا عمر كما عبيدة وكما وكما الصحابة يستثمروا فكرة صغيرة.
0: صح ربي يبارك
1: لأني أنا نخرج الصباح ما ثلاثة على الصباح السعدين نقوم الصباح الري تو في الوقت هذا الدنيا صيف الري صغيرات ولا

0: صغار وبنات صغار عمرهم 12 و13 و15 سنة في الليل يعمل في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. نتساءل أين البو، أين الأم، أين الأخ؟ صح. نطلع في الحافلة كذلك الري أشياء الري حتى اللي يسوقوا في الحفلات متقلقين كيفاش الصغيرات يلعبوا يكسروا في الحفلات وينقزوا ومشيل البحورات لا بو لا أم لا أي وين البو الأم؟ معناها البو الأم استقالوا هنا في باش يربيوا على التربية باش يربيوا أولادهم بنياتهم هذوك لهم الجيل هذوك الصغار لهم ضحية هذا المجتمع. لا تحب تستثمر أنت تحب تربح في هذه الحياة الدنيا وفي الآخر قدام ربي سبحانه وتعالى. المجتمع الأمة كيف تنهض الأمة؟ الأمة تنهض بالمجتمع.
1: نعم.
0: والمجتمع كيف ينهض؟ ينهض بالأسرة. والأسرة
1: نعم.
0: كيف تنهض؟
1: نعم.
0: تنهض بالبو والأم.
1: نعم.
0: إذا أنت يا بو يا أم استثمرت في وليداتك في بنتك في ولدك واستثمرت فيهم حاجة باية.
1: نعم.
0: لم هذوكم باش يأثروا في المجتمع.
1: نعم.
0: والمجتمع باش يأثر في الأمة.
1: نعم.
0: باستقبال ربي سبحانه وتعالى أنت استثمرت في عائلتك.
1: نعم.
0: ونحن توا عندنا عطلة صيفية.
1: نعم.
0: ما شاء الله معناها.
1: نعم.
0: وعندنا بحورات وعندنا عندنا عندنا عندنا لكن ما يسالش نذكروا اللي نحن تولها معنا دور ثقافة.
1: نعم.
0: وعندنا مدارس قرآنية.
1: نعم.
0: فروع ومدارس. نعم. وجمعيات قرآنية. ما يسالش كنستثمر أولادنا
1: استثمر في عقل
0: نهزهم مرة في الجمعة ولا مرتي في الجمعة يعملوا سويعة ولا سويعتين قرآن.
1: نعم.
0: في مدارس قرآنية.
1: نعم.
0: نستثمروا في صغيراتنا.
1: نعم.
0: هكاك النجم ونصلح ونحن من أنفسنا نصلح من العائلة نصلح من المجتمع ونصلح من المدرسة كذلك ونصلح من الأمة هذه لأن بالحق لا تري جيل له ضحية.
1: نعم.
0: أنا في الجمعة هذه قابلت بنية للأسف الشديد تتعامل في تتعاطى في أشياء خايبة برشا عمرها 15 سنة نحكي معها تقول لي ضيعوني شكون ضيع شباب ضيعها كيفاش هي تصاحب وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب متذكرك في الله رؤيته.
1: نعم.
0: إذا أنت صاحبت الباهي لك باش تجني الباهي
1: فكل مقارن بالمقارن يقتدي.
0: نعم.
1: يقتدي ما فيش
0: وإذا صاحبت الخايب أنت لك باش تجني الخايب سواء أنت كبير صدقني حتى كذا أنت كبير مرأة كبيرة وراجل كبير وراجل بعقلك وكل شيء وصاحب ناس خايبين لا باش يجزوك للخايب.
1: نعم.
0: وعندنا كثير من الأمثلة في هذا الشيء.
1: نعم.
0: معناها ولهذا شوف ولدك شكون يتبع شوف بنتك شكون تتبع
1: وشكون يخالط
0: وشكون يخالط
1: وشكون يسهر وشكون يمشي وشكون يجي
0: بالله نحب نسأل حاجة أنا بنتك عمره 15 سنة ولا ولدك ماضي 3 نتاع الصباح في الشارع يسهر
1: شو يعمل
0: في الشارع وينك أنت يا بو يا أم يا أخ وينكم وينكم ولا حتى أنت خليني نقول من أنت تسهر ماضي 3 نتاع الصباح ولا ساعتين في قهوة قاعد ساهر يا أخي تخدم ولا ما تخدمش أنت معنى أنا كي نمشي نخرج الصباح مثلاً ضع الصباح نلقى القهوة كلها معبية ما
1: شكون يعني شنو معمل
0: شكون
1: مش تمشي مش تعمل فيها حاجة
0: وبعدين نقولوا البلاد بركت بعدين نقولوا اقتصاد تهلهل مشى أنت كي تسهر ماذي 3 ضع الصباح وقتاش ترقد وقتاش تمشي تخدم معنى الناس كل ما تخدمش يسهر يمشي يروح يرقد
1: إيش بشي ما عادش ينتج ما عادش يقدم ما عادش يعطي ما عادش يحدث إضافة ما عادش يجتهد
0: ولو ربي سبحانه
1: ما يستجيب
0: نعم وله ربي سبحانه وتعالى بس يسألنا على هذه الطفولة
1: مش
0: على خاطر أنت تري ولد ضايع في الشارع تقول شي مني فيه ما هوش ولدي ما هوش بنتي نرفع يدي مهمش فيه خلي يكسر خلي يعمل لك مسؤول عليه كلكم
1: نعم.
0: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي
1: نعم.
0: لو ربي سبحانه أنت بش يسألك يا كبير يا حكيم لو بش يسألك على الشارع
1: نعم.
0: بش يسألك على المجتمع بش
1: نعم.
0: يسألك على المدرسة
1: نعم.
0: بش يسألك على هذه الأمة ماذا قدمت للأمة
1: نعم.
0: بش يسألك على الإنسانية ماذا قدمت للإنسانية
1: نعم.
0: تري جوز صغيرات يتعارك ولا جوز تعارك خلو تفرج عليهم
1: نعم.
0: تري واحد يعني في حاجة خايبة خلو تفرج عليه
1: نعم. ربي إن شاء الله يصلح حالنا وحال الأمة جميعا إن شاء
0: نعم.
1: الله وما نبقاش في مستوى الدعاء ولكن
0: نعم.
1: نمر للفعل
0: الدعاء ما عنده ما يعمل يا شيخ
1: الدعاء بلا فعل هو
0: صحيح تقعد ادعي وصلي واعمل أنت سيب ولدك يمشي يضيع فيها واعمل قيام ليل قل ندعي له وتوربي نجح وتوربي وراء يدي يعمل قيام ليل وصيم وادعي الغدوة إذا أنت ما تطبقش ما تستثمرش في ولدك ما تنهيش ولدك ما تعلموش ولدك ما تقولوش هذا حلال وهذا حرام وهذا يجي هذا ما يجيش
1: هذا سوء فهم
0: نعم.
1: وخيانة للمعنى
0: نعم.
1: لأن المعنى المطلوب منه هو أن تفعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
0: ديما الإيمان مع الفعل
1: إيمان الإيمان الصحيح هو الذي يحيلك على العمل
0: نعم.
1: مش الإيمان الصحيح هو اللي يخليك في تركين وتدعي الليل والنهار ادعي للصباح ما عادش تسكر عليك ثم لأنك ما فهمتش لأنك تحب تدخل من الحيط الباب قدامك وانت ماشي الحيط الباب والمفتاح عندك وانت شاد تكسر في الحيط ما تمشيش هاو ناخذوا حاجة أخرى، كيفاش استثمر، كيفاش استثمر حتى في السلف الصالح.
0: نعم.
1: الإمام الحسن البصري وابن سيري كانت ما بيناتهم ديما ما بيناتهم حساسيات بلغتنا احنا تو، لأنه الإمام ابن سيرين ليس بعربي قح، وإنما نعم. من الموالي، وكانت العائلة نتاعه كلها حياك، الحياك معناها خياط.
0: نعم.
1: واللي يخدموا هاي ورثناها احنا يعني أبن عن جد، هذه الحكاية أنه نحتقروا المهن، ولكن ليست هناك مهنة ما كانت في سبيل الله وما كانت حلال ليس كلها شريف، فكانوا يحتقروا، معناها يعتبروا الواحد أنه أصحاب المهن هذه اليدوية أقل درجة من الأخرين. فالإمام الحسن البصري كان نهار من نهارات يقري إذا بي
0: نعم.
1: في ليلة مليار يشوف في روحه رؤية، الرؤية دي شنو اللي شافه، شوف كيفاش مش يتعامل ابن سيرين وهذوما الناس كيفاش مش يتعاملوا بالعقل وبالقلب في نفس نعم. الوقت. شاف الرؤية أنه عريانا ويمسك بيده عصا، والعصا هذا كرم الله السامعين يشير به إلى قمامة يبعدها بعصا، يبعد في القمامة بالعصا وهو عريانا، عريان تمام. احتار في أمره قال شنو التفسير، انت ما نجمش يفسر، اختار واحد من تلمذته وبعثه لابن سيرين. مشى لابن سيرين قال له يا إمام في الحلقة انت عاود خل بعد ما قرى شوية اتكلم، قال له يا إمام راني رأيت نفسي البارحة عريانا وبيدي عصا أشير به إلى قمامة أبعدها.
0: نعم.
1: تلفت له مليح قال هذا ليس، هذه ليست رؤياك وإنما هي رؤيا إمامك. قال له برا استدعي لي الشيخ انتاعك الحسن البصري.
0: إن القلوب إذا شفت
1: رفعت بينها الحجب.
0: نعم.
1: قال له هذه مش انتاعك انت خطياتك، اما برا جيب لي الشيخ انتاعك. الامام الحسن البصري شو كيفاش هما ما بيناتهم
0: نعم.
1: حزازيات، لكنها عند العلم مثل ماشي كلام، يعطوا للناس ينزلون الناس منازلهم واقدارهم. اش عمل سيدي؟
0: نعم.
1: الامام الحسن البصري جاء للحلقة هي بيد وقف قدام ابن سيرين، قال وقت اللي وقف قدام ابن سيرين هما بيناتهم حزازية، إيش عمل ابن سيرين؟ وقت اللي شافه مقبل على الحلقة نتاعه ترك الحلقة وقام إليه يضمه إليه، يعني يقبله يضم. شوف ناس معناها نعم. قلوب قطر صافية. والذين سبقون بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
0: آمنوا
1: إن ربنا إنك رؤوف رحيم.
0: نعم.
1: خرج له حم، قال له بالله مش نسك سؤال واحد سهل، كيفاش عرفت اللي هذيك الرؤية ما تكون كانت عيان وما يش انتع التلميذ؟ قال له والله لا أعرف في زماني رجلا أتقى منك، فهذه الرؤية هذه
0: نعم.
1: ما تكون إلا لرجل تقي مثلك.
0: نعم.
1: تتصورهم متعاركين وخسر هو باش يمدح فيه، لأنه قلبه تربى على الحق على الحقيقة وعلى قول الصدق. هي قال له توفسر لي ما سألش يا سيدي بارك الله فيك، أخسر كيفاش رده معناها؟ قال له ما لا أعرف في زماني رجلا أتقى منك أن ربي سيهب هذه الرؤية.
0: نعم.
1: قال يا إمام روع عريان أنت زهدت في الدنيا حتى تنصلت منها ولم يبقى ولم تأخذ منها شيء، والعصا قال العصا ذلك دينك، هي وك القمامة اللي تبعد لي. قال إنك نزعت الدنيا من ظاهرك ومن باطنك ومن قلبك وحطيتها قدامك في القمامة وشديت العصا، هو ذاك الدين تبعد به الدنيا عنك، الدنيا هي قمامة. فكيفاش تعاملوا هضم؟ تعاملوا بحاجتين، تعامل بعقله، ولكن التفسير هذا لا يمكن إلا أن يكون نابعا من قلب. ما بالعقل، لا بالعقل لا يمكن أن توصل إلى هذا التفسير، ما توصلش التفسير هذا إلا إذا كان عندك قلب يشف عن الغيب ويفهم مراد الله، والقلب هذا متصل بقناة إلهية، بالقناة هذه اسمها المتقين باب، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، لأنه ربط قلبك بماذا؟ بعلم الله سبحانه وتعالى. كان جاء إنسان مجرد عنده يحمل حامل لعلوم لن يستطيع تفسير ذلك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شو كيفاش يطرح المسائل باش شوفوه، باش احنا كما كنت تحكي هذا على البيان احيانا يقولوا الاولياء يقولك ما عنديش طريق، تبعت وتعرف الطريقة كيفاش ناخذوها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه لانه اللي مصحح عليها وقال راي صحيح الطريقة هذه يشكوه هو رب العزة.
0: سمحني شيخ، اللي يقول ما عنديش طريقة سؤال بسيط على الأخر، يا اخي جدك وباباك كيفاش ربوك؟
1: ما هو يجاوبك يقول لك ربوا اولادكم لزمن غير زمانكم، هذاك كان الواقع نتاعهم ليس واقعنا نحن اليوم.
0: ايش معناه؟
1: ما كانتش ثم هواتف جوال، وما كانش ثم تلفزه، وما كانش كذا وما ولا غير ذلك. لكن كان الشارع يربي لكن والمجتمع يربي.
0: سمحني كان البشر. لكن الظروف كانت اصعب من هكا.
1: كانت اصعب ماديا
0: الظروف. نعم. كانت اصعب من هكا.
1: نعم.
0: ما كانش عندك انت تابلت تستقر فيها ولدك والا تلفزه كل شيء. نعم. تسمع ولا تليفون. هذا لو التليفون هذا وسيله اداه سلاح ذو حدين، يا تؤجر علي يا تأثم علي.
1: كانت لكن بيت... المشكلة احنا هاي نقطة واحدة، انها الثورة هذه التكنولوجية سبقتنا بكثير عن الثورة الثورة العقلية.
0: لا
1: ولذلك احنا بقينا تابعين وليس متبوعين.
0: ما عرفناش نستعملوها ثورة تكنولوجية. ما ثم حتى حاجة هي اقوى من عقل البشر.
1: نعم.
0: وما ثم حتى حاجة اقوى من القرآن الكريم.
1: نعم.
0: وما ثم حتى حاجة اقوى من السنة النبوية. وكل شيء اللي توا حاضرين واللي فات واللي توا اللي عايشون القدام شوي هو قال عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال القرآن الكريم.
1: نعم.
0: لكن نحن كيفاش نستعملوه؟ الناس اللي صنعوا هذه الثورة، اللي صنعوا الثورة اخي هم عباد، نحن منش عباد.
1: نعم.
0: معناه يا خات هم كي صنعوها نحرفوا كيفنا نحن؟
1: لا بالعكس، هم استغلوها فيما يفيد وينفع وما يبني ويشيد.
0: صحيح. ولهذا ما ثم حتى حاجة، ما ثم حتى مشكلة ما عندهاش حل.
1: نعم.
0: كل مشكلة لابد لها حل.
1: يلزم ثم عزيمة.
0: نعم.
1: وثم إرادة، إرادة تغيير نحو الأفضل. ولذلك.
0: نعم.
1: ربي سبحانه قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علاش ما قالش لا يغير الله ما بنفس حتى تغير نفسه؟ علاش؟ لأن المسألة إنها المسألة من جانب الطرح الإسلامي إن هذه أمتكم أمة واحدة. الإسلام وقت اللي يخاطب الأمة الكل، ما يخاطبش الأفراد فقط، لأنك وحدك ما تنجمش تتغير. ما تتغير كان ما تولي مجموعة كاملة مع بعضهم. لا يغير الله ما بقوم، جاءت جمع، حتى يغيروا ما بأنفسهم، جاءت مجموعة كذلك. لأن التغيير لابد أن يكون جماعيا، أنت تحس به وأنا نوعي به وأنت تحمل وأنت تحمل ونمشي الكل في نفس الطريق، يولي الصعب سهلا والمستحيل ممكنا. هذه.
0: نعم.
1: المشكلة وين؟ لأنك وحدك يولي مستحيل، لكن بالجماعة يولي ممكن، والصعب قدامك أنت صعيب بتجم تتجاوزه، لكن بالمجموعة يولي سهلا ويسيرا وفي المتناول.
0: شيخ انت مع التغيير ضد تحسك الصعب فيها على الناس اللي باش يسمعك، اللي يسمع الكلام تقول فيه يقول لك يا خويا انا من المجموعه اللي معايا، المجموعه اللي معايا ما غيرش حتى ما نغيرش.
1: لا مغيروا مع بعض، مش
0: شرط يا شيخ،
1: مع بعض ما بعضنا نمشوا.
0: نعم نعرف مع بعض، لكن ماهوش شرط انه ينغيروا المجموعه يا ما نغيروش. معنى انت في بلاصه في معك 10 من الناس، 10 من الناس خارجين على على على السطر، معنى انت جهد جهد جهد ما حبوش يتبعوك، تمشي معاهم في الطيار ولا تغير روحك؟
1: لا ما تمشيش
0: لأنك تغير نفسك ولا
1: ها وش تعمل انت؟ تعاود تختار طريقة أخرى، تجدد الطرق، لأن المشكلة أنه ربما طريقتك هذيك لا تصلح مع الناس هذم. ولذلك أش يعمل؟ يغير الطريقة الثانية، يعني يبدل حاجة أخرى. وهذاك علاش نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرق في مناهج التربية. ما نقولوش عنده منهج واحد، صحيح ينطلق الكل منيه من القرآن ومن السنة، ولكن الطريقة العملية عنده طرق كثيرة. وهاك علاش توا احنا شفنا بعض الطرق هذه واليوم مش نشوفوا بقية الطرق، لأنه العباد كل مش كيف ينجم واحد مجموعة فيها 20 و50 واحد تنجح معاهم طريقة واحدة، وثم عندك 10 بركة أشخاص، لكن يلزم تستعمل 5 طرق باش تنجم تنجح معه، لأنه سبحان الله كل واحد قال ابن خلدون الإنسان ابن بيئته، ابن البيئة انتاع لا ابن أسرته، رأوا ابن البيئة انتاعه، البيئة انتاعه متغيرة بدرجة كبيرة ومختلفة وفيها تناقضات كبيرة، ولذلك نحتاج إلى تجديد الطرق.
0: سيد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي مش بيئة قريش؟
1: هي بيئة قريش لكنها كانت انسجام عام تقريبا بصفة عام. وعليش كمشى للمدينة غير من المناهج وغير من الطرق، ولا يتعامل بطريقة أخرى، ولا يستعمل أساليب أخرى، ولا يقترح في حلول أخرى. ولذلك كثرت الواحد القرآن التشريعي الكل بدأ وين؟ بدأ في المدينة، لأنه في مكة قاعد لاهي بحاجة واحدة اللي هي الأساسية العقيدة، بناء العقيدة. لذلك ترجع
0: للقرآن في العقل
1: المكي.
0: نعم.
1: كله يقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، شوف الكل لإلاف قريش إذا زلزلت الأرض زلزالة والسماء والطارق، كلها تتحدث على شنو؟ تتحدث كلها على العقيدة، بناء العقيدة، لأنه عنده حاجة واحدة قاعد يمشي فيها. وقت مشي من المدينة تشعبت ولد أوس، وبعد خزر، وبعد بني النضير، بني قينقاع، بني خيبر، بني يعني تغيرت، بني قريظة تغيرت، ولو ثم مجوس، ثم ناس معناها يعني حايدين تماما، ثم كذا تغير، ثم منافقين ما كانوش موجودين في مكة ولو توجدوا في في في المدينة. تغير الأساليب نظرا لتغير الأشخاص والناس المتعامل معه. ولذلك نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة هذه، طريقة طرح المسائل. كيفاش يطرح المسألة؟ الطريقة هذه تعبر عنها في علوم التربية الحديثة بالطرق النشيطة. فاش تتمثل هذا المنهج في طرح المسألة وربط التواصل القوي بين السائل والمسؤول؟ عنده مسألة، أول حاجة صح يربط بين اللي جاب السؤال وبين اللي مش يجاوبه. كيفاش يربط ما بينات؟ فتح ذهن المتلقي وتركيز اهتمامه على الإجابة. عاوش نعطوا مثال حي على ذلك، وإحداث حالة من النشاط الذهني. رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي خاطب، أول حاجة خاطب في الإنسان ذهنه، وقت اللي يتحرك الذهن نتاعه يعطي الإشارة للقلب باش يبدأ يخدم. ولذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج في صور متعددة لتعليم الصحابة، مما كان له كبير الأثر في حسن الفهم وتمام الحفظ، وليس طرح السؤال لمعرفة الإجابة. كيفاش يطرح سؤال مش غايته يعرف الإجابة؟ هو يعرفها الإجابة، فأحيانا يكون لمجرد الإثارة والتشويق، يطرح سؤال لمجرد أن يثير السامع ثم يشوق إلى ذلك ولفت الانتباه، فيكون السؤال بصيغة التنبيه. ومثال ذلك، مش ياخذ مثال على هذا، مش ما يكونش كلامنا نظري. مثال ذلك ما رواه،
0: خليني نقص عليك ديما سامحني، هذه الأمثلة نخلوها نرجعها بعد الفاصل بإذن الله العليم. أحبابنا الكرام، السؤال يقول: ما هي الفريضتان اللتان فرضهم الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة؟ جزء حاجات فرضهم ربي سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة، أذكرهم وماذا بينا اللي بيش يذكر
1: الحاجتين
0: الضمان. نتصلوا على 71-130-00-71-130-00-00 فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والله محروم اللي متمتعش بالصلاة على النبي، صدقوني اللي متمتعش بالصلاة على النبي وبسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له محروم. وقولوا له راجع نفسك، لأن الصلاة على النبي هي غذاء الروح. الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم هو غذاء للروح شيخة.
1: نعم شكرا. مش غذاء برك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو حياة، تحب روحك حي وإلا ميت، واحد من الاثنين. نعم. فالعيش برسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية، هي الحياة. نعم. الحقيقية. الصحابة كانوا يتنفسون روحا، روح محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يكاد الواحد منهم يفارق مجلسه حتى يترك قلبه في ذلك المكان ليعود إليه سريعا، كي يخرجوا من عندهم. كان يصوروا أنفسهم أنه خلوا قلوبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن سيدنا ثوبان عايش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدم فيه، ويقول له يا رسول لقد استوحشتك، هذاك علشان ذبلان وعلشان أموري تعب. قال له راني معاش النجم نصبر أني ما نملاش عيني بيك، يعني ما نجمش أنه نعيش لحظة ونبدأ نتنفس وانا عيني ما هيش موجودة به. حتى ولو ندخل الجنة انت مش توجد في مكان عالي وانا في مكان اخر، الجنة ما تحلاش لي، ما تحل الجنة كان وقت لي نبدأ انت بجانبي. فاطلع الله على قلوب هؤلاء، القلوب النقية، قلوب الانقياء والاتقياء والاصفياء، فانزل قرآن يتلى فيهم الى يوم القيامة. اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقة، لأنهم فهموا أن قلوبهم ولت عايشة تتنفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الروح اللي يأخذوا منه الحياة نتاعها. بلاش هو ما ثماش كل شيء. لذلك يقول واحد من الصحابة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا على الجنة فكأننا نعيش نرتع في حياضها، نرتع في حياضها، يعني ما يحتاجش باش يقسم لهم وإلا باش يوريها لهم صوتا وصور، لا، مجرد أنه يتكلم عليها هم عايشين في حياضها. ونخرج من عنده وين ماشيين؟ ماشيين للنفاق. قال له راني مشيت مش نافق، أنا خرجت من غادي، لأنه خلى قلبه غاديك، لأنه يحس في روحه هو متفرهد وقلبه خلاه وين؟ خلاه في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الجنيدي في نهار من نهارات، الإمام الجنيدي قاعد معناه يربي في نفسه على هذه التربية.
0: نعم.
1: فنهار من نهارات وهو في معناها في وقت السحر قبل أذان الفجر، شبيه بدأ يركع لله، قالوا يا وقت اللي بدأ جاء مشي يركع، يحس في روحه كأن قلبه شبيه خرج من بين ضلوعه وسجد قبله. فبعد ما كمل الصلاة جاء يجري إلى خالها حاتم الأصم، ووجهه ممتقع كأنه واحد كان يعمل في دار العملية، في بيت العملية.
0: نعم.
1: إيش بيه؟ قال له يا خال راني معناها قبل شوي قبل الفجر راهني كنت عندما هممت بالركوع أحسست كأن قلبي قد ما شاء سبقني إلى السجود، وراه أنا جيتك لهنا أمر نحس مزال ساجد. فمسح على صدري وقال يا بني إن القلوب إذا سجدت لله لا ترفع من سجودها إلا يوم القيامة. قال له يا بني الله. اسمع كيفاش الفهم العميق لأداة التغيير اللي هي الصلاة. قال له يا بني إن القلوب إذا سجدت لله سجدت مرة واحدة، ما قالش تسجد وتسجد وتسجد عاوتها، سجدت في الماضي، لأن الحاضر يدل على التجدد، تظل ساجدة لله إلى يوم القيامة.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد.
1: نعم.
0: إذا أردت أن تقضي الحوائج نتاعك، إذا ربي تحب ربي يفتحها في وجهك، قم في الليل وعمل السجدتين
1: ما يخيبك
0: ركعتين
1: ما يخيبك، ولذلك
0: السجود تاعك فيه.
1: كان واحد من الصالحين، مش من زمن السلف الصالح، لا من تو، كان قدامه ولده وما يملك من الدنيا شيء، وقد يأس الأطباء وأجمعوا جميعا. الكلام هذا ربما فيه شوية أنه ناس اللي مازال قلبه ما تحيرش وقلبه مازال مش قاعد يسعى ويمشي، يحسوا كأنه بعيد شوي. عجز الأطباء قالوا له رو انتهى أمره، هذا خذه وتمتع به ما تبقى لك من أيام. شيخ معاه وكوره وماشي على روح.
0: نعم.
1: ففي ليلة من الليالي قال يا ربي أنت الذي ترزق، أنت الذي تعطي، أنت الذي بيدك الشفاء وبيدك يا ربي الطبيب هذا راه بأمرك أنت هو مشاه، وراه الطبيب هذا راه يداوي فقط، أما أنت الشافي وأنت الكافي وأنت القادر على كل شيء. ووضع ابنه أمام وبدأ يبكي ربي سبحانه وتعالى وهو وضع يديه على فوق رأسه، والوليد في عالم آخر ما عادش لا يسمع ولا يتكلم ولا حد شيء، مزالت كانت عينيه ترف هكا شوي وينتظر اللحظات الأخيرة. وإذا به وهو قاعد يدعي وحاط يديه فوق رأس ولده وقاعد يدعي ما فاقش بروحه، أنه استغرق وقتا طويلا وبلل المكان الموجود فيه من كثرة ما خرج من عينيه ومقلتيه من الدموع الحارة المحرقة اللي تخرج من جواجي من داخل. إذا بيه الوليد بشوي بشوي حل في عينيه وبدأ يتحرك وبدأ ما كمل هو الدعاء انتاعه إلا الوليد مشال وجابه شرب ماء قال يا أبتي خفف علينا، خفف عن نفسك، خفف على روحك، خفف الوطأ، فإن الأمر بيد الله، كفاك مناشدتك ربك. والولد بعدها أصبح كأن لم يصبه مرض قط وعاد معافا، يعني وعاش هذا الابن حتى دفن والده في عوض البو، مش يدفنه هو اللي دفن الوليد. نعم. هو اللي دفن بوه. فربي سبحانه قادر على كل شيء. لذلك أحد الصحابة قال راني من المشكلة متاعي قال عدم استجابة الدعاء لأنه لم يتحقق اليقين في قلبي، فقال أنا في الدعاء أجاهد نفسي ولا يعني وأعلم أن الله سيستجيب لي عندما يحضر هذا القلب. وعبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن مشغول بحاجة أخرى ولسانه قاعد يمشي.
0: نعم.
1: شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش عمل المثال هذا، كيفاش كان يستفز ويثير انتباه الصحابة. هذا المثال رواه أبو هريرة أن نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الخطايا، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. تقولك تسمع واحد ويقف لهنا يقول لك نحب ندلك على حاجة، أنك هاوسي مش ندلك على طريقة رأي ذنوبك اللي عملتها كلها يمحوها رب، يمحوها معناه ينحاها مرة واحدة مش يغفرها، لا يمحوها يعني يفسخها من الصحيف أراه الغفران. نعم. يغفرها ربي ما تبقى مكتوبة، فتخاف من الفضيحة يوم القيامة. بينما المحو هو أنه تتنحى من الصحيفة تمام، ثم ماذا؟ ويرفع بها الدرجة، يمحوها أنه ما يفضحكش وما عاش تبقى الأثر انتاحه ويزيد يرفعك من الدرجات ويسكت. الصحابة شي يقول؟ يقولوا بلى يا رسول الله، يعني أثار فيها من انتباه، هو سؤال هو يعرف الجواب. فش يقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كي يحتم الإجابة يحفظوها في البلاصة هذيك ويحفظوها شي يعملوله يحولوها إلى تطبيق عملي فتولي ملك لهم. ولذلك يقولك في التعليم يقولك خلي التلميذ هو اللي يوصل للنتيجة، إذا وصل التلميذ للنتيجة فقد دربته على الطريقة، إذا وصل للنتيجة فقد امتلك الطريقة والمنهجية. أما إذا أنت كتبت له النتيجة راه المثال انتاعك فاشل وراه الطريق انتاعك غير ناجح.
0: نعم.
1: فهو اللي يوصلها شيعم. قال إسباغ الوضوء على المكاره، شو معناه؟ يعني كل ما تحس روحك أنك عملت عملة خائبة امشي أول حاجة عملها اتوض، لأن الماء انتاع الوضوء هكا تقاطر الماء من أعضاء الوضوء تتقاطر معه شنو الخطايا والذنوب تتنحى معه. اثنين وكثرة الخطاء إلى المساجد، فعوش مصلي في دارك صلي في المساجد أكل خطا، إيش معناه؟
0: نعم.
1: يعني أنت توضيت في دارك مش تو ماشي باش تتوظف في الجامع، توضيت في دارك. علاش توظف في دارك؟ لأنها أكثر ثوابا وأجرا، لأنه كل خطوة تخرجها من دارك وأنت متوضي على وضوء ترافقك الملائكة، وملائكة خاصة مش ملائكة رقيب وعتيد، ملائكة أخرى، ملائكة هذية تكون سياحة حافظة تكون معناها التي تأز الإنسان أزا إلى الطاعة، وإلا حاجة أخرى. كلما خطوت خطوة إلا وحط الله عنك خطية وكتب لك.
0: نعم.
1: يعني ثلاثة. الحاجة الثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يقفل يعني عمله إلا المرابط، يظل عمله شنو يعني متواصلا ولا يغلق تغلق صحيفته إلى قيام الساعة.
0: أنت برنامج مشاوير في برشا رسائل.
1: أيوة.
0: كل زينا فرصة نحن باش نبلغوا الرسائل. نحن نبلغوا قاعدين نبلغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: قاعدين لأن النبي علمنا برشا أداب وعلمنا
1: نعم.
0: برشا أشياء.
1: نعم.
0: لازم نتعلموها الحاجة دي ولازم نبثوها للناس اللي يسمعوا فينا.
1: أيوة.
0: وأنت قلت حديث جميل جدا.
1: نعم.
0: كثرة الخطا للمساجد. ونمشي متوضي نتوضى.
1: توضى في داري ما نتوضاش في الميدة نتاع الواحد. راي الميدة وجدت سيدي بشير علمية تاريخيا.
0: نعم.
1: الميدة راي وقتاش وجدت.
0: نعم.
1: راهي وجدت وقت اللي كبرت الدولة الإسلامية.
0: نعم.
1: وجدت أساسا لعابر السبيل.
0: عابر السبيل.
1: شكون عابر السبيل
0: دوا؟ نعم.
1: هاك التاكسيستية مساكين هذاك سيارات الأجرة.
0: نعم.
1: هاك المسافرين. هاك الناس اللي عابر السبيل. هاك الناس اللي ما عندهمش في ديارهم ما. أما واحد عنده ما في داره ويخرج مش متوضي هذا يقول له أعد فهمك
0: نعم.
1: لبعض المسائل الدينية.
0: نعم. وقلت انتظار الصلاة إلى الصلاة وانت في المسجد.
1: نعم.
0: باهي خلينا نفهم الساعة انتظار الصلاة إلى الصلاة وانت قاعد في المسجد.
1: نعم.
0: لو مش معناها برجيب سجادة شد بها الصف الأول.
1: يعطيك الصحة سيدي بشير.
0: شد حط السجادة في الصف الأول.
1: نعم.
0: ومشي التالي التكة في عرصة سك النوم.
1: أيوة.
0: وقت
1: نعم.
0: ما يجي الصلاة قوم برا مشي للسجادة نتاعك كلموني في الجمعة ذي كيف كيف
1: نعم.
0: كلموني ناس يتناقشوا بربي كلمني واحد قال لي بربي نحب نفهم حاجة نحب نسأل على حاجة واحد توي يحط السجادة يجي للصف الأول صلى مثلا صلى الظهر ويستنى في العصر يجي يحط السجادة في الصف الأول يخليها غادي
1: ويروح
0: يضمن البلاصة نتاعو
1: تيروح لدار
0: ويمشي يتكل تالي للعرس يقرأ القرآن وكيجي واحد قلت له كيف تجي هذه يا حبيبي كيفاش معناها أنت تخو الصف الأول بالسجادة قال لي لا ماني قاعد نقرأ متكلتي نقرأ في القرآن كي تقرأ في القرآن ما أقرأ فوق السجادة نتاعك كي أنت تحط السجادة نتاعك غادي تمشي التالي وأنا نحب نجي نصلي في البلاصة ذيك من حقي ولا نصلي غادي ولا
1: هو مش يقع هو أراد ثوابا وأجر أما مش يقع في إثم شو الإثم هو إثم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تخطي الرقاب تخطي الرقاب هذاك في إثم هو كان يظن أني نسيس في روحي من مس حتى واحد وكل ملايكة اللي قاعدة مش هثام تلقى فيهم رجال صالحين وناس صالحين وملايكة على اليمين وملايكة على اليسار تؤذي الملائكة قبل أن تؤذي المصلين راو تتعامل أنت في المسجد ما تعاملش كان مجرد بالمحسوس اللي تشوف فيه رأي ثم حاجات قال إن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي ورافقك الملائكة
0: تعجبك الرسالة هذه مرة نتفرج على صفحة التواصل الاجتماعي كيفاش واحد دخل الجامعة هز السجادة كل لمهم هزهم يوري فيها من الناس معقول تو أنت جيت تخلي السجادة غادي تبيتها غادي تسد بها البلاصة وتمشي أنت تصلي تمشي أنت تروح وتجي مؤخرة أنت تجي مؤخرة
1: تجي الخير
0: تجي الخير تحب تصلي في الصف الأول
1: وشق صفوف كل الصلاة قامت الصلاة هكا. وتبقى البلاصة نتاعو ثم ويا نهار الأزرق اللي واحد يهز السجادة نتاعو تشوف
0: هكا النبي وصانا معناها ونعطيك حاجة أخرى تو أنت المسجد هو مفروش بفرشة ونظيفة وكل شيء علاش تحط في السجادة أنت تو الجامع مفروش يا رسول الله والفرشة منظيفة ومغسولة ما فيها حتى شيء وانت تجيب سجادة أخرى تحطها غاديش معناها
1: هو أول حاجة صح تثير الحزازية أنه يميز روحه عن غيره وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص نفسه بشيء
0: نعم
1: تحب تبقى السنة أنت
0: نعم
1: هل كان يخص نفسه بفراش خاص له
0: نعم
1: بل بالعكس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أقل الأشياء قيمة وقدرة ويبجل أصحابه أنهم يكونوا هم فيها في بلاصة به لكن المشكلة هذه موجودة في المساجد
0: هذه آداب المساجد كيف نحكيه على الوضوء أنت باش تمشي الجامعة تتوضى معناه تلقى الصلاة تلقى الميضة ساعات تلقاها معبي وقعد سد الصف حتى أنت جي من دارك ما توضى في دارك عندك أجر على الأقل
1: وعنده إثم آخر لأنه كان يعتقد مثلا أن يتوضى في الميضة والصلاة قامت يدخل وهو يقطر ماء
0: بالماء
1: راهي هذه احنا توعدنا كلها مكات تقريبا المساجد الكل راهي بعد مدة اذا كان صلوا في الجامعة ذاك 101 خمسة صلوات بعد خمسة صلوات
0: ودخلوا كلها قطر بالماء نعم.
1: راهي بعد تولي الريحة خايبة معناها وقت السجود ثم مساجد معاش نجم تسجد
0: هكا نحافظ على نظافة المساجد
1: يقولوا لي هاي موجودة في السعودية رم عندهم الأسقف المتحركة اللي مش موجودة في تونس شو معناها الأسقف المتحركة يجي في الوسط نتاع المسجد النبوي مثال تلقى فيه سقف متحرك في كل وحدة في كل ركن منها في كل مصلى وقت اللي فيه تطلع وبعد الضحى ثم عندهم تتحرك السقف ويخلي أشعة الشمس تدخل الداخل
0: يتحل.
1: وقت تدخل أشعة الشمس توصل الكلها تولي تبقى بعض الأماكن الزوايا الخفية اللي ما توصلهاش أما كلها تدخلها الشمس فاش تعمل الشمس تجفف تلك الأماكن وبالتالي قبل أن تتعفن فنحن ما قارنوش حاجة احنا ما زلنا ما وصلناهاش احنا الأسقف نتاعنا كلها ثابتة ما عدناش سقف متحرك في تونس مثل ماشي المساجد تاعنا 6000 مسجد ما فيهمش ولا سقف واحد متحرك فلابد أن تقولي هاو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة سيدي بشير يقولك هاو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أنك لا ما تنشفش يديك وقت الوحي أراه الوقت ذاك هذا الحديث مقيد علاش لأن الوقت ذاك كانوا يصلوا على الزرابي هم ما عندوش ما يلبسوا مش عمل زربي كانوا يصلوا على الحصى وعلى الطين ولذلك عندما تنزل الأمطار ايش يعملوا يقولوا كم من حديث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطخ جبهته ماذا بالماء والطين بالماء نعم. والطين هذيك نتاع المطر رغم كان وقت هذاك يدخل وهو اعضاء الوضوء تقطر ماء راهي تزيد الأرضية هذيك تزيد تبلطها اكثر وتزيد تشد اكثر ما كانوش يصلوا على زرابي كيف هكا تشد الماء وبعد الماء ذاك يتحول الى عفن وتولي ريحة خايبة وزيد احنا ما عدناش ميزانية كبيرة نتاع تنظيف معناها ما هو التنظيف الحقيقة راه يجي من التبرعات نتاع الناس نعم. الخيرين يجيبون هاك الوحدة هذيك المواد التنظيف باش نجموا انطهروا بها المساج
0: شكرا شيخ بارك الله فيك احبابنا الكرام للتواصل معنا 71-130-000 السؤال يقول ما هي الفريضة اللتان فرضهم الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة خلينا نمشي وفاصل ثم نعود ندخل مكالمات الهاتفية باش نفرق نوزع الجوائز شكرا للجميع

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 36 00 00. تحية لكل مستمعين الكرام. أخ كريم عزيز كان يسمع في البرنامج، ربي يبارك له، ولكن خليني نأخذ تليفوناته وبعدين نقول الملاحظة. نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. وعليكم السلام. اسم الكريم سيدتي؟
1: نور السعديدي.
0: ألفة؟
1: نور السعديدي.
0: نورس؟
1: نعم.
0: منين نورس؟
1: من ولاية معتمدي التجريد.
0: بالكافة؟ نعم. تفضل يا نورس.
1: الإجابة هي الفريضتان الأساسيتين اللتان فرضتا السنة الثانية للهجرة، ما صيام شهر رمضان والزكاة.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالي وقد دخل البرنامج معنا للي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. اسم الكريم سيدتي.
2: عايش سيدي بشير.
0: يسترك.
2: نعم.
0: الاسم الكريم.
2: راضية. راضية علوش من تونس.
0: راضية من تونس. مرحبا يا راضية. أول مرة شارك معنا راضية؟
2: أول مرة. حاولت برشا مرات لكن ربي سهل لي المرة هذه.
0: هاي الحمد لله يا ربي. هاي
2: الحمد لله. الحمد لله
0: يا راضي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفريضة الثانية التي فرضها الله تعالى في سنة ثانية من الهجرة هي صيام شهر رمضان وزكاة الفطر التي فرضت في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة.
0: شكرا يا راضي. يقعد معنا صلاة كل يوم الفيزياء. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم شيخ بشير.
0: مرحبا سيدي الغالي. اسم الكريم.
3: هيا لك الشيخ عبد الباقي. بارك الله.
0: شكرا. بارك الله فيك. اسم الكريم حبيبي.
3: شادي دريد.
0: شادي. من ينسي شادي؟
3: شادي من تونس.
0: تونس. مرحبا أخي الغالي.
3: نعم. ثلاثة بفضل مربي علينا سنة ثانية من الهجرة هو صيام شهر رمضان، زكاة الفطر، زكاة النساء.
0: صيام الزكاة. شكرا. بارك الله فيك حبيبي. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: مرحبا. اسم الكريم سيدتي.
4: وبيكم أكثر والله حد كل سبت وأنا نتبع فيكم.
0: ربي يبارك.
4: اليوم ما كنت موجودة وأنا ديما نتبعكم.
0: بارك الله فيك. لالا
4: عايشك والله. أعز برنامج عندي وأنا أول مرة تخطف لك.
0: أول مرة. قدش عندك أنت؟ قدش عندك؟ قدش عندك شارك معانا تطلب وما تخطف لك؟
4: يعني من كنت موجودة ممكن قريبة لعشر سنين ممكن أكثر.
0: عشر سنين وانتي تطلب؟ عشر سنين وانتي تطلب؟
4: اي مش نطلب انا. نتبع في البرنامج اما الطلبات تو عندي مدة.
0: لا اعطيني اسمك. اي
4: جواب هو الصوم والزكاة.
0: اسمك. اسمك. اسمك.
4: والعلم لله.
0: اسمك.
4: سعيدة. سعيد بني خلات.
0: نعم.
5: بني خلات. سعيدة. سعيد بني خلات.
0: سعيدة بني خلات.
4: اي
5: نابل.
0: نابلة.
4: اي
0: نابلة. يا سعيدة.
4: نعم.
0: مدامك عندك عشر سنين وتتبع فينا.
4: لا نتبع فيكم والله. وديما بدموع على خدها لخطر امك كانت تسمع فيه معايا. الله يرحمها.
0: بالحق.
5: الله كانت تسمع معاك وتوفات.
4: اي امك كانت تسمع معايا كل سبت انا وين نحل الراديو ونقعدوا نسمعوا.
5: اكيد راهي هزت رسالة لرسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. سعيدة.
4: نعم.
0: شنو كتاب تحب عليه انت؟
4: أه؟
0: الكتاب تحب عليه شنو هو؟ نعم.
4: عندي السيرة النبوية. عندي كتاب الشفاء. ممكن
0: الشفاء.
5: كتاب الشفاء. أعطيها كتاب الشفاء.
0: عندك مصحف يا سعيدة؟
4: أه؟
0: عندك مصحف؟
4: عندي مصحف. أي عندي.
0: الله يبارك يا سعيدة. بإذن الله السميع العليم في أقرب وقت يوصل كتاب الشفاء يا سعيدة.
4: أيشكم أنا والله ديما نتبع فيكم وصفت إلى الزيتونة كبيرة قد أمي كالتأذى.
0: بارك الله فيك. ربي يرحمها كريمة.
5: ربي يرحمها وينعم.
0: قيد سعيدة بني خلاد يا كريمة. نأخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. اسم الكريم.
6: أنا السيدة رفيقة بوستة.
0: رفيقة
6: بوستة.
5: رفيقة بوستة.

0: الاستحباب. اسمك كريم حبيبي.
1: علي جويد تطاوين مصرية تطاوين.
0: نعم
1: علي جويد المصرية تطاوين.
0: سي علي من تطاوين. مرحبا سي علي.
1: الله يبارك فيك يرحم والديك. لأول مرة.
0: أول مرة. نعم
1: أول مرة ولا نسمع في الزيتونة دوما من التوفياء للزيتونة.
0: بارك الله فيك حبيبي. أعطيني الإجابة.
1: الإجابة هي الزكاة والصوم رمضان.
0: الزكاة والصيام
1: رمضان.
0: نعم نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام عم بشير صحويل.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
2: فيك عايش ريان التليلي من كيف؟
0: سي ريان
2: تليلي.
0: التليلي من الكاف.
2: كيف
0: أول مرة تشارك معنا سي ريان؟
2: والله نطلب ما تحصل سليم بالزهرة وتحصل
0: هكذا تحصلت اليوم إن شاء الله تكون من الفايزين. هاي أعطيني الإجابة سي ريان.
2: نشكر بربي لقت على الهاتف.
0: بارك الله فيك. تحية
3: سيدة
0: لها.
3: كريمة
0: سيدة عايش. كريمة وما أدرك تجروسنا. نعم
2: بارك الله فيها
0: عايش أعطيني
2: هما الصوم والزكاة.
0: الزكاة والصوم. شكرا حبيبي. نمر المكالمة نمر المكالمة الموالية إن وجدت. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم.
4: سماح بن داود.
0: مرحبا سماح.
4: منين
0: سماح؟ منين يا سماح؟
4: من قفص ند.
3: قفص.
0: تحية ليك وكل أهلنا في قفص يا سماح. تفضل يا سماح أعطيني الإجابة.
4: هما برشا معناتها اما هما الصيام رمضان والزكاة توجيه للقبلة وصلاة العيد وفرض الجهاد.
0: الصيام والزكاة. خليك غادي في الزوز الاولين يا سماح. خليك الصوم والزكاة.
4: اي لا ولا هي صيام رمضان والزكاة
0: زكاة خليك العيد. غادي خليك غادي خليك غادي في الصيام والزكاة خي مطبل بزا. خليك غادي يا سماح. خليك غادي يا سماح. شكرا نقعد مع الاخ البرنامج. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: الو السلام عليكم.
0: مرحبا لالا
5: يعيشك.
0: الإجابة
5: هي معك سونيا من تونس.
0: سونيا من تونس. مرحبا يا سونيا.
5: يعيشك.
0: تفضل لنا.
5: الإجابة هي الصيام والزكاة.
0: الصيام والزكاة. نعم.
5: زكاة النصف.
0: كل الناس كل المنقلين على أعظم الناس. تفضل. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: مرحبا اسم الكريم.
6: عفيفة من بنزرت.
0: عفيفة شاركت قبل معنا عفيفة؟
6: لا لا أول مرة.
0: أول مرة ما شاء الله البرنامج كل مرة يجيب جماعة جدد. تفضلي يا عفيفة. مرحبا بيك.
6: وبيك يا عايش.
0: نعم
6: الإجابة هي الصوم والزكاة.
0: الصيام والزكاة.
6: بارك الله فيكم على برنامج هذا اللي تعملوا فيه.
0: بارك الله فيك أختي الغالية زادة. نمر هناك مكالمة على ما أظن. خليني شيخ خليني نعود الملاحظة. أخونا اتصل بينا ربي يبارك وكان يسمع فينا على المساجد وعلى أداب المساجد وعلى السجادات اللي حطوهم صليوا عليهم في المساجد وعلى الماء كيفاش يقطر فوق الزرابة والبعض كي يعمل الرياحة في الزرابة. لأن احنا قلنا نتحدث على الظاهرة اللي شايعة في كامل تراب الجمهورية في كامل المساجد. ما نحكوش على أصحاب الأعذار. إنسان عنده عذر حساسية عنده ذيك ما نتحدثوش عليها. لو نتحدثوا على ظاهرة قاعدة صايرة في المساجد معناها من الأداب ما يجيش ولا كما قال الشيخ إنسان يتوظف الميضة ويبدأ الجامع هو المكات يبدأ ويدخل الماء يقطر والماء ذاك يهبط على ذاك المكات والمكات تعمل الريحة باش نضطر ونحن كل واحد يجيب زربية. ما نحن المتسبين في الريحة هذيك لأن نحن متسبين في الريحة هذيك. كذلك زاد إنسان كذا بدأ عنده كلاست فيها ريحة ماذا به نحيها يغسلها ولا يخليها البرة في الحذاء تاعه ما يدخلش بها لأن الريحة هذيك في الكلاست هذيك هي تدخل وقت ما يقف على السجادة تترك الأثر في السجادة. خلينا نأخذ آخر مكالمتين. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
0: مرحبا اسم الكريم.
7: أهلا سيدي بشير شحالك لاباس؟
0: يبارك في عمرك حبيبي. اسم الكريم.
7: عمر سليمي.
0: عمر
7: سليمي.
0: منين سي عمر؟
7: من الصعيد الجنوبية.
0: نعم سيدي بوزيد. سيدي بوزيد.
7: الصعيد الجنوبية.
0: الصعيد الجنوبية. الصعيد الجنوبية. مرحبا سيدي عمر.
7: وبيك أكثر هو الصوم والزكاة.
0: الصوم والزكاة. نعم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
0: مرحبا اسم الكريم حبيبي.
8: شكرا. نجاوب على
0: اعطيني اسمك. اسمك خويا.
8: اصيل من بنزرت.
0: اصيل. اصيل بنزرت. تفضل خويا الغالي.
8: الزكاة والصوم.
0: الصوم والزكاة. اقعد معنا حبيبي الاخر البرنامج.

0: شكرا، بارك الله فيكم. كل جاوبوا على الصيام والزكاة، ما نعرفش الإجابة صحيحة ما صحيحة. كان الإجابة صحيحة الشيخ سهلتها برشا. شو قول نقلوا بعضهم، ما يكونش نقلوا بعضهم على خاطر كل واحد من البلاصة، عن الكاف، عن تونس، عن نابل، عن تونس، عن تطاوين، عن الكاف، عن قفصة، عنا بنزرت، عنا سيدي بوزيد، وعنا بنزرت مرة أخرى. خليني الشيخ قبل ما نواصل معك، خليني نجاوب على السؤال باش نفهموا شكون. عنا هذه سعيدة متأثرة برشا، وأمها كانت تسمع في البرنامج، إن شاء الله ربي يجازيها خير ويشفع فيها سيدنا رسول الله. أنا قلت باش نعطيها جائزة إكرام لها والأمها اللي توفيت، لأن أمها كانت تسمع في البرنامج وتقول كان منذ 10 سنوات وأنا نسمع في هذا البرنامج. ليت سبحان الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما نقراه وعلى قد ما نقعد مع هذا البرنامج عنده أكثر من 10 سنوات، ونحن قاعدين نقدم فيه لحد الآن. كل مرة نكتشف حاجة جديدة، وكل مرة نقرب أكثر لهذا النبي الكريم، كل مرة نحب سيدنا أكثر. سعيدة مبروك عليك الجائزة. خلينا توا سعيدة، قيد لي سعيدة من بني خلاد. بني خلاد يا كريمة، سعيدة بني خلاد قيداني عندك كريمة. تفضل أعطيني الإجابة شيخ.
1: الإجابة كلها صحيحة، ذيك لأنه هو بدأت مرحلة التشريع في المدينة المنورة في العام الثاني للهجرة، أصبح يعني دخلت الدولة الإسلامية في ميدان التشريع، ومن التشريع أنه جاب الصيام صاحب الأولاني، والصيام يتبعه زكاة الفطر هذيك.
0: نعم.
1: لابد أنه تكون مربوطة ببعضها، يعني واضحة العملية. وبعد جاءت زكاة الركن، معناها أركان الإسلام،
0: واضح.
1: حتى يتم الكل كلها في نفس السنة، صحيح مش في نفس التوقيت، بدأت بزكاة الفطر، وبعد بدأت زكاة الركن، وبعد جاءت كما تحدثت واحدة من المتصلات ربي بارك فيها قالت الجهاد وغيرها وبرشة حاجات أخرين في السنة الثانية للهجرة، لأنه بدأت مرحلة التشريع وبناء الدولة، ولا بد من الأحكام ومن القوانين التي تضبط علاقة الناس بهذه الدولة وعلاقة الناس في ما بينهم.
0: نعم باهي، توا باش ناخذ نكمل شيخ.
1: نعم. إذا هنا نرجع طول نواصل وين وقفنا فيه، وأنه نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعمل السؤال في إثارة الانتباه للموضوع. شنو معناه ولفت الأنظار؟ باش ما يقدش معلومة كأنهم هما راقدين وزيد رقدهم، لا نعم. حاشا لله، بل يقول يجيبوا في قالب سؤال. مثلا نأخذ مثال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ ثم يسكت ويصمت ويخلي المستمعين ايش يعملوا، يحاول أنه يحدث يعني إثارة ذهنية باش يتلقى الإجابة، والإجابة تمشي طول وترسخ في الذهن. قالوا الصحابة منتبهين على هذا، يقولوا قالوا بدوا يطرحوا في إمكانيات، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم، أخصك باش يرد بالوقت، إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة كنا نتحدث عليها، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي يعني ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار.
0: وهي حاجة واحدة شيخ، إلا حاجة واحدة، إلا حسنات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم له تبقى حبس وقف على صاحبها،
1: ما يعطيش
0: في هذه الحالة، في هذا الحديث، إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم له تقعد ملكك أنت رب سبحانه وتعالى، خليها لك.
1: نعم. تسمى حبل نجاة،
0: حبل نجاة.
1: هو كان مش يغرق
0: على النبي
1: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما دامت السماوات والأرض وما أشرقت شمس وما ناحى أيك حمام، فهو كان مش سيهلك، مش يمشي في داهية، في 60 داهية، ولكن ربي سبحانه وتعالى أصحاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي لهم الله حبل النجاة فيتمسكون به. فالصلاة هنا بالنسبة لهذا الحديث تمثل حبل
0: نجاة كل إنسان محب للنبي صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ. خلينا تون باش نفرق الجوائز. بنفرق ثلاثة جوائز اليوم، عطينا واحدة رابعة لك هدية من عند البرنامج. اليوم باش نعطيه ثلاثة أخرين بالعرق الشبين، كل واحد عرق شبين ونعطوا واحدة. هذيك ديما البرنامج ساعة ساعة هكا البرنامج يعطي وحيدة ولا اثنين، هذيك هدية من عند البرنامج. أعطيناها لسعيدة بني خلاد، قالت لك 10 سنين أنا نسمع في البرنامج، هي نحش مع أرواحنا أن يتبعك 10 سنين وما تعطيهاش حاجة ما يجيش الشيخ هكا ولا
1: زيد. حتى وفاء لأمها ولوالدتها ربي إن شاء الله يرحمها رحمة واسعة ويرحم جميع المسلمين
0: ربي يبارك لها. نمشي السي زهير. سي زهير عندنا تقريبا 11 ولاية و11 اسم، الكلهم إجابة صحيحة باش تختارنا الرقم الأول حسب ثلاثة أرقام، رقم خمسة. مانيش أنا ماني، لو زهير هو اللي يرفع في صبعه هو اللي يقول يعطي، اللي يقول زهير باش نعطي أنا. زهير قال رقم خمسة اللي هو سي علي متطاوين، مبروك عليك يا سي علي متطاوين. الرقم الأخر سي زهير رقم ثمانية، قال يعطي رقم ثمانية. رقم ثمانية اللي هو أصيل من بنزرت، مبروك عليك يا أصيل أول مرة، وسي علي كذلك أول مرة يا ذري من تطاوين. أعطيني ترى واحدة أخرى يطلع أول مرة.
1: الله تطلع مرة المرة.
0: رقم 11 رقم 11 عفيفة من بنزرت، مبروك عليك يا عفيفة. عنا زوز من بنزرت اليوم، عنا أصيل من بنزرت وعنا عفيفة من بنزرت، الله مع ربحين معنا. وعنا سي علي من تطاوين، وعنا سعيدة من
1: بني خلاد،
0: بني خلاد كريمة بني خلاد، سعيدة بني خلاد، وعنا سي علي من تطاوين، وعنا عفيفة من بنزرت، وعنا أصيل من بنزرت. هضم اليوم أربع جوائز إن شاء الله بإذن الله سمير عليم الجمعة الجاية وإلا اللي بعدها بإذن الله سمير عليم، كل واحد وصل له الجائزة نتاعه. يضري كلمة أخيرة شيخ نعم. نختم خطر الوقت يداهمنا. نعم،
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أصحابه، مش معناها كان يبين كان السلبيات لا، إذا نعم. واحد عمل حاجة باش يعمل يثني نعم. عليه ليبعث فيهم الثقة في النفس ويحثهم على طلب العلم وتحصيل. ولذلك نعم. أشوف وقت جاءك الصحابي ذاك زاهر وديما كل يجي من العوالي من الأرياف نتاعه ومن القرى البعيدة عن المدينة، وكل ما يجي للسوق باش يبيع البضاعة نعم. تاعو يتعدى للرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه هدية، وبعد يمشي نهار من النهارات تعدى ما لقاهوش، فخلاله الهدية عند أمنا عائشة. وبعد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له راهو كلي مستانس يجي هذاك زاهر، راهو جا وخلالك هذه. قال له امشى، مشى للسوق، فالتحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه من الخلف وضمه إلى صدر، وهو يحاول أنه يجبد روحه ويحاول يتملص أنه يخرج من هذه الحضن نعم. هذا. فإذا به تلفت على غرادة فتذكر فرأى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتصق به، ثم قال وتجدني كاسدا يا رسول الله. شوش عمله هذا زاهر؟ يقول تجدني كاسدا، كاسدا معناه ما عنديش حتى قيمة، لأنه هو ريحته عرق مسكين وواحد يعني حتى ذميم الخلق وما أدري شنو وكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مش عمله وخسرش، يقول نعم. بل إنك غال عند الله، يرفع من المعنويات نتاعه ويرد يقول له صحيح انت تشوف روحك كاسد، معناها يعني حاجه بسيط زهيد، ولكنك عند ربي سبحانه غالي، وغالي غلاوه كبيره برشا. ولذلك يقول لأن تهدم بيت الله 70 مره خير لي من ان يهان مسلم واحد.
0: شكرا شيخ عبد
1: الباقي، قيمة المسلمين وقيمة الإنسان المسلم.
0: شكرا شيخ عبد الباقي بارك الله فيك. تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، تحية موصولة لكريم عتيق في التنسيق، وهي كذلك أمانت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم. أحبابنا الكرام نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم، إلى ذلك من حين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا

0: فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: كبر.
1: يا الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: الجد،
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
1: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطيبا للقلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة مريم بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربي.

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة مريم بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى طريق السالكين.
1: القلوب إلى طريق السالكين.
0: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا تسمعونا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجيري ويرافقنا سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضله وإسعاده، الله يفتح عليكم أجمعين. مرحبا بك وبسائر مستمعيك وبسائر مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
2: الله يبارك لك فضيلة الشيخ، كالعادة في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. وهالوصية هذه لتخرج من قلب عامر بالله إلى قلب يطلب النجاة، كلمات ليست حروفا تقرأ بل أنوار تهتدى بها في دروب الحياة، فيها زاد السالكين وتذكير بأن طريق القرب من المولى سبحانه وتعالى يقوم على التقوى وحسن الخلق ومجاهدة النفس، فمن جعلها نبراسا له صار مطمئنا وبلغ منازل الرضا والسكينة. ومازلنا الحقيقة احنا في البداية متاع الوصية، شرحنا في الحصة الفارتة بسم الله الرحمن الرحيم اللي انطلق بها الشيخ، كذلك صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، كذلك شرحناها في الحصة الفارتة. ومازلنا متخناش للوصية، مازلنا في التوطأة اللي عاملها الشيخ، قال الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل. ننطلق بالحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا فتح يا علي يا رزاق يا كريم، اللهم افتح علينا فواتح الخير وعلمنا من لدنك علما، يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، واجعل لنا من لدنك أوفر نصيب، يا ودود يا مجيب. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله الحمد لله
2: رب العالمين.
3: رب العالمين، الله الله، استفتاح عظيم جليل. استفتح الشيخ رحمه الله هذه الوصية بقوله الحمد لله رب العالمين، وابتدأ هنا كلامه بالحمد اقتداء وتبركا بما افتتح الله به كتابه العزيز الذي أنزله على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتح الله عز وجل بقوله الحمد لله رب العالمين القرآن العظيم، وكذلك هذه الآية ختم بها ربنا تبارك وتعالى بعض السور. ولذلك انظر إلى سورة الصافات، قال ربنا جل جلاله في آخرها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذه الآية فهي مفتتح بعض الصور واختتام لبعضها الآخر، و هي ختم دعاء أهل الجنة في الجنة بالحمد لله رب العالمين.
2: نعم.
3: كما ذكر ذلك في كتاب الله جل جلاله وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى وآخر دعواهم أني الحمد لله رب العالمين.
2: يعني في البداية وفي النهاية، سبحان الله.
3: وسبحان الله، يعني حتى أهل الجنة إذا دخلوها مباشرة يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهم في الاستفتاح في الافتتاح دخول الجنة يقولون الحمد لله، وفي الختام كذلك دعواهم
2: الحمد لله.
3: الحمد لله، فالحمد لله رب العالمين، والحمد هو شكر الله تبارك وتعالى المقترن بالتعظيم والتبجيل
2: وإرجاع كل النعم
3: إلى الله جل جلاله. نعم. فما من نعمة إلا وربنا تبارك وتعالى هو المنعم بها، وما بكم من نعمة

0: فمن الله.
1: ولذلك الإنسان يحمد ربي تبارك وتعالى على ما عرف وعلى ما لم يعرف.
2: صحيح.
1: لأن الإنسان دائما في العادة وقتش يفيق بالنعمة لما تبدأ مفقودة ويبدأ يسأل يعطيني يعطيني يعطيني يأخذ يقول له يا ربي لك الحمد.
2: نعم.
1: فهمتني؟ تسأل تقول له شنو حلو يقول لك الحمد لله لاستشعاره ما هو فيه. لكن فما نعم نحن لا نستشعرها.
2: صحيح.
1: نحن مضيعينها إما لأن عمرنا ما ذقناها لكن هي موجودة لكن مناش فايقين بها،
2: ما نتبهوش معناتها ليها،
1: وإلا لإلفها متعودة.
2: إلف العادة كما سميتها أنت.
1: إلف العادة. نعم. إلف العادة ديما نقول إلف العادة قتال.
2: نعم.
1: لأن الإنسان يعتاد على الحاجة يولي ما عادش يفيقها.
2: نعم. ما عادش يفيق اللي هي نعمة
1: ما عادش يفيق
2: فضل ومنة من الله.
1: هذاك علاش قديما ماذا كانوا يقولون؟ يقول من كان في نعمة ولم يشكر
2: خرج
1: منها ولم يشعر. علاش؟ لأن الحمد هو عين الشكر وأكثر.
2: نعم.
1: وقال ربنا لئن شكرتم
2: لأزيدنكم
1: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن كفرتم أي لئن جحدتم نعمة الله تبارك وتعالى.
2: نعم.
1: ما المقصود بالآية في الكفر أن أنه يكفر بالله؟ لا، إن الإنسان يبقى عنده النعمة لكنه لا يشكر عليها.
2: نعم.
1: فهمتني؟ قال ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول لها يا عائشة أحسني جوار النعم. إيش معناته أحسني جوار النعم؟ يعني أكثري شكرها. يعني ما يجعل النعمة تبقى جارة لك إلا بتقييدها، وتقييدها شكرها.
2: نعم.
1: وإلا مشيت.
2: عندنا حديث تقريبا نقيد النعم بالشكر.
1: بشكر الله. نعم.
2: بشكر الله. قال بعد الحمد لله رب العالمين وبه أستعين. وهذه قداش محتاجينها دائما في كل لحظة وكل حين حقيقة، أن الإنسان استعانته بالله سبحانه وتعالى.
1: وهذا من حسن أدب الشيخ
2: رحمة الله.
1: الله عليه.
2: نعم.
1: هذا من حسن أدبه مع ربه وامتثاله أمر خالقه، لأنه علم أنه لا مراد له هو في نفسه مع مراد ربه.
2: نعم.
1: ولا قدرة له مع قدرة مولاه إلا بعونه، أن الفعل فعله والخلق خلقه ذاتا وصفاتا وأفعالا، ونحن قوم عباد فقراء لله تبارك وتعالى، وهذا هو حقيقة الإنسان، هذه هي. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء لمن؟ إلى الله.
2: نعم.
1: وهو الغني الحميد، فنحن الفقراء إليه.
2: نعم.
1: فإذا علمنا أننا فقراء إليه فالعون يكون منه،
2: من المولى سبحانه،
1: منه جل جلاله. ولذلك الإنسان لماذا سمي الفقير فقيرا؟
2: نعم.
1: علش الإنسان يعني لماذا يقول ربنا يعني يا أيها الناس أنتم الفقراء؟ حقيقتك الفقر. ما معنى الفقر؟ بعض الناس يعتقد أنه
2: فقط الفقر المادي،
1: الفقير هو اللي ما عندهش فلوس. هو الفقير، صلي على الحبيب
2: عليه أفضل الصلاة،
1: الفقير هو من كسر فقاره. إيش يعني كسر فقاره؟ يعني العمود الفقري.
2: العمود الفقري
1: يعني الإنسان لما يتكسر العمود الفقري متاعه وش بشي يولي؟ بشي يولي قاعد.
2: نعم.
1: راقد في الفرش. من يجي بشي يتحرك، يعني كل حاجة بيش يعملها لازم واحد يعاونه. ريتها وبيستعين، لازم واحد يعاونه. يحب شربة الماء، يا فلان أعطيني شربة. حتى عرق عرق أما نجيب لي منشفة. أكرمكم الله، يحب يمشي إلى الخلاء، لازم شكون يهزه، شكون ياخذ بيديه. إذن الذي كسر فقاره محتاج دائما دائما لعون يأخذ بيده،
2: محتاج إلى استعانة دائما،
1: محتاج إلى استعانة. حقيقة الإنسان أنه فقير في حقيقته، لا يقوى على أمره إلا لعون ربه،
2: بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
1: ولذلك ربنا تبارك وتعالى في كل صلاة نحن نناجيه ونقرأ الفاتحة، فشنو نقول؟ إياك نعبد
2: وإياك نستعين.
1: وإياك نستعين. ولذلك العبد لا يستطيع أن يقوم بنفسه إلا بأن يكون له عون له من خالقه وخالق أفعاله. ولذلك من جميل ما قيل قول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
2: اللهم احفظنا.
1: نعم. فالإنسان إذا كان يعتقد أنه يقوم بجهده وبفضله وحده وبأمره
2: بجهدي قلبي
1: فبتني
2: بذراعي جبت.
1: اي مره معناتها فما واحد قلت له اجا نمشي ونصليه يعني او قريب يذن المغرب اجا نمشي ونصليه. قال لي علاش باش نصلي؟ فابني ربي يهدي وليداتنا.
2: امين يا رب.
1: فقلت له هكا شاب عمره تقريبا 18 19 سنه هكا. فقلت له اقسم بسم الله ما شاء الله ربي يعطاك وربي يرزقك ولابس احلى لبس. قال لي ليه اخوي؟ قال لي راني انا ذراعي هو اللي اعطاني نهار اللي ما نخدمش ما نلقاش شكون يوكلني وصباتي حفاه باش انا دبرت خدمه باش نجمت نشري الصبات هذه.
2: نعم يرى انه الجهد اللي البدني اللي يقوم أيوة به هو اللي قاعد يرزق فيه
1: هو اللي يعطي فيه. فقلت ممتاز. طيب لكن انت لما حفيت كيفاش نجمت تدخل تخدم يعني هكاك انت اللي دخلك تخدم بالسيف انت تقويت عليه باش يدخلك؟ قال لي قال لي والله جات هكاك. قلت له هي مش جات هكاك انت تغزل لها جات هكاك
2: في منظورك انت،
1: لكن هو رزقك ربي عز وجل حضره لك باش انت تمشي له.
2: صحيح.
1: اما حبك تتعب عليه باش تعرف قيمته.
2: صحيح.
1: قاعد يغزل لي ودينا نحكيه بشوية بشوية بشوية بشوية بشوية لين الراجل قال لي كنت عايش في ظلم انا ماني فاهم شيء.
2: سبحان الله.
1: قال لي لكن سامحني اللي كلامي غلط انا نحييه اذا كان يسمع فيا. فقال لي سامحني راني من الاول هكا قلت شبيه يكلم فيا هذا لكن محليه منطقك وعرفت كيفاش تاخذني. اما راهو الفقر يعمل. شوف الكلمه كيفاش قالها لي. قال لي التعب اللي تعبته الفقر يعمل. فلكن سبحان الله ربي تبارك وتعالى يجري رزقه على عباده.
2: صحيح.
1: كما يشاء فقد يبسط لك الرزق وقد يقبض وكل له فيه حكمة.
2: سبحان الله.
1: نعم بسم الله.
2: وهذيك علاش كما قلت أنت من أدب الشيخ رحمه الله بعد الحمد لله قال وبه أستعين. بعد أيوة. الحمد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل حال
1: في كل شيء.
2: نعم
1: في كل شيء. يعني نحن كيف يقول وبك أستعين أي أنني من دونك يا ربي لا أقدر على شيء.
2: صحيح.
1: فالعون عونك والمدد مددك والتوفيق توفيقك وهذه الكلمات ما خرجت مني إلا بتوفيق منك إلي.
2: سبحان الله. وهذا فيها يقين كذلك في القلب.
1: تمام. ثم قوله لهنا وبه أستعين ليس فقط على المقول ليس فقط على ما يقول وإنما حتى ينفذ إلى قلوب السامعين.
2: صحيح. باش توصل.
1: أي نعم. ولذلك يقول سيدي بن عطاء الله السكندري يقول أنوار الحكماء تسبق ألفاظهم. يعني ساعة لساعة أنا نقول كلمة وفلان يقول كلمة وغير يقول كلمة ما تسمحيش مني وما تسمحيش من الآخر لكن تسمحها من الثالث.
2: نعم سبحان الله.
1: نفس الكلمة تلقاها
2: تقع في القلب أكثر.
1: تطبع في القلب. علاش؟ لأنه هو تلقاه صاحب صلاح. تلقاه صاحب استعانة. تلقاه صاحب تبتل. ولذلك يقولون أن الداعي الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى في الليل داعي وفي النهار ساعي. في الليل يدعو الله
2: يدعو
1: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والسلام. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وفي النهار والسلام. يتحرك
2: يسعى.
1: فيكون أثر دعاء الليل
2: على سعي
1: النهار مضيئة. أي يوفق. أي نعم. فقال الشيخ رحمه الله وبه أستعين فيطلب العون من الله تبارك وتعالى وهذا الذي يقوم عليه الناس ويربي رب العالمين تبارك وتعالى خلقه في صلاتهم فإنهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين.
2: نعم.
1: أي نعم.
2: بعدها قال والعاقبة للمتقين.
1: أي نعم.
2: شنو يقصد لهنا الشيخ رحمه الله؟
1: والعاقبة للمتقين. وكلمة العاقبة للمتقين لهنا جيت له كانت لاحظ هي ثالث كلمة قبلها جملتين.
2: صحيح. نعم.
1: صح؟
2: نعم.
1: لاحظت ولا شنو هما الجملتين؟ نعم. أقرأهم.
2: الحمد لله رب العالمين
1: الأولى. لا لا قال سمع. الحمد لله رب العالمين هي الأولى. الثانية
2: وبه
1: أستعين جملتين.
2: والثالثة والعاقبة
1: للمتقين. مناسبة هذه الجملة للجملتين السابقتين. تمام. لأنه لما افتتح خطبته هذه يعني هذه الأولانية اسمها خطبة.
2: نعم.
1: دخل بها تمام بالحمد وطلب الإعانة تذكر القصد. ما هو القصد؟
2: نعم.
1: حسن الختام. حسن العاقبة. فقال والعاقبة للمتقين. لما ذكر ما أشار إليه من القصد والله أعلم في هذه الوصية التي يريد أن تكون ثمرة من عمل بها أنه يحصل التقوى في قلبه.
2: نعم.
1: ذكرها هنا.
2: والعاقبة للمتقين.
1: نعم. فإن التقوى هي الذي وصى بها رب العالمين جل جلاله خلقه من كانوا من قبلنا، فقال جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإن الله جل جلاله قد أمر عباده وهو أصدق القائلين بالتقوى.
2: بالتقوى. نعم.
1: وهذا الذي بدأ به الشيخ مما يقول أهل البلاغة فيه،
2: نعم،
1: أنه نوع من براعة الاستهلال عند علماء البيان.
2: نعم.
1: وهو تلويح في فاتحة هذه الوصية إلى ما يقصده مؤلفه من مراده بها،
2: من مراد الوصية،
1: من مراد الوصية هو تحصيل التقوى.
2: نعم. سبحان الله.
1: وهذا كما يسمونه من أنواع البديع من الكلام. فكأنه أرشد السامع أول كلامه ولوح له أن مراده بخطبته أن يذكر الأمر بالتقوى التي هي عماد السلامة في دار الكرامة.
2: سبحان
1: رحمة الله عليه،
2: رحمه الله.
1: إيه نعم.
2: بعد والعاقبة، والعاقبة للمتقين،
1: والعاقبة أي الآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى: تلك الدار، قال ربنا جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
2: نعم. سبحان الله. من القرآن الكريم.
1: نعم.
2: يعني.
1: نعم. ووقع كذلك في هذا المعنى في سورة طه في قوله تبارك وتعالى: والعاقبة للتقوى. التقوى. ومعنى ذلك أن عقب الدار التي هي الجنة إنما أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين.
2: نعم. سبحان الله. ونفهم أنه الوصية هذه كذلك وكأنها للمتقين اللي يحبوا يزيدوا في التقوى، اللي يحب يزيد أكثر في الجانب هذا، وصية الشيخ.
1: كل إنسان تقي، كل إنسان مسلم سلم نفسه لله فهو تقي.
2: نعم.
1: تمام. لكن المراتب تختلف، فكل يستسقي من هذا النهر، فاللي عنده 10% يطلعها ل 20%، واللي عنده 20%
2: يزيد،
1: واللي عنده 100% ربي يجعلني وإياكم ممن يجعلهم في هذا الصدد وفي هذا القصد يديم عليه، فيترقى في مدارج الكمال. طبعا فما مسألة حبيت أشير إليها في قضية التقوى اللي أنت ذكرتني فيها، كيف قلت لي: يا أخي يا أخي هذا فقط لغير المتقين، أما المتقين لا، للزوز. ولذلك كأنه ثم معنى آخر، أن يكون قوله: والعاقبة للمتقين، فيها تسلية للصابرين. تماما.
2: نعم.
1: وفيها إشارة إلى أن المتقين من المؤمنين لابد وأن يقيض الله سبحانه لهم من يعاديهم ويناصبهم ويؤذيهم، لأن التقي واقف في باب المخالفة لمن خالف في صفته.
2: نعم.
1: إيش معنى هذا الكلام؟ يعني برشا ناس نحن نقول والله، ونحن بدنا نشوفها يعني ساعة لساعة، حتى المؤثرين على السوشيال ميديا لما تلقاها مثل الناس كل تخدم في الكونتينيو بتاع ديجيتال وكل شيء، تلقاها الناس تضحك أو تعمل إعجاب أو في غناية في كذا، لكن لما إنسان تلقاها يعمل حاجة هكا فيها
2: مختلفة توعية،
1: وتلقى برشا ناس يبدأوا ينبروا يقولوا شنو، وكلكم وليتوا شيوخ أو كلكم وليتوا صلاح
2: تفتيوا،
1: وكلكم تفتيوا. هذا الشيطان هو اللي يتكلم على ألسنتهم. فهمت علاش؟ لأنه خالفه، خالف طبعه، خالف ما هو فيه،
2: خالف الحاجة اللي يحب يشوفها،
1: أي خالف حتى هو اللي في نفسه.
2: صحيح.
1: فالشيطان شنو اللي يعمل؟ من ألاعيب الشيطان هذه، من أساليبه، إنه لما يجي المخالف تفهم شكون يقول لك معناتها نعرف روحي غلط ربي يهديني.
2: نعم.
1: فما شكونك اللي يبدا الزاهب اللي هو فيه وفي نبحة من الكبر، شنو اللي يعمل؟ يمشي يتكيك مباشرة.
2: يعني
1: ما يقولش ربي إن شاء الله يصلح حالي،
2: إنه يرى نفسه على صواب. ربما
1: هو راه غالب الأمر هو فما شكون يرى نفسه على صواب، لكن قل فما شكون، فما شكون يقول لك معناتها ربي يغفر لي نعرف روحي انا غلط، وفما شكون يقول لك شيامك بيني وبين ربي،
2: وفما شكون يكبر في الامر
1: معناتها. فهو شفتك المكابره في الامر هذيك باش يخلي الكونتر اتاك نتاعو للانسان للناصح باش يخليه فما اذا لي، فباش يقول له اسمعني، كأن رب العالمين تبارك وتعالى يسليه ويصبره كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة العصر، قال جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قال وتواصوا بالحق، ما هو الحق؟ هذا الذي آمن به وعمل به تواصى به بين الناس، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أمر بالمعروف بمعروف ونهى عن المنكر بغير منكر.
2: بغير منكر
1: طبعا، ما هذا الذي سيقوم في مقام الإصلاح كما هي قدم الأنبياء ومقام الأنبياء
2: صحيح،
1: ومقام الصالحين والعلماء. لذلك شنو اللي باش يصير؟ باش يلقى معارضة، باش يلقى صد، باش يلقى صد. فاش قال له؟ وتواصوا بالحق
2: وتواصوا بالصبر.
1: وتواصوا بالصبر، هذا الصبر نعم. هذا صبر الذي سيتواصل به طبعا على أرتاب ثالث سيأتي موضوع الصبر في الوصية نتكلم عليه بالاستفاضة، كأنه يقول له يا عبدي اصبر اصبر على ما أنت فيه والعاقبة للتقوى.
2: أو لهنا قال والعاقبة للمتقين.
1: والعاقبة للمتقين، أي نعم، والعاقبة للمتقين.
2: قال كذلك في هالوصية وفي هالباب هذا أصحبك الله بلطفه الجميل الله وعاملك الله بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل. لنا دعاء.
1: نعم، هذا كله دعاء وهو استلطاف من الشيخ لمن يوصيه.
2: لنا نفهم من يوصيه من تلاميذه أو لكل من يأخذ هالوصية،
1: لكل من يعمل بهذه الوصية.
2: سبحان الله. نعم.
1: لكل
2: لأنه هم جدا نفهموا نعمل الدعاء
1: لكل من يقرأ.
2: سبحان الله.
1: ونحن قلنا أن الشيخ كان مستجاب الدعوة، يعني كأن الله تبارك وتعالى جعلنا ممن يتقبلون هذه النفحات.
2: يا رب.
1: إيه نعم.
2: يا رب.
1: فالشيخ لهنا من جميل ما فعل.
2: نعم.
1: أنه استهل وصيته بالدعاء والابتهال إلى الله جل جلاله في الدعاء لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشفقة على أحبة حبيب الله جل جلاله. وهذا من علامات المحبة. يعني شوف، فما فرق بين أنت لما تجي تكلم تقول له عايش ولدي أعمل كذا كذا يرضى عليك، ما تعملش الحاجة ذيك، ربي يفتح عليك يا وليدي هز هذي الفلان الفلان
2: دعاء.
1: هذه انت اصلا يعني الفت القلب قبل ما تبدا.
2: صحيح صحيح.
1: لكن لما طول النهار اعمل سيب برا
2: اوامر
1: يكره القرايه
2: كرهوهم هما الاوامر هم اصلا يكرهوهم.
1: صحيح
2: صحيح.
1: خاطر مباشره تشوف الانسان لما اشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر الله لك يا معاذ وبديت كان
2: نعم
1: فهمت الكلام. فسبحان الله، هذا من تاليف القلب ومن الجماعة التنمية البشرية يقولوا ما تجعل استاد كونفيونس بينك وبين
2: وهي أداب نبوية كذلك.
1: ما هذا هو الكلام.
2: صحيح.
1: شوف أتينا بالحديث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا معاذ، ثم بدأ الكلام.
2: نعم.
1: هل فعلت كذا كذا؟
2: سبحان الله.
1: نعم. بسم الله.
2: يعني لهنا التلطف وهالدعاء كان في البداية وكأنه قبل ما نوصيك هاو الساعة فما دعوات جميلة استقبلها بقلبك.
1: صحيح. وفما معنى احسن من هك. عاده شكون اكثر واحد قلبه على معناتها السالك ولا الصغير؟ ابوه امه
2: الاب والام. نعم.
1: اكثر ناس يعني تلقاه مباشره يدعي الولد ودعاء البو والام مستجيب. على فكره برشا الناس ديما نقول لهم ما عادش تدعيوا على ولادكم بالخايب. ما عادش تدعيوا على ولادكم، حتى كيف تبدا متغش ما تدعيش على ولدك بالخايب، وديما حاول انك تدعي على ولدك بالبه معود قول له بركه يعطيك سخطه ولا كذا، قول له الله يهديك
2: ربي
1: يهديك ولدي، علاش عملت هكا وهكا؟ ربي يهديك. نعاودوها الكلمه في فمنا. ثم المساله هذه فيه شعور، تعرف شنو دي قبيلة. نحن أظن الحصة الأولى تكلمنا عن الفرق بين العالم وبين الشيخ، بين الشيخ اللي يعطي الدرس وبين الشيخ المربي.
2: المربي. نعم.
1: الشيخ المربي عنده خصيصة مش موجودة وهي خصيصة محمدية، إنه يتعامل مع الطالب قدامه كأنه ابنه.
2: سبحان الله.
1: فيعمله سويفي ويرد باله وين مشي، صلى ولا ما صليش، عمل ورده ولا ما عملش ورده، قرأته قرآنه كذا،
2: متابعة يوم.
1: متابعة. علاش من يجابه هذا؟ من السنة.
2: احنا
1: قلنا كل الكلام مقيد يعني.
2: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحابه بهذه الطريقة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه: إنما مثلي ومثلكم كمثل الوالد مع أبنائه.
2: سبحان الله.
1: إنما مثلي ومثلكم كمثل الوالد مع أولادي مع أبنائه عفوا. تمام. والشيخ يعامل طلبتهم كأنهم أبنائه، والشيخ يعامل من قرأ في هذه الوصية كأنهم أبنائه.
2: وهذاك علاش استهل بالدعاء،
1: استهل لكامل الناس. فقال: أصحبك الله أيها السامع لهذه الوصية، أصحبك الله أيها القارئ لهذه الوصية، باش بلطفه الجميل. أصحبك الله، وأصل الصحبة ما هي؟ الملازمة.
2: الملازمة
1: أصل الصحبة الملازمة. تقول: صحبت رفيقي، أي صيرته ملازما لي. تمام. أصحبك الله بلطفه الجميل، أي أنك صرت قائما على أمر الله تبارك وتعالى، تنظر إلى الله جل جلاله في أقوالك وفي أفعالك، وتصحب حالك مع ربك أينما كنت، فلا ترضى أن يراك ربك في مقام يكره أن يراك فيه فيحل سخطه عليك.
2: اللهم احفظنا يا رب العالمين. هو الوقت انتهى، وإن شاء الله في الحصة القادمة نكمل باقي هالوصية الجميلة يا رب العالمين. ربي يبارك لك فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة، زادكم الله فهما وعلما. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحسب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السابع بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: شريدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشتي من الدنيا وما فيها، من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن

ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله تعالى، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي يا أكرم الأكرمين.

إلهي وخالقي يا رب، بابتهالاتي وحبي قلت في نجوى يا ربي: إنني أذنبت ذنبا فاغفر اللهم ذنبي. أنت يا ربي عليم أي قلب كان قلبي، بلل الدمع دعائي فاستجب ربي ندائي. وارض عن عبد أتاك طارقا باب الرجاء، وحيائي من ذنوبي يوم تبلى.

وحيائي. إلهي، إن قلبي قد دعاك بافتقار لعطاك قابل التوب، أغثني، ليس لي رب سواك. إلهي وخالقي، سوف أسترضيك حتى أبلغ يوما رضاك. أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير خلق الله كلهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه.

محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود، وجبريل الأمين ضمي. محمد صلى الله عليه وسلم فاق البدور وفاق الأنبياء، فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظيم.

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.

هذا الحديث الشريف جاء في باب حلاوة الإيمان، لأن الله تعالى وصف الإيمان أو كلمة التوحيد بأنها كمثل شجرة طيبة، فهذه الشجرة الطيبة هي لا إله إلا الله، وفروعها هي أركان الإسلام، وأغصانها هي الفرائض والنوافل، وأوراقها هي فعل الطاعات، وثمارها ما يحصل عليه الطائع من هذا الثمر الطيب الجميل. وأما حلاوتها فهو بعد أن يستمر الإيمان ويزداد وينير البصيرة. عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه.

إلهي يا رب، أنت الخالق المتكبر، يا موجد الأكوان منك تصور، في كل خلق آية أو حكمة، سبحانك اللهم أنت الأكبر، أنت العزيز، وما سواك أذلة، أنت الكبير وكل خلقك أصغر، أنت الكبير بذاته وصفاته، أنت العظيم المحسن المتكبر. ما هي الأسباب التي تجعلنا نحب الله تبارك وتعالى؟ أولاً، أن نحافظ على الفرائض، لأنها المفتاح الأول والطريق الأول إلى الله تعالى. فمن صلى وتعاهد المساجد شهدنا له في الدنيا وفي الآخرة عند الله تبارك وتعالى بأنه من المؤمنين، ولكن سريرته إلى الله جل في علاه، ومن تخلف عنها وتهاون بها شهدنا له في الدنيا وفي الآخرة بأنه من العاصين وسيرد إلى الله عز وجل. فالله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أن الفريضة أحب ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ثانيا، قراءة القرآن. نعم، قراءة القرآن الكريم بتدبر وروية وفهم ومتعة. تسألني لماذا؟ لأنه مستمع الفاضل كلام الله في الأرض، وهو الميزان الذي به يعرف الإنسان مقدار إيمانه. فمن رأيته يكثر من قراءة القرآن ويتدبره، ودائما لا يمضي يوم إلا وهو يقرأ فيه، فاعلم أنه قريب من الله تعالى. ثالثا، ذكر الله دائما وأبدا. فذكر الله تعالى طرد للشيطان، وولاية للرحمن، وطاعة ورضوان. رابعا، التقرب بالنوافل إلى المولى جل في علاه من الصلوات والصيام والصدقة. مستمع الحبيب، لا تغفل، أذكر نفسي وأذكرك، لا تغفل وكن من الذاكرين الشاكرين. أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. ويسمي حاجته. رواه البخاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة. يا رب، يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا، وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي تسبيحه إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه نجاح، ورحمة منك وعافية منك يا أرحم الراحمين، ومغفرة ورضوانا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن الخلق، ونسألك ربنا الرضا بالقدر. اللهم اجعلنا هادين مهدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قررت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إلهي، عرفتك بالنهار جوادا كريما، وعرفتك بالليل حافظا وستيرا، وفي الحركة ناصرا ومعينا، وفي السكون قادرا ولطيفا، وفي العلن ظاهرا وخبيرا، وفي السر مصاحبا ومؤانسا، وفي القوة عفوا وغفورا، وفي الضعف حاضرا وجليسا، فكلنا في كل أحوالنا بجميل صفاتك حتى ترضى عنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أحبابي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي ولا أشرك به أحدا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم يا عماد من لا عماد له، ويا سند من لا سند له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء. اللهم بحق أنوار قل هو الله أحد، وبحق أسرار الله الصمد، احمنا بحماية الله الواحد الأحد، وأحطنا بإحاطة رعاية الله الصمد، لا تكلنا لغيرك ولا تحوجنا لأحد، ونجنا من كل هم وغم وكرب وضيق وفكر، يا إلهنا يا نعم المعين والسند. اللهم ارزقنا إيمانا لا ريب فيه، ورزقا لا جحود فيه، وقلبا لا قسوة فيه، وصحة لا سقم فيها، ورضوانا لا سخط فيه. اللهم هب لنا رجاء يفرح قلوبنا، وتوبة تجلي همومنا، وفرج يكشف الكرب عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا إيمانا كاملا، اللهم هب لنا بيتا آمنا لا يتسرب سره، ولا ينفد خيره، ولا يختفي بريقه، ولا يتسلله جفاء، ولا يثقله بلاء، واجعله يطعم الزوار ويحسن الجوار. اللهم صب عليه الخير صبا، ولا تجعل الحياة فيه كدا، وأسعد من يسكنه، واملأ تفاصيله حبا وبهجة. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن شافعا لنا، اللهم أصلح بالقرآن ظواهرنا، اللهم طهر بالقرآن بواطننا، اللهم امحو بالقرآن سيئاتنا، اللهم اغفر بالقرآن خطايانا، اللهم واجعلنا من أهل القرآن، اللهم وسع بالقرآن مداخلنا، اللهم آنسنا بالقرآن في ظلم الليالي، اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في القبور، وارحمنا به يوم النشور. اللهم يسر لنا الأسباب وافتح لنا الأبواب، اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل يا رب لنا في كل وقت حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك، واجعلنا دائما في معيتك. اللهم إنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وارحمنا برحمتك، واشملنا بعفوك يا حي يا قيوم. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا، يا كريم يا شافي يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى يا الله. سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مرغ خدودك في كريم ثراها، وقل يا رسول الله، يا رسول الله جئت بما ترى، روحي تهيم ووجدها أعياها، يا رب بالمختار عجل زورة فيها نزور المصطفى ونراها. يا رب تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض

أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق

يا خير من عم الوجود سناه ومشت إلى خير الأمور خطاه وطوى السماء إلى السماء مبلغا هديا لينشر في الأنام هداه وأقام بالحق المبين سبيلا والله جل جلاله يرعاه مني عليك صلاة ربي ما هما غيث وما أحيا الزهور نداه. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. بسم الله وكفى والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. بسم الله ابتدأت وعلى الله توكلت وعلى الحبيب محمد صليت. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا اليوم المبارك، وكيف لا يكون مبارك عندما تشرق شمس الدنيا وأشرقت الأرض بنور ربها، يقوم كل مؤمن لله قانتا قبلها وبعد ذلك يكون الصبح، وتبدأ إشراقة القلوب في هذا اليوم لكل ذاكر، لكل سامع، لكل مسبح، ولكل مكبر، ولكل حامد لله سبحانه وتعالى ومصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الأحد 27 من شهر محرم لسنة 48 و400 وألف من هجرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلام عليه، والموافق لليوم 12 من شهر جويلية لسنة 26 و2000. أقول لهذه القلوب الأبية الذاكرة لله والمصلية على حبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، لكل من تفاءل خيرا، ولكل أهل الخير، وللطيف الفرشيش، ولكريمة عتيق، الكل يبتسم ثل صباحي اليوم بامتياز نسائية، ونتحدث مع أحبابنا وأهل ودنا وأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح. أقول لكم جميعا بتحية أهل الجنة، بتحية أهل الفردوس الأعلى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كلمات مع هذه النفحات الصباحية المباركة أستفتح على بركة الله بقولة قالها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن صدقة الروح. صدقة الروح، كيف ذلك؟ نستمع إلى صدقة المال لكن الروح تتصدق؟ اسمعوا اسمعوا. يقول: رأيت ابنتي البارحة تأخذ قليلا من الفاصوليا والأرز ثم وضعتها في صينية نحاس وأضافت إليها الباذنجان والخيار وحبات من المشمش. همت خارجة فسألتها: لمن هذا؟ فقالت: إنه للحارس، فقد أمرتني جدتي بذلك. فقلت لها: أحضري بعض الصحون وضعي كل حاجة في صحن ورتبي الصينية وأضيفي كأس ماء ومعه الملعقة والسكين. ففعلت ذلك ثم ذهبت، وعند عودتها سألتني: لما فعلت ذلك؟ فقلت: إن الطعام صدقة المال، يعني صدقة بالمال، أما الترتيب فهو صدقة بالعاطفة. الأول يملأ البطن والثاني يملأ القلب. الأول يشعر الحارس أنه متسول، أرسلنا له بقايا طعام، أما الثاني فيشعره أنه صديق قريب أو ضيف كريم. وهناك فرق كبير بين عطاء المال وعطاء الروح، وهذا أعظم عند الله وعند الفقير، فليكن إحسانكم ملفوفا بكرم ومحبة. هذه صدقة الروح. تعالوا معي لكي نتعلم رقية. نعم، هذه الرقية
بها ترتقون إن شاء الله إلى مراتب أخرى في درجات أو مدارج السالكين معه سبحانه وتعالى. طيب من الذي رقى؟ من الراقي؟ الكلم هام جدا. وقبل كل شيء وكما جاء في الحديث أيها الأحبة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ونسأل الله أن تعم هذه المنفعة الجميع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا سادة أسمعوني الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم، نبينا صلوات ربي وسلام عليه ألم به وجع، اشتكى منه. نزل سيدنا جبريل عليه السلام. هذا الحديث أيها الأحبة رواه الإمام الترمذي، حديث صحيح. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فقال له سيدنا جبريل عليه السلام، وهنا أقول للأحبة الكرام ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذن الدعاء ابتدأ ببسم الله أرقيك وانتهى ببسم الله أرقيك. عندما نقول هذا الدعاء نستحضر عظمة هذا الإله العظيم. بالمناسبة سأعيده عليكم، من أراد أن يكتبه فسيعني يكون له الوقت إن شاء الله ورقة وقلم بسرعة. وأيضا هذا الفيديو بإذن سبحانه وتعالى ستجدونه موجود إن شاء الله عبر الإذاعة إذن الصفحة الرسمية. سأذكر المعنى وسأعود إلى نص الدعاء، إلى نص الرقية. نستحضر في هذا الدعاء عظمة هذا الإله العظيم، نستحضر هذا المتحكم في هذا الكون سبحانه، نستحضر الذي بيده كل شيء. هذا الإله هو القادر على شفائك، هذا الإله الذي خلق كل ذرة من ذرات جسدك، خلق الكائنات والبكتيريا والفيروسات والأمراض، وخلق الدواء والشفاء. لذلك كن دائما مع الله واستحضر عظمة الله وأنت تدعو لنفسك أو أبنائك أو من تحب. هذا الشيء الذي يؤذيك يمكن أن يكون إنسان يكيد لك المكائد، قد يكون شخص قريب منك يريد أن يضرك، قد يكون شخص تخاف منه، قد يكون شيء مجهول تخافه. فأنت تشمل ليس فقط الأمراض عندما تذكر هذا الدعاء، بل كل شيء تخاف منه. سأعيد نص الدعاء، نص الرقية: ومن الراقي؟ سيدنا جبريل عليه السلام. لمن؟ الحبيب خير خلق الله صلى الله عليه وسلم قال له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أيها الأحبة الكرام، عندما قال سيدنا جبريل عليه السلام مخاطبا الحبيب صلى الله عليه وسلم من شر كل نفس، وهكذا أنت استعذت بالله، التجأت إلى الله عز وجل ليحميك من شر كل نفس. يعني في الكون الآن في الأرض أكثر من 7 مليار بني آدم، هذا الدعاء يشمل كل البشر، من شر كل نفس.
أو عين حاسد. الحسد، الحسد أيها الأحبة موجود، ولكن ينبغي أن نتجنب هذا الحسد أو أسباب هذا الحسد. وتجنب أسباب الحسد أولا يكون بالدعاء وبأن نكرر مثل هذه الرقية. بعض الناس قد يستسهلون مثل هذا الكلام أو ما يعبر عنه بالعلاج بالقرآن، والطب قد تطور كثيرا. أيها الأحبة، الموت والحياة بيد الله، والشفاء والمرض بيد الله. أولم يقل: وإذا مرضت فهو يشفين؟ والله عز وجل هو الذي يسير هذا الكون، هو الذي يهيئ لك أسباب الشفاء. يعني إنسان قد يكون شفاؤه بسيط جدا ولكنه يجهل هذا الدواء، تجده يمرض كثيرا ولا يهتدي إلى الدواء المناسب. وشخص آخر قد يصرف عنه الله مرض، قد يكون ذاك المرض الخبيث أعزكم الله وسلم الله الجميع، وهو لا يدري. لذلك أيها الأحبة، أتمنى أن يحفظ الكل هذه الرقية، هذا الدعاء، وأن ينشر الخير للغير. ونرجو من الله أن يشفينا من كل داء، وأن يلهمنا الدعاء الصحيح، وأن يجربنا شر كل نفس وشر كل حاسد، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. قولوا آمين. لنا عودة بإذن الله.

اللهم صل وسلم على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. إن الصلاة على النبي محمد نور يبدد ظلمة الأرواح، تمحى بها زلاتنا ويزول ما في القلب من هم ومن أتراح. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وقد عدنا بعد هذا الابتهال الرائع، كيف لا يكون رائع، ونحن نصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر معه الدعاء آنفا، وقد تحدثنا عن رقية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن اتصالات تخبرني بها هذه الطفلة الطيبة كريمة، طفلة نعم شباب الروح، إذا وقالت لي الكل يطلب الدعاء في إعادته، حاضر حاضر، كلكم على رأسي وقدركم عالي. الحبيب صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام بوحي من الله يعلم الحبيب هذه الرقية، لأنه اشتكى صلى الله عليه وسلم، فقال له سيدنا جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذن هي بدأت ببسم الله أرقيك وانتهيت ببسم الله أرقيك. أعيدها إكراما لكم، وهكذا كان يفعل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيد ويكرر. أقول ما قاله سيدنا جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وفي الحصة الماضية بدأنا في آيات إملاء لسورة المعارج، وقد وصلنا إلى الآية رقم 7، الصفحة 568 إن شاء الله، ونبدأ على بركة الله مراجعة نعيدها ونواصل إن شاء الله. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعين بالله الرحمن الرحيم.

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج

0: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. وستتوقف عند هذه الكلمة القرآنية في الآية 11. يبصرونهم. أيها الأحباب، انتبهوا من تفخيم حرف الباء. الكلمة فيها حرفان مفخمان، الصاد والراء، فلا نقول يبس والصاد يرقق خطأها، أو يفخم الباء لأنه قد جاوره يعني حرف مفخم، فلا نقول يبا يبص يبص خطأ، يب ب ب فتحة، فتح الله لكم فتوح العارفين به. إذن يب ص ص صد أرو. يبصرونهم، أعيدوا الكلمة، يبصرونهم صاد صاد، إذن مع تضعيف، ضعف الله حسنات الجميع. يبصرونهم ب ب ب صاد. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يومئذ ذم ذل ميم، لا نقول يومئذ، يومئذ بي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. صدقت يا الله. الآية 14 توقفنا عندها إن شاء الله، ونواصل بإذن سبحانه وتعالى مع بقية أركان صباحك أجمل لنا عودة. أذكر الله يذكركم. من القلب، من القلب
1: إلى القلب. إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: صدقت يا الله يا كريم يا عظيم. سورة من كلم رب العالمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح بالقرآن صدورنا وأن يجعل لنا العناية من عنده يا رب العالمين. عن القرآن وبالقرآن يكون حديثنا إن شاء الله، تهفو به الجنان إلى عالم آخر يا رب يكون الجنان، في مداخلة بإذن سبحانه وتعالى لأول مرة مع عناية الله لهذه الأنفس، وعنايته سبحانه وتعالى في كتابه، لا سيما من يفصل ويتدبر مفردات القرآن يشرفني أن يكون هذا اللقاء بصوت وهذه المداخلة الدكتورة منانة بنت الطاهر العياشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتورة منانة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة أسماء.
1: يومك مبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعيك وفي علمك، كيف لا وقد أكرمك الله سبحانه وتعالى بأن تكوني ممن أكرمهم بهذه المفردات وتحصلتم على الدكتوراه فيها. الدكتورة منانة العياشي خريجة المعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة، وهي باحثة في الحضارة الإسلامية وأستاذة في التعليم الثانوي. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا.
2: من أستاذتي، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة الزيتونة، هذه المنارة التي نصل منها وبها إلى قلوب الأحبة. استخدمنا الله وإياكم في نشر هذه الحضارة العربية الإسلامية، وجعلنا وإياكم من الذين يصلحون أنفسهم ويسعون إلى مساعدة الآخرين إن شاء الله يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. في لقائنا الخاص قبل أن يكون هذا اللقاء مباشر مع المستمعين الأكارم أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، طرحت لي مقترح رائع جدا وأسأل الله أن يبارك لك فيه. قلت لي: ما رأيك أستاذة أسماء أن نتحدث عن العناية الربانية بالصحة النفسية للمؤمن في القرآن الكريم يا حبذا، وخاصة نحن في مناسبات هامة جدا ونحن في الصائفة، يعني أفراح كثيرة جدا. طيب، والذين لم يستطيعوا الفرح ولم يغمر قلوبهم الفرح، ماذا نقول لهم؟ ماذا قال القرآن في هذا؟ أولم يشرح الحق سبحانه وتعالى صدور عباده؟ أولم يكن النفس التفاؤلي بامتياز في كتابه سبحانه وتعالى؟ فقلت لك أستاذتنا ودكتورتنا منانة، أضع يدي على يدك، أترك لك المجال والمصدح فلتتفضلي.
2: شكرا أستاذتي. أبدأ فأقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أختي الكريمة وأستاذتنا، نحن نبحث في الحضارة الإسلامية، هذه الحضارة التي قامت على مبدأ الاستخلاف، وعناية الله عز وجل كانت بهذا الإنسان الذي كرمه. وأهم شيء في بناء هذه الحضارة هي بناء الإنسان، وأهم شيء في بناء الإنسان هي بناء هذه الروح، بناء هذه النفس وترميمها حتى وإن مرت ببعض الصعوبات والابتلاءات. نعم، هذه الفكرة دعبتني وحاولت أن أشاركك وأشارك المستمعين في هذه الخاطرة أو هذه المداخلة. نعم، نحن أول شيء نبارك ونهنئ كل من نجح في هذه الدورة، في البكالوريا، في الامتحانات، في الارتقاء. والصيف هو حصاد المجهودات فيكرم الناس بهذه الأفراح.
1: نعم.
2: فنبارك هذه الأفراح ونراها يعني خيرا لهم، وإن شاء الله دائما نراها في يعني هذه اللقطات للفرح في التواصل في ما جاء في كل هذه يعني شبكة التواصل الاجتماعي. فتسأل هنالك من تأجل فرحهم، وهنالك من يعني لابد أن نداعب هذه الأنفس التي يعني مسها قليل من الحزن أو قليل من يعني الضيق، هذا هو حتى. فرأيت أن كتاب الله عز وجل فيه مبثوث هذه النفس، أنه لا يقبل الله عز وجل للمؤمن أن يحزن ولا أن يخاف، لا يحزن ولا يخاف. فركزت على هذه الحزن، لا نحزن. إذن في تقريبا كل القرآن من الدفاء إلى الدفاء كله عناية ربانية بالمؤمن، ويرى الله عز وجل ويرغب أن يكون هذا المؤمن قوي. وأول قوة هي قوة، ليس قوة الجسد وإنما هي قوة الروح وقوة هذه الدافعية النفسية. إذن صورة طويلة هي صورة يوسف، يعني فيها كيفية العناية، كيفية مكابدة هذه الأحزان ثم الانفراج إلى غير ذلك. ولكن رأيت صورة جميلة هي صورة الشرح، صورة من قصار الصور التي بين أيدينا، وكلنا كبارا وصغارا نحفظها وربما نتلوها في صلواتنا. فرأيت واجتهدت، وهذا توفيق من الله، أبرأ من حولي وقوتي، وأقول أن صورة الشرح هذه لابد أن نقف معها في هذه الفترة بصفة خاصة. في صورة الشرح هنالك خطة علاجية ربانية لترميم هذه الأنفس ولدفعها إلى الإنجاز وإلى السعي وإلى إلى الفعل الإيجابي البناء. أول شيء أختي الكريمة أستاذتنا، صورة الشرح هي صورة مكية، يعني عندما نزلت وهي من الصور التي نزلت في أوائل الدعوة المحمدية. قبلها كانت صورة الضحى، وفي صورة الضحى أيضا نفس المنهج ونفس العناية التي أولاها الله عز وجل بنبينا وحبيبنا
1: الله
2: عندما قال ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن هذه العطايا من الله عز وجل كانت في صورة الشرح، أن شرح الله صدر نبينا، ونحن أمة الحبيب المصطفى هي خاصة به لجبر خاطره ولمواساته ولرفع همته، ولكن نحن نستشف منها أحباب المصطفى منهجا ربانيا في العناية النفسية. إذن شرح الصدر هذا وضيق الصدر، يعني كثير من الأحيان الشرح يقابله ضيق الصدر. قال إذن لماذا شرح الله صدر نبينا وحبيبنا؟ لأنه كان صدره يضيق، يضيق بما يرى من تقصير ومن جهد الذي كلفه به الله في أوائل الدعوة، وكان يضيق صدره بما يرى وبما يسمع من إساءات من أهل قريش. إذن شرح الله صدر نبينا ماديا ومعنويا، يعني هذا خاص برسولنا الكريم، ولكن نبقى نحن كمخاطبين يعني من أمة سيدنا رسول الله كيف نفعل هذه الصورة في حياتنا، وخاصة أنها من قصار الصور ومن أجمل الصور التي ترفع معنويات المؤمن وتبني نفسية يعني قوية. كما قلنا ديننا دين فلاح ونجاح وقوة، حتى الذي تأجل نجاحه فنقول لا تعجز ولا تكسل، وإنما سيعطيك الله ويرضيك. ففيها يعني خطة علاجية وفيها تمشي كريم. إذن هذا الوزر، هذه الأثقال التي نرفعها، وخاصة حتى يعني احنا في تونس يعني نعتني كثيرا بالنجاح، فيتجاوز الحزن من الطالب الذي ربما لم يسعفه الحظ إلى أهله، إلى والديه، إلى أحبائه، وكأن هذا الحزن يشاركه، أو هذا الألم حتى لا نقول الحزن، هذا الألم يشاركه حتى أحبابه فيه، كما يشاركون فرحة النجاح كل يعني الأقارب والأحباب والأساتذة. إذن حتى نخفف هذه الوطأة.
1: نعم، بوركتي بوركتي بوركتي، ما شاء الله، كلمة طيبة جدا. نستسمحكم الدكتورة منانة،
2: نعم،
1: العودة إن شاء الله مع سورة الشرح في جزئها الثاني في نفس التوقيت الأسبوع المقبل بإذن سبحانه وتعالى. ربي بارك لك، جزاك الله خيرا ونفع بك البلاد والعباد. إذن أحبابنا الكرام، تمام الساعة 8 إن شاء الله، نقول لكم جميعا لنا عودة على بدء. أذكر الله يذكركم.
3: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: إشهار.
5: محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: إشهار
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صل يا ربي بأكمل وأحسن ما تكون الصلوات على سيدي أهل الأرض والسماوات، من كملت به النعم السابغات وختمت به الرسالات، نور الكائنات ومظهر الرحمات وفيض النفحات. صلوات لا تحصر في البدايات ولا في النهايات، تتوالى بها البركات وتفاض بها الخيرات، ونصير بها من أهل السعادات. صلاة تفوق الأعداد المتواليات قدر ما في الوجود من ذرات، بل وأصغر من ذلك في المخلوقات. صلي عليه شيخ جمال.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة عليه نور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صلي عليه
0: وسلم. أهلا وسهلا بكم شيخ جمال، أهلا بهذه القلوب الأبية. ولا نزكي أحدا على الله، ولكن قبل كل شيء ونحن نتحدث مع الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي مباشرة من أرض قربة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعماركم وأن يبارك في صحتكم. ونشير لكل أحبابك أنكم أمس قد أحلتم إلى المعاش كما يذكر، إذن التقاعد
1: شرف المهنة.
0: أي نعم، أنا أتتبع خطواتك يعني سيدي خطوة بخطوة، ومباشرة كان أمس بسم الله ما شاء الله يعني ترحاب كبير جدا من المؤسسة التي كنتم تدرسون فيها مادة التفكير الإسلامي، أليس ذلك كذلك؟
1: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي يبارك فيكم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم.
0: الله الله جمع،
1: وبارك الله في أعمالكم يا رب العالمين.
0: يا رب
1: بالفعل أشكر وشكر جزيل جدا لكل الزملاء والزميلات الإخوة الأعزاء ومدير المؤسسة الطبوية وكل العاملين فيها والإداريين على هذه الحفاوة التي وجدتها، يعني ما كنت أتوقعها، وعلى هذا التكريم. وشرف لي وأفتخر أني مدرس وسأبقى مدرس كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلما، يعني فإنما العلم بالتعلم، ولا أزال أتعلم ولا أزال أعلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. إذن ومجال اختصاصكم أيضا في الدكتوراه الحديث والبحث في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لذلك وما أجمل أن يكون عنوان هذه المداخلة يعني، وهذا ما تحدثنا فيه دائما نقول هناك سابق إن شاء الله ويكون لاحق. إذن التعرف إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا يجعلنا قريبين كثيرا من الآداب ومن الأخلاق ومن السلوك ومن فن كما يعبر عنه بالذوقية وإتيكيت، التعامل مع الناس، كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم خلقه وخلقه. أترك لكم المجال فلتتفضلوا.
1: نعم، ربي يبارك فيك في أعمالك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمين أستاذة أسماء، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، فهو أفضل خلق الله، أفضل من وطأت قدماه الأرض، يعني مجده الله ومدحه في القرآن الكريم، فهي أفضل سيرة على وجه الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام. فسيرته صلى الله عليه وسلم ليست تأريخا ولا قصة نرويها ولا أحداثا نسردها، وإنما هي واقع نعيشه، هي نظرة جديدة للإنسان وللكون وللعلاقات البشرية. هذه النظرة مبنية على المحبة بين البشر، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما رواه الإمام مسلم. وقد ورد هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، يعني هنا فكرة ربط الإيمان بالمحبة في الله سبحانه وتعالى هي في الطرح النبوي. هذا الطرح النبوي يلغي فكرة الكراهية والحقد والبغضاء في النفوس. فقد علمتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن المركب الحيواني الذي يدعو إلى رد الإساءة بالإساءة والعنف بالعنف، وغيرنا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، كما رواه الإمام الترمذي. يعني أخت أسماء، فحياته صلى الله عليه وسلم ليست كما يدعي البعض المغرضين والملاحدة ربي يهديهم، كلها يعني يقولون كلها حروب وغزوات وسفك دماء، يعني فإحصائية يعني علمية وصحيحة، يعني الغزوات لا تمثل في حياته صلى الله عليه وسلم سوى 7% من عمره، من عمر دعوته منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله. فقد دعانا الصادق الأمين عليه السلام إلى تغيير السلوك المنحرف بالعمل الصالح وإلى تزكية أنفسنا حتى يغير الله أنفسنا نحو الأفضل، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما في سورة الرعد. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع منهجه، فقال عز في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، في سورة آل عمران. هذا أنموذج القدوة الحسنة في أخلاقه، في أعماله، في أقواله، في سلوكه، في جميع مجالات الحياة. والقدوة الحسنة من أقوى وأرقى أساليب التربية، ومن أنجع الوسائل المؤثرة في الناس، يعني أفرادا وجماعات. ولذلك قال لنا الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا في سورة الأحزاب الآية 21. مثال ذلك أخت أسماء بالمثال يتبين الحال، مثال ذلك يعني مشاركته صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد النبوي. فكان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن هشام في سيرته: ينقل الحجارة تارة وتارة يتولى البناء بنفسه، وهم يتبادلونه، الصحابة الكرام يتبادلونه، وقد ظهر أثر مشاركته في البناء على الصحابة في قولهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا العمل المضلل. يعني في هذا سيرة ابن هشام الجزء الثاني صفحة 51، يعني تمثلت في هذه القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات، يعني الصفات الجليلة جعلت منه قدوة للمسلمين قاطبة وللناس أجمعين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في سورة الأنبياء. في جميع مجالات الحياة استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه القدوة وبفضل هذه الصفات الطيبة والصفات التي أدبه الله عليها أن يحمل معاصريه ومن بعدهم إلى يوم الدين، يعني هذه القيم الإسلامية والتعاليم والأحكام، لا بأقواله فقط وإنما بأفعاله وتقريراته وبسلوكه القويم صلى الله عليه وسلم، بالإيجابية التي تتجلى في سنته العملية وفي سنته وفي سيرته. يعني لذلك أخت أسماء يعني أتساءل فقط: لماذا يحرم تلاميذنا وطلبتنا من دراسة التربية الإسلامية في مستويات الثالثة والرابعة، اقتصاد وأعلامية وتقنية، وفي الجامعة كذلك؟ لماذا يتخرجون؟ يعني كيف نعد كفاءات للبلاد وهم يجهلون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكنز كنز، يعني سيرة رسول الله وسنته كنز من الكنوز، يجهلون صدقه وأمانته والقيم التي جاء بها لهذه الأمة. يعني لذلك يعني فالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والهدي بهداه، أن نستنير بنور منهجه ونسير على دربه، لابد أن نعرفه، يعني أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطلع على أسلوبه ومعاملاته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.
0: بوركت جزاك الله خيرا شيخ جمال وسلاتي على هذه الكلمات الطيبة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتعرف في كل مرة إلى جزئيات هامة جدا في تفاصيل حياتنا نحن اليوم أيضا في حبنا للحبيب قولا وعملا. بارك الله فيكم أحبابنا الكرام، لنعود إن شاء الله بعد هذا الابتهال.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار.
5: من القلب إلى القلب.

صدقت يا الله يا كريم يا عظيم يا متعال. أحبابنا الكرام، في قصة بعنوان وهي من قبيل الدعاء قبل كل شيء، أشكر الله لتدوم النعم. يعني قيدها قيد النعم بشكر الله. ما الذي حصل؟ جلست الزوجة على مكتب زوجها وأمسكت بقلمه وكتبت: في السنة الماضية أجريت لزوجي عملية إزالة المرارة ولازم الفراش عدة شهور. في السنة الماضية بلغ زوجي 60 من عمره، ترك وظيفته المهمة في دار النشر التي ظل يعمل بها 30 عاما. في السنة الماضية توفي والد زوجي. في السنة الماضية رسب ابننا في بكالوريا كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة. وفي نهاية الصفحة كتبت: يا لها من سنة سيئة للغاية. دخل عليها زوجها يريد أن يجلس على مكتبه ولاحظ شرود زوجته، فرمق الورقة وقرأ ما كتبت زوجته، فترك الغرفة بهدوء من دون أن يقول شيئا. لكنه بعد عدة دقائق عاد وقد أمسك بيده ورقة أخرى وضعها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبتها زوجته. تناولت الزوجة ورقة الزوج ولاحظت أن المكتوب فيها: في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتني سنوات طويلة وتكللت العملية بنجاح. في السنة الماضية بلغت 60 وأنا في تمام الصحة، وسأتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معي على نشر أكثر من كتاب مهم. في السنة الماضية توفي والدي، وكان قد عاش حتى بلغ 95 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب، وتوفي في هدوء من غير أن يتألم. في السنة الماضية نجا ابننا من الموت في حادث سيارة وشفي بغير أي تعاهات أو مضاعفات. وختم الزوج كتابته قائلا: يا لها من سنة أكرمنا الله بها وقد انتهت بكل خير. أيها الأحباب، ألا تلاحظون أنها نفس الأحداث ولكنها بنظرة مختلفة؟ لأننا في حقيقة الأمر ننظر دائما إلى ما ينقصنا، لا نحمد الله على نعمه كما ينبغي أقصد، ولأننا ننظر إلى ما سلب منا فترانا نركز عليه، لذلك نقصر في حمده سبحانه على ما أعطانا. قال تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فاللهم اجعلنا من الشاكرين، اجعلنا يا ربنا من الذاكرين، وعند البلاء من الصابرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فعلا قصة تتحدث عن تمام الشكر في كل حال، ولا تنسى أن الحق سبحانه وتعالى قد أكرم حبيبه صلى الله عليه وسلم في كل وقت يحمد الله. عندما يسبغ الحق سبحانه وتعالى عليه النعم يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا سلب، وإذا حزن، وإذا فقد، كان يقول: الحمد لله على كل حال. احمد الله على كل حال، فبحمده وشكره تزداد النعم وتدوم بإذنه سبحانه وتعالى. هذه قصتي معكم إن شاء الله، ولنا عودة. أذكر الله يذكركم.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم من جديد، صباحكم أجمل، وسلامي جد خاص للأخت الفاضلة والزميلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح. أهلا ومرحبا.
2: صباح النور أختي أسماء، تحية ليك وكل مستمعينا بإذاعة الزيتون.
1: الله يبارك فيك، وصلت التحية. الطقس حار يا الله.
2: أي طقس سخون من البارح لليوم، يعني اليوم شو يكون أسخن شوية من البارح. البارح سجلنا 39 درجة في تونس الكبرى كحرارة قصوى، اليوم نتوقع 41 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر.
1: نعم.
2: يعني طقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط. بقية المناطق يكون طقس صافي، حرارة مرتفعة تتراوح بين 35 و 40 درجة في المنطقة الشمالية، بين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. ذلك خطر الريح من القطاع الجنوبي اليوم تكون ضعيفة في معتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وفي المرتفعات. حر اليوم متموج إلى قليل الاضطراب. بالنسبة اليوم الغد الاثنين تكون سحب قليلة على كامل المناطق نتاعنا، ريح تحول للقطاع الشرقي، ذلك علاش باش يكون الجو يعني الحرارة تنقص خاصة في مناطقنا الشرقية قرب السواحل. والحرارة كما قلنا في انخفاض، البحر مصطرف في منطقة سرات غدوة، قليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة لبقية الأيام يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء يكون طقس صافي إلى قليل السحب، حرارة في ارتفاع، والبحر قليل الاضطراب إلى هادئ على أغلب السواحل نتاعنا.
1: نسأل الله أن يستفى بحالنا
2: الأيام هي القادمة. مر الأوقات الصلاة
1: إن شاء الله.
2: بالنسبة لليوم صلاة الظهر بداية المساء منتصف النهار 32 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:16 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:42 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9:29 دقيقة. غروب الشمس اليوم يكون في حدود الساعة 7:40 دقيقة، وشروق اليوم الغد على الساعة 5:10 دقائق. صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله تكون بداية المساء 6:22 دقيقة.
1: بارك الله فيك، جوزيتي الجنة أختي سعيدة بن صالح على هذه المعطيات، وجعلك الله من المحافظات عليها. اللهم أمين، يومك مبارك وأغر وأسعد. إذن أحبابنا الكرام، مع ابتهال ولنا ضيف إلى آخر الحصة سيكون معنا على المباشر، ارتقبونا.

0: وشرنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، عدنا والعود دائما وأبدا أحمد ومحمود إن شاء الله، ولا يسعنا فيما تبقى من عمري صباحك أجمل برنامجكم إلا دقائق معدودات، ولكنها إن شاء الله زاخرة ومفعمة بكلم طيب عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرفني أن يكون معي حضوريا في هذا الكلم وفي هذا المكان على مائدة الرحمن. نلتقي إن شاء الله مع الإمام والخطيب بجامع بلال بحي الخضرة الأستاذ والشيخ خالد الحناشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وصباحكم أجمل.
1: تحية جميلة في هذا الصباح المبارك أختي أسماء المرأة الطيبة المباركة، تحية لك موصولة ولكافة محبي ومستمعي إذاعة الزيتونة المباركة.
0: الله يبارك فيك، تحية وصلت وشكرا فعلا على ما كبتم من مشقة إذا انتظار سيارة الأجرة، قلت أنا سآتي.

0: للعلم يهون كل شيء.
1: الله يبارك فيك وجعل الله كل قطرة عرق في هذا اليوم الحار في ميزان حسناتكم لأجل الحديث عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، والحديث موصول، ودائما هذا التواصل بحكمة من عنده سبحانه وتعالى. أولا نتحدث عن أمين الوحي جبريل عليه السلام قبل قليل، شيخنا مع هذا الكلم سيربط حديث السماء وحبيب أهل الأرض سبحانه وتعالى، الذي أكرم حبيبه صلى الله عليه وسلم بكلم عنه قرآن كريم وعبر ومواعظ أنزلها أمين السماء إلى أمين الأرض، موعظة من المواعظ، وسنتدارسها مع بعض إن شاء الله. لكم الكلمة والمصطح شيخنا وإمامنا الأستاذ خالد، فلتتفضل.
0: أحسنتي. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أزكى صلاة وأنماها وأشرفها وأعطرها وأعظمها، عليك وعلى آلك الطاهرين الطيبين. وبعد، سيدنا جبريل عليه السلام هو حبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، اختاره الله تعالى ليكون رفيق الحبيب وأمين الوحي. هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه ذات مرة بهدية، بعظة، بعبرة جميلة جدا نعيش في رحابها. يقول كما رواه الطبراني بسند حسن: جاءني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزم به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه على الناس.
1: يا الله،
0: خمس درر، أيوة، خمس مواعظ جاء بها من؟ أمين السماء نزل بها إلى أمين الأرض. هناك انسجام، هناك توافق روحي. هذه الكلمات قال شراح الحديث، كلمات هي درس للمؤمن في حياته، لو اتعظ بها وعمل بها لسعد دنيا وأخرى. كأن جبريل عليه السلام يضع مناهج يسير عليها المؤمن في حياته. أول هذه اللبنات ذكره بأمر مهم، أن المؤمن هذه الحياة هي محطة ينتقل خلالها إلى الحياة الأبدية. قال: يا ليتني قدمت
1: لحياتي
0: ما معاش إنسان 70-80-100 سنة، لكن الحياة أخوتي المستمعين الأبدية الخالدة هي يوم القيامة. قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، مهما عاش الإنسان لابد من فراق هذه الدنيا. كل نفس ذائقة الموت. وإن أردنا نتحدث عن حكم، ولكن حكمة الموت وهذه الحقيقة، قال العلماء أعظم وأكبر حقيقة تركها الله تعالى الإنسانية هي الموت.
1: سبحان الله.
0: وكان الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يذكر أصحابه، وذكرنا أكثر من ذكر هذه من اللذات في كل لحظة. وهي قناعة، لو شو الإنسان هذه الدنيا نعيد، هي محطة حتى لا يطغى الإنسان ولا يعتبر أنه سيخلل. الموت كما في بعض أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. أستاذتي، بين نفس ونفس قد لا الشهيق ولا يعود من هز فيه، كما قالوا علم. هذه قناعة، والمولى جل في علاه أخوتي المستمعين حسم هذا الأمر مهما كان. ولو كان الخلود والبقاء لشخص لكان لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أي والله،
0: أنت هذه قناعة، وجاءت الآثار ولها
1: الروايات، لو دامت لغيرك لما وصلت
0: الأثر المشهور، جاء ملك الموت يستأذن النبي في قبض روحه،
1: ولم يستأذن أحد.
0: ليس هناك مخلوق أعز على الله. قال: إن الله يأمرني أن أقبض روحك. استشير النبي وخيره بين الخلود في الدنيا ولقاء الله والجنة. هذا إجابة محب. من كره إخوة لقاء الله كره الله لقاءه. الموت سيأتي حسما ويقينا ولا جدال فيه، ولكن من كره لقاء الله. قال أيكره الحبيب أن يلقى حبيبه؟ قال الآن أقبض روحي.
1: بل الرفيق الأعلى.
0: بل الرفيق، أحسن دي هذا العبارة، بل الرفيق الأعلى. نعم. ما أجملها هذه اللبنة،
1: بل الأنس الباقي هذا،
0: اللبنة الأولى أستاذتي لابد أن أكون قنع. نعم. أحنا ليست هذه حياة، هي محطة لابد مهما عشت. قال الإمام الشافعي ذكر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما على آلة حدباء محمول، وركوب النعش ينسيك كل مركبي، وضمة القبر تنسيك ليلة العرسي. الحمد لله. نصيحة لإخوتي، نجتهد في هذه الدنيا في هذه المحطة أن نقوم بعمل يرضى بها، يرضى به عنا رب العزة والجلال. نختار، ونصيحتي إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل أو في رواية عسله، قال قيل كيف ذلك؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اختاروا عملا صالحا، هذا بماله، هذا بعلمه، هذا بكل طرق التي نتقرب بها إلى الله. ثم ينتقل أمين السماء إلى النصيحة الثانية. تفضل عقبي لك رأي.
1: أنا أحب هذا الدعاء، عسلك الله وليس عسلك، إذا السين مضاعفة يا أحبابي،
0: والتضعيف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
1: عسلكم الله يعني هيأ لكم الله عملا يبقى في آخر حياتكم وتقبضون عليه وهو راض عنه،
0: وهذا من تأييد الله لعبده. هذا اختيار، النقطة هذه معناها خطيرة ومهمة، من محبة الله عبدي. قال ابن الجوزي كان وعد عليه من عاش على شيء مات عليه. ويوفقك لعمل صالح ويقبضك عليه. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق.
1: قول
0: الشراح الحديث هذه لها أثر كبير على وقع نفسي في الإنسان. به هذه الحياة الدنيا فيها ثمار، ومن أرقى وأسمى ثمرات هذه الدنيا أستاذتي أن يرزقك الله بخليلة، أو يرزقك الله أخي العزيز بصديق حميم يكون لك محب. والمرء على دين
1: خليله
0: فلينظر أحدكم
1: من يخالف.
0: في من الإمام الغزالي أفاض على كتاب اسمه الصحبة وشروطها ومواصفاتها. من نعم الله تعالى على العبد أن يرزق بخليل. الإمام الغزالي قال الصاحب تراه مرة بعد مدة، الخليل قال اشترط أن تراه كل يوم مرة في اليوم، وينصحك من أراد الله به رزقه إذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه. شروط صحبة ومواصفاتها،
1: إذا ذكره
0: وإذا ذكر أعانه.
1: يا سلام،
0: الصاحب ساحب أستاذ. لو شروط صحبة، ونصيحة إلى أبائنا وأمهاتنا، اختاروا لأبنائكم الصحبة الطيبة. إذا أردتم أن تطمئنوا على أبنائكم اختاروا الصديق الطيب، الصاحب ساحب. ووضع العلماء من شروط ومواصفات، هذه هي كل الصحبة. تو 20-40-50-60 سنة هي لابد، ما قلنا احنا الدنيا هي محطة من الأشياء، مهما أحببت ومهما عشت لابد من فراق هؤلاء الأحباب. ولكن لنا أمل، لنا رجاء أن نلتقي تحت ظل عرشه يوم القيامة. أسمع البشارة، أناس على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. وأن الغبطة أتمنى أن أكون مثلك، والحسد هو تمني زوان. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هؤلاء المتحابون بجلال الله. يذكر الإمام ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، قال من الأشياء التي تؤثر على الإنسان في حياته هو فراق الأحبة في آخر حياته، ولكن رجاؤنا أن نلتقي تحت ظل عرشه وحول حوض النبي. إيش ما شئت فإنك ميت، واحب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزم به. هذا
1: تقلنا إلى موعظة أخرى.
0: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا
1: حاضرا
0: ولا يظلم ربك مهما قال إنسان وما عمل أو من لفظ أو من حركة هي إلا هي مكتوبة محصاة وما يلفظ من قول إلا لديه
1: رقيب عتيد
0: رقيب يكتب الحسنات وعتيد هو الذي يكتب السيئات.
1: نعم.
0: قال ابن حجر العسقلاني من رحمة الله تعالى أن جعل رقيب هو الذي يحكم في عتيد لا يأمره بكتب السيئة. ما هو من هم بحسنة ولم يعمل أنا خممت من حسن كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له من حسنة إلى سبعة أضعاف إلى ما لا يضاف. والذنب أستاذتي
1: من هم
0: الذنب هون العلماء وقفوا شوية قليل قالوا يرجى إلى آخر إن لم يستغفر ولم يتب من رب سبحانه وتعالى رأوا نحكي على صغائر الذنوب نحكي لكن لو نتبع نتحث على الكذب والغيبة والنميمة يحاول قال أحد الصالحين خذ ورقة وكتاب وقلم واكتب كل ما قلته في كامل اليوم قبل ما تجي ترقد عايش الصاف أقرأ لو نفترض أن الإنسان يكون كل ما كتبها إيش نصف فيهم كان فيهم من غيبة أنا تكلمت 3000 كلمة هذا غيبة نميمة وقوع في أعراض الناس ولذلك كن شو ديما يحطوها شعار أحد الصالحين كاتب في بيته كما كنا كواتر وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مراقبة النفس ومحاسبتها عن كل قول ما هو خاصة الوقوع في أعراض الناس تذكر أن ذلك الذي اختبته سيقف خصمك يوم القيامة وخاصة أقول الموقف في إطار أعلى الطعن في العلماء وفي الصالحين أنا يتدرج والشيطان يخدم أستاذ همتي مال عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزم به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل.
1: الله
0: الناس تتفاخر لتجمع الديار والأموال والمؤمن شرفه هو قيام الليل. كلمات صادقة أقول هذه العبادة التي فقدت في زماننا هذا قالوا لها أثر لما قست القلوب جفت العيون وحلمنا من لذة قيام الليل. القيام الليل هو مدرسة لتأديب النفوس بدليل أن الله سبحانه وتعالى أول ما فرض على حبيبه من نزل في الآية الثانية جعل قيام الليل فرضا سنة كاملة حتى خفف عليه علم أن سيكون منكم مرضى أو آخر. لماذا السؤال يطرح نفسه لماذا اختار الله عبادة قيام الليل في بداية حديثي عهد بالإسلام لأن قيام الليل هو مدرسة لتأديب النفوس.
1: نعم. سبحان الله ونحن في انتظاركم وجاء أستاذنا وضعنا سورة المزمل
0: نعم. والله سبحان الله
1: سبحانك يا الله
0: جاء الثناء الإلهي أستاذتي شو معنى الوصف تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما يجيش انه كان ساذكر لك بعض نماذج من السلف في الصلاه امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما فرق بين يقوم فهمتي ووصف والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اثنى عليهم المولى ثناء حسنا جميلا ويزيد الأمر حلاوة وتشويقا حديث وصل النبي ذكر لنا فضل قيام الليل وفوائده وضرب لنا الصحابة والسلف الصالح هو أفضل معنى النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه هي قيام الليل. جاءت الآثار أذكرك الحديث عن قيام الليل وجميل وطويل وممتع لكن بعض الفوائد أذكر منها حديث سيدنا معاذ قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم وهو مطردة للداء عن الجسد وفي عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومطردة للداء عن الجسد به خلنا نأخذ الإشارة دي. طيب. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين إخوة مستمعي أسمع كلنا نعمل عمل صالح وإلا لا لكن قال إذا أردت أن توصف تقول أنا رجل صالح لا يمكن أن تكون رجل صالح إن لم تكن فيك هذه الخصلة وأنك تقوم الليل.
1: دأب الصالح.
0: دأب الصالح. وصحاب السلف الصالح وعبادة تعبد الله بها من قبلنا، وأنه منهات للإثم ومطردة للداء عن الجسد.
1: أيوة.
0: الأصل كي يقوم الليل الإنسان سيتعب وإلا لا، هذه بمنطق العقل. لكن وعدا من رب العزة والجل أنه من قام الليل نعم زاد صحة وعافية في بدنه. الإمام سيدنا وكيع بن جراح شيخ الإمام الشافعي كان طول حياته يصوم النهار ويقوم الليل، وكان سمينا بدينا. قيل له يا إمام من أين هذه الصحة؟ قال بظمأ بالنهار وسهر بالليل.
1: الله الله الله.
0: هذا المعيار
1: معيار
0: مدخل الشيطان. ولا الحكاية الكل كيفاش شو خدمة؟ أنا ما أقول مش بشرتي، شفت حتى ربع ساعة قبل الفجر، نص ساعة قمت وضيت وصليت ركعتين وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهود هاك العبر أنك تقومك الركعتين وتصليهم امتثالا.
1: طيب متى تبدأ قيام الليل؟
0: هو قيام الليل تفصيل الفقهاء هو من انتهاء صلاة العشاء إلى أذان معناها الفجر،
1: معناها أول ركعتين بعد صلاة العشاء
0: تصلي ركعتين بنية قيام الليل وتنام. لكن كيف فيه تفصيل عند الفقهاء؟ قيل أول الليل وقيل أوسطه وقيل آخره. الفقهاء فصلوا كان النبي بعد العشاء مباشرة ينام ينام مباشرة ويستيقظ، رواية تقول أنه في وسط الليل وفي آخر من القضية كل أنك اجتهد لتذوق لذة المناجاة بين يدي الله. جاء يذكر من رجب في كتابه لطائف المعارف يسأل المولى سيدنا جبريل كل ليلة، شو كل ما قل أنم فلانا وأيقظ فلانا.
1: يا الله
0: ويا برج هذه يقول هي واختيار واصطفاء أنك تقف بين يدي الله لمناجاته. إذا أوجعتك الذنوب يوما فداوها برفع يد والليل مظلم.
1: سبحان الله. تلك الجارية التي أرادت أن توقظ سيدها فقالت في الدعاء وقد سمعها وليس بينهما إلا جدار، يعني قالت بحق حبي لحبك لي، بحق حبك لي. قال لها ويحك يا جارية كيف تقولين بحق حبك لي، قولي بحق حبي لك. قالت لا بحق حبه لي لأنه أيقظني وأنامك.
0: نعم
1: يا الله فعلا ذكرتني بها.
0: نعم فعلا. وقل جاءت الأثر بسالش الذين يقومون الليل أكثر الناس زواجا بالحور العين. بشر اخواتنا الرجال والنساء لهم لكن كان معناها بشارات منه صلى الله عليه وسلم. ومن اجل نعيم الله سبحانه وتعالى هذا الحور العين والجنه عاد شيخنا شيخ الشعراوي رحمه الله تعالى سئل هذا السؤال والمراه ماذا اعدت تجاه كيف الرجال؟ قال ادخل الجنة ادخل الجنة وسترين ماذا أعد الله لك من نعيم. هذه الحوراء أقول الأمانة هي خادمة للمرأة المؤمن من المؤمن بجمالها وإلى من غير ذلك.
1: ربنا عدل سبحانه
0: سبحان الله ولا يظلم. وقال أيضا من الأشياء التي تعد لظلمة القبر هو قيام الليل.
1: يا ربي.
0: حديث قال أليس أحدكم إذا أراد سفرا أن يعد له الزاد؟
1: صح.
0: قال أربع نصائح نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أنت
0: صلى الله عليه وسلم. قال صوم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. مكتاف الصوام يحكمون في موائد الجنة والناس لا يزالون في أرض المحشر. إكراما للصائمين. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صوم يوما شديدا حره لحر نشور وصلوا ركعتين في ظلمة الليل في لظلمة القبور.
1: نعم.
0: المؤمن في عمله الصالح يأتي في قبل الأعمال الصالحة متاعه من ضمن الأشياء والأعمال التي يجدها مدخرة عنده هي قيام الليل. نعم قيام الليل. وحقيقة مثال الحياة أنصح إخوتي اقرأوا واستمعوا طالعوا على حول فضل قيام الليل بإشارة سلفنا الصالح.
1: نعم.
0: قالوا أو رفعوا شعار أو يظن أصحاب محمد أن يسبقون على الحوض، والله لنزاحمنهم عند الحوض. الرجال الهمم، نعم كان رواية 20 سنة لم ينم ليلا، نعم فعلا. والحديث عن قيام الليل هذه على الأقل نصيحة جميلة من جبريل عليه السلام إلى حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بوركت بوركت، أنتم متفاعلون جدا، ولكن الحديث ذو شجون. نستسمحكم للحديث إن شاء الله في الجزء الثاني بإذن سبحانه وتعالى في نفس التوقيت إن شاء الله. أحبابنا الكرام، نسأل الله يا رب العالمين من أبوابه الجنة ثمن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي، والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 514 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 26 إلى الآية 30 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
5: آدم المجري،
6: ياسين المجري،
4: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا.
7: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا.
4: ولباس التقوى ذلك خير.
7: ولباس التقوى ذلك خير.
4: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
7: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
4: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
7: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
4: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى.

0: وأمرنا بها.
1: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء
0: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء
1: أتقولون على الله ما لا تعلمون
0: أتقولون

0: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين
1: كما بدأكم تعودون
0: كما بدأكم تعودون
1: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
0: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
1: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
0: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
2: بارك الله فيكما فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم تفضل
3: بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

0: الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
1: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟

0: الأمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم: وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيمة يسط يسقو. وهنا وحاء معطوفة على قول الناظم ورققا مستفلا، والمعنى هنا يجب تبيين ترقيق حاء حصحص والحذر من تفخيمها في سورة يوسف عليه السلام: حصحص لا نقول حاء، فهنا الخطأ، يجب بيان الترقيق وعدم تفخيم الحاء. كذلك الحاء من كلمة أحط في سورة النمل، وكذلك كلمة الحق مثلا في سورة البقرة، وكذلك وسين مستقيمة هنا كذلك تبين الترقيق والحذر من تفخيم حرف السين، فلا نقول مستقيم، نضم الميم وتتأثر السين بضمة الميم فتفخم مستقيم. يجب بيان الاستفال وترقيق السين مستقيم. كذلك يسطون في سورة الحج، لا نقول يسطون، يسطون. وكذلك في سورة القصص يسقون، يسقون، لا نقول يسقون. هنا الخطأ في عدم بيان الاستفال من صفة السين. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير

0: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: آتكم وريشا.
1: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا.
0: ولباس التقوى ذلك خير.
1: ولباس التقوى ذلك خير.
0: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
0: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
1: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
0: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
1: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
0: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
1: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
0: وإذا فعلوا

0: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين
1: كما بدأكم تعودون
0: كما بدأكم تعودون
1: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
0: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
1: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
0: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه.

0: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية. برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن نواصل في هذه الحلقة قراءة المعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات، يحسن أن نذكر بجملة من المصطلحات الأساسية التي تعرضنا إليها في الحلقة السابقة مع ذكر ما يقابلها باللغة الفرنسية. ولعل حرصنا على ذكر الترجمة الفرنسية لبعض هذه المصطلحات يرجع أساسا إلى أنها تدرس في جامعتنا في كثير من الأحيان باللغة الفرنسية، كما أنها متداولة في الأوساط المالية بهذه اللغة كالبنوك وشركات التأمين والبورصة وغيرها من المؤسسات. ومن ثم رأينا أن هذه مناسبة ملائمة للتعرف أو للتعريف بهذه المصطلحات باللغة العربية مع بيان ما يقابلها في الاستعمال الفرنسي. أذكر أولا بالفرق بين الأسهم والحصص. يقابل السهم في اللغة الفرنسية أكسيون، وتقابل الحصة بار سوسيال. والفرق بينهما أن السهم يكون في شركات المساهمة، ويكون في الأصل أكثر قابلية للتداول، أما الحصة فتكون عادة في بعض الشركات الأخرى كشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولا يتم التنازل عنها بالمرونة نفسها التي يتم بها تداول السهم، لأن هذا النوع من الشركات يقوم عادة على الثقة المتبادلة بين الشركاء، فإذا أراد أحدهم بيع حصته كان من المهم أن يكون الشريك الجديد مقبولا لدى بقية الشركاء. وتعرضنا كذلك في الحلقة السابقة لمعنى الشيوع عند امتلاك الأسهم أو الحصص، وبينا أن السهم حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة، ومعنى ذلك أن مالك السهم أو الحصة لا يملك جزءا معينا بعينه من أموال الشركة، كأن يقال هذه الآلة لفلان أو هذا المكتب لفلان، بل يملك كل مساهم أو شريك نصيبا شائعا في مجموع موجودات الشركة وحقوقها. عرفنا كذلك في الحصة السابقة بالقيمة الإسمية والقيمة العادلة والقيمة السوقية. قلنا أن القيمة الإسمية ويقابلها باللغة الفرنسية لا فالور نومينال، وهي القيمة التي يقسم على أساسها رأس مال الشركة إلى أسهم أو حصص. أما القيمة العادلة ويقابلها باللغة الفرنسية جوست فالور لا جوست فالور، وهي القيمة التي تقدر السهم أو الحصة تقديرا أقرب إلى الإنصاف في ضوء وضع الشركة وموجوداتها وآفاقها. القيمة السوقية وتعرف باللغة الفرنسية فالور دو مارشي، وهي الثمن الذي يتداول به السهم في السوق صعودا وهبوطا بحسب العرض والطلب وأخبار الشركة. تحدثنا كذلك عن إصدار الأسهم للرفع في رأس المال الشركة ويقابله بالفرنسية augmentation du capital، والمقصود به زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم أو حصص جديدة، وذلك لتوسيع نشاط الشركة أو تدعيم مواردها. وفي عملية إصدار الأسهم تعرضنا إلى عدة مصطلحات، أولها الاكتتاب والمكتتبون، فالاكتتاب ويقابلها باللغة الفرنسية لا سوسكريبسيون، وهو تقدم الشخص لشراء عدد من الأسهم عند طرحها من قبل الشركة مع الالتزام بدفع قيمتها وفق الشروط المعلنة. أما المكتتبون وبالفرنسية لسوسكريبتور، فهم الأشخاص الذين يتقدمون لشراء هذه الأسهم في مرحلة طرحها الأول. ثاني هذه المصطلحات سعر الإصدار ويقابله في اللغة الفرنسية le prix d'émission، وهو السعر الذي تطرح به الأسهم الجديدة عند إصدارها للاكتتاب أو الشراء. ثالثها علاوة الإصدار ويقابلها باللغة الفرنسية la prime d'émission، وهي المقدار الزائد على القيمة الإسمية عند إصدار السهم. فإذا كانت القيمة الإسمية 10 دنانير على سبيل المثال وصدر السهم ب 12 دينار، فإن الزيادة وهي 2 هنا تسمى علاوة الإصدار. رابعها خصم الإصدار ويقابله بالفرنسية إسكونت ديميسيون، ويقال أيضا إيميسيون أو ديسو دو بير، وهو أن يصدر السهم بأقل من قيمته الإسمية. خامس هذه المصطلحات ضمان الإصدار ويقابله بالفرنسية garantie d'émission، والمقصود به أن يتعهد طرف بشراء ما لم يقع الاكتتاب فيه من الأسهم المطروحة، أو أن يضمن نجاح عملية الإصدار، وتظهر حكمته في تأمين توفير التمويل المطلوب للشركة وفي تقليل مخاطر عدم اكتمال الاكتتاب وفي إنجاح طرح الأسهم. والمقرر في المعيار الشرعي أن هذا الضمان يجوز إذا كان دون مقابل لذات الضمان، أما الأجر على الأعمال الفعلية المصاحبة للإصدار فهي جائزة. كما تطرقنا إلى الأسهم الممتازة وحكمها ويقابلها باللغة الفرنسية أكسيون بريفيليجيه، وفي التشريع التونسي تسمى الأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت، ويقابلها باللغة الفرنسية أكسيون أديفيدانت بريوريتير سان دروا دو فوت، وأصحاب هذه الأسهم لهم حق في ربح ذي أولوية يحدد عند الإصدار على أن لا يقل عن نسبة من رأس المال المحرر. عندما نقول رأس المال المحرر سي لو كابيتال ليبيري، وهو رأس المال الذي دفع. على سبيل المثال قد يكون رأس مال الشركة مليون دينار، ولكن ما يدفعه أو ما تطالب به الشركة للدفع هو 600,000 دينار، فيتبقى 400,000 دينار يطالب بها في فترة لاحقة. 600,000 دينار هذه تسمى رأس المال المحرر. يقتطع ربح الأسهم الممتازة التي تحدثنا حولها من الأرباح القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. ولتقريب الصورة، لو افترضنا أن شركة أصدرت هذا الصنف من الأسهم وقررت أن يكون لأصحابها ربح أولوي قدره 5% من القيمة الإسمية للسهم. شفتوا هنا أن الربح كيفاش هنا 5% من قيمة السهم ليس من الأرباح، هناك ثبات للأرباح أولا. فإذا سمحت الأرباح القابلة للتوزيع بدفع هذا الربح لأصحاب هذه الأسهم دفع إليهم قبل أي مساهم آخر، وما زاد على ذلك يوزع على جميع المساهمين بما فيهم أصحاب الأسهم ذات الأرباح الأولوية، وبذلك يتحصل أصحاب هذه الأسهم على ربح مقدم ذي أولوية، ثم يشاركون عند وجود فائض فيما يوزع على بقية المساهمين. أما إذا لم تكفي الأرباح القابلة للتوزيع، وزع المتاح منها بين أصحاب هذه الأسهم على قدر المساواة فيما بينهم، ورحل الباقي إلى السنة المحاسبية التالية ثم إلى السنوات اللاحقة عند الاقتضاء، ويسدد هذا المتبقى قبل دفع ربح الأولوية الخاص بالسنة الجارية. ولمزيد من التوضيح نأخذ مثال: لو أن الأرباح القابلة للتوزيع لم تبلغ إلا 3% من القيمة الإسمية لهذه الأسهم، نحن قلنا قد هي الأرباح، قلنا 5% على سبيل المثال، جاءت تحسب الشركة لقات عندها فقط بإمكانها توزيع 3% فقط، فإن أصحاب هذه الأسهم يتحصلون على هذه 3% بالتساوي فيما بينهم، ويرحل 2% المتبقيان إلى السنة المقبلة ليدفع قبل توزيع آخر، في حين لا يتحصل بقية المساهمين على أرباح في تلك السنة. ويتبين من هذه التوضيحات أنه لإن جاز إصدار الأسهم العادية متى كان غرض الشركة مشروعا، فإن سبب عدم جواز إصدار الأسهم ذات الأرباح الأولوية يرجع إلى أن جزءا من عائدها يحدد على أساس قيمتها الإسمية، هيك 5% اللي تحدثنا عليها، قلنا 5% من قيمتها الإسمية، فيكون هذا شبيها بعائد القرض بفائدة. معناها الصورة ولد كأن المساهم قدم قرض وتحصل 5%، يعني هذا الجزء من العائد هو ثابت وهو يتعلق بالمبلغ المدفوع ولا يتعلق بالأرباح. كما أن طريقة توزيع الأرباح فيها تخل بمبدأ المساواة بين الشركاء، وقد تفضي في بعض الحالات إلى حرمان المساهمين العاديين من نصيبهم من الأرباح. شفنا احنا كي الشركة ما نجمت توزع كان 3%، وزعت الأرباح الكلها لشكون؟ لأصحاب الأسهم الممتازة، أعطتهم 3%، باقي المساهمين الكل ما تحصلوا على حد شيء، وبالتالي طريقة التوزيع المعتمدة هذه أفضت إلى حرمان بعض المساهمين أو باقي المساهمين العاديين من الأرباح. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. بعد أن قدمنا مزيدا من التوضيحات حول جملة من المصطلحات الواردة في المعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات، وبعد أن بينا الحكم الشرعي لإصدار الأسهم الممتازة المعروفة في التشريع التونسي بالأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت، ننتقل الآن إلى أحكام تداول الأسهم، أي أحكام شراء السهم وبيعه في السوق. أصل الحكم في تداول الأسهم يقوم على أن السهم يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة، كما يمثل حصة شائعة في موجوداتها وما يترتب عليها من حقوق. عندما نقول موجودات الشركة أي أصولها، مثال من الأصول كل ما تمتلكه الشركة من عقارات، من أراضي، من آلات صناعة، من سيارات، هذه كلها أصول. أنت وقت تشري سهم هنا راك تملك جزء على الشياع من كل هذه الممتلكات، وأن محل العقد عند تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة، فإن أصل بيع أسهم شركات المساهمة وشرائها جائز إذا كان نشاط الشركة مباحا، لأن السهم ملك للشريك وله أن يتصرف فيه بالبيع والشراء وغير ذلك من وجوه التصرف المشروع. وإذا كانت موجودات الشركة تشتمل على أعيان كالعقارات والآلات والسلع والمعدات، وعلى منافع كحقوق الانتفاع وإيرادات الإيجار وعوائد الخدمات مع ما قد يكون لها من نقود وديون، فإن جواز تداول أسهمها يتوقف على ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث، وذلك لأن السهم عندئذ يكون ممثلا في الغالب لموجودات حقيقية ومنافع متقومة، فتكون النقود والديون داخل فيه على وجه التبع لا على وجه الأصالة. معناها هنا نقطة مهمة ياسر، وقت نجي نستثمر أنا في الأسهم يزمني نثبت الشركة اللي حطيت فيها الفلوس متاعي الموجودات متاعها على الأقل، على الأقل يكون فيها الثلث، تكون في شكل يعني منافع وحقوق وفي شكل أعيان، على الأقل الثلث. علاش؟ على خاطر إذا كان باش تكون أقل من الثلث شنو باش تكون موجودات الشركة؟ باش تولي نقود، باش تولي ديون. إذا أنت شراءك لهذا السهم وتداوله في السوق باش تولي وكأنك تبيع الفلوس وتبيع في الديون، وهذا كله يخضع إلى شروط شرعية معينة. الملاحظ إذن أنه إذا غلبت النقود أو الديون على موجودات الشركة فإن السهم يقرب من أن يكون تمثيلا للنقود أو الديون أكثر من كونه تمثيلا للأعيان والمنافع، وعندئذ لا يبقى الأمر مجرد بيع حصة شائعة في مشروع قائم، بل يثور إشكال بيع النقود بالنقود أو الديون بغير ضوابطها الشرعية. أي إن تداول السهم يكون أقرب إلى الجواز عندما يكون السهم ممثلا في الأساس لأصول ومنافع حقيقية لا لنقود وديون يغلب وجودها في الشركة. ولتقريب الصورة، لو افترضنا وجود شركة تبلغ موجوداتها 90 مليون، منها 40 مليون في عقارات وآلات وسلع، و20 مليون في منافع وحقوق انتفاع وخدمات، و30 مليون في نقود وديون، فإن الأعيان والمنافع تبلغ 60 مليون، أي أكثر من الثلث، وعندئذ يكون السهم ممثلا في الأساس لأصول ومنافع حقيقية، وتكون النقود والديون تابعة لها، فيجوز تداول هذه الأسهم على هذا الأساس. أما لو كانت موجودات شركة أخرى 90 مليونا، منها 20 مليون فقط في أعيان ومنافع، و70 مليون في نقود وديون، فإن الأعيان والمنافع تكون أقل من الثلث، وعندئذ لا يبقى السهم ممثلا في الأساس لأصول ومنافع، بل يقرب من أن يكون ممثلا للنقود والديون، ومن هنا يظهر وجه الإشكال في تداوله. الضابط الأول الذي نستخلصه في شراء الأسهم هو ضرورة التأكد من خلال قراءة موازنة الشركة المصدرة للسهم من أن موجوداتها من الأعيان والمنافع والحقوق لا تقل عن الثلث، أي أن النقود والديون لا ينبغي أن تتجاوز الثلثين من إجمالي أصولها، وإلا خرج تداول السهم عن كونه تداولا لحصة شائعة في أعيان ومنافع وحقوق، واقترب من أن يكون تداولا للنقود والديون، وهي مسائل لها ضوابط شرعية خاصة. يثير المعيار الشرعي صورة أخرى من صور تداول الأسهم تطرح بعض الإشكالات، وهي التعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حلال لكنها تودع أو تقترض بالفائدة. معناها شنو؟ الشركة هذه نشاطها حلال ولكنك نجي نغزر الموازنة متاعها نلقاوها تقترض بالفائدة، أو في حالة كانت لها فائض سيولة فهي تضعه في بنوك مقابل تسلمها لفوائد. الأصل في هذه الصورة المنع، لأنها تنطوي على مساهمة أو تعامل في شركات تتعامل أحيانا بالربا أخذا أو إعطاء، مع أن نشاطها الأصلي في نفسه مباح، غير أن المعيار استثنى من ذلك بعض الحالات بشروط محددة، منها ألا ينص النظام الأساسي للشركة على أن من أهدافها التعامل بالربا أخذا أو إعطاء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء كان قرضا طويل الأجل أو قصير الأجل 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة. الشرط الثاني هذا معناها الشركة هذه تأخذ قروض بفائدة، يلزم إجمالي هذه القروض لا يتجاوز 30% من قيمة الشركة في السوق. الشرط الثالث ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، ما هو ملو تحدثنا على الاقتراض ولا توكي تبدأ عندك فائض سيولة وتحطه في بنوك ربوية، وضع لهذا شرط يقول لك ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة. الشرط الرابع ألا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء أكان ذلك الإيراد ناتجا عن نشاط محرم أو عن تملك محرم. الشرط هذا معنى يقول لك تمشي تشوف الإيرادات متاع الشركة هذه، الإيرادات غير الشرعية، الإيرادات هذه ما يلزمش تتجاوز 5% من مجموع إيرادات الشركة. إذا لم يفصح عن بعض الإيرادات وجب الاجتهاد في معرفتها مع مراعاة جانب الاحتياط، يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر موازنة أو مركز مالي مدقق، وتمثل كل هذه النقاط مجموعة أخرى من الضوابط الواجب مراعاتها عند الاستثمار في الأسهم. وكما جرت العادة نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن جملة من الأسئلة. السؤال الأول ما معنى كون السهم أو الحصة حصة شائعة؟ الجواب معنى ذلك أن مالك السهم أو الحصة لا يملك جزءا معينا بعينه من أموال الشركة، بل يملك نصيبا شائعا في مجموع موجوداتها وحقوقها. السؤال الثاني ما المقصود بالاكتتاب ومن هم المكتتبون؟ الجواب الاكتتاب هو تقدم الشخص لشراء عدد من الأسهم عند طرحها من قبل الشركة مع الالتزام بدفع قيمتها وفق الشروط المعلنة، أما المكتتبون فهم الأشخاص الذين يتقدمون لشراء هذه الأسهم في مرحلة طرحها الأول. السؤال الثالث ما المقصود بسعر الإصدار؟ الجواب سعر الإصدار هو السعر الذي تطرح به الأسهم الجديدة عند إصدارها للاكتتاب أو الشراء. السؤال الرابع ما علاوة الإصدار وما خصم الإصدار؟ الجواب علاوة الإصدار هي المقدار الزائد عن القيمة الإسمية عند إصدار السهم، أما خصم الإصدار فهو أن يصدر السهم بأقل من قيمته الإسمية. السؤال الخامس ما المقصود بالأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت؟ الجواب هي أسهم تعطي أصحابها أولوية في الحصول على ربح مقدم دون أن يكون لهم في الأصل حق التصويت. السؤال السادس لماذا لا يجوز إصدار الأسهم ذات الأرباح الأولوية؟ الجواب لأن جزءا من عائدها يقرر على أساس قيمتها الإسمية فيغدو شبيها بعائد القرض بفائدة، ولأن طريقة توزيع الأرباح فيها تخل بمبدأ المساواة بين الشركاء وقد تفضي في بعض الحالات إلى حرمان المساهمين العاديين من الأرباح. السؤال السابع: ما الضابط الأول الذي يراعى في شراء الأسهم؟ الجواب: الضابط الأول هو ضرورة التأكد من خلال قراءة ميزانية الشركة من أن موجوداتها من الأعيان والمنافع والحقوق لا تقل عن الثلث، أي أن النقود والديون لا تتجاوز الثلثين من إجمالي أصولها. السؤال الثامن: لماذا يشترط ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث؟ الجواب: حتى يبقى السهم ممثلا في الأساس لأصول ومنافع حقيقية، ولا يتحول تداوله إلى تداول للنقود والديون التي تخضع لضوابط شرعية خاصة. السؤال التاسع: ما حكم التعامل في أسهم شركات أصل نشاطها مباح لكنها تودع أو تقترض بالربا؟ الجواب: الأصل في هذه الصورة المنع، لأنها تنطوي على تعامل في شركات تتعامل أحيانا بالربا أخذا أو إعطاء، مع أن نشاطها الأصلي في نفسه مباح. السؤال الأخير: ما أهم الضوابط التي ذكرها المعيار في هذه الصورة الاستثنائية؟ الجواب: من أهمها ألا ينص النظام الأساسي للشركة على التعامل بالربا، وألا يبلغ الاقتراض الربوي 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وألا يبلغ الإيداع الربوي النسبة نفسها، وألا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة. وقبل أن نختم هذه الحلقة، ننبه مستمعينا الأعزاء إلى أنه يمكنهم إرسال استفساراتهم حول معاملاتهم المالية إلى البرنامج، وذلك إما بكتابتها تحت صورة البرنامج على صفحة الإذاعة في الفيسبوك، أو على قناتها في اليوتيوب في الموضع المخصص للأسئلة أسفل الصفحة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. الله.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدين كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. ندرك اليوم الحصة 75 بعد 600 في عامها 13. ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد في يوم الأحد الموافق ل 27 من شهر محرم 1448 هجري، والموافق كذلك للثاني عشر من شهر جويلية 2026 ميلادي. اخترنا هذا الأحد أن نسلط الضوء على موضوع محور نراه مهم جدا في ظل ما تعرفه يعرفه العالم من تغيرات مناخية، من تعاطي مع التلوث، من البحث على حلول لواصل هذا الكوكب العيش بأمان في ظل ضغط النشاط البشري، تداعيات ضغط النشاط البشري على هذه الأرض اللي استخلفنا فيها ربي سبحانه وتعالى. إذن من المواضيع اللي اخترنا باش نسلط عليها الضوء ونناقشها اليوم بحيرة بن زرت بين واقع التلوث وآفاق إزالته. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيد بدر الدين جمعة، هو ناشط بيئي بمدينة بنزل البرقيبة بصفته كاتب عام للجمعية التونسية للصحة والبيئة بمنزل البرقيبة، وحديث عن تشخيص ميداني لعديد نقاط التلوث بالبحيرة وعن دور المجتمع المدني في العمل على درئه أو إزالته. سيد بدر الدين مرحبا بك في برنامج منتدى البيئة. عودة هي في حقيقة الأمر بعد سنوات من الحضور، لكن حضورك ديما كان بالهاتف، ديما كان متميز كما عهدناك. خلي اكتشفوك اليوم، هما يعرفوك بطبيعة الحال خاصة نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي والإفادات متاعك والبرسبيكاسيتي متاعك في العمل البيئي الميداني. مرحبا بك.
2: شكرا سي توفيق، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ومتابعي إذاعة الزيدونة أينما كان.
1: بارك الله فيك، وشرف لنا أن نستقبل ناشط من حجمك سي بدر الدين. إن شاء الله الفايدة تعم اليوم، إن شاء الله الإنارة، وبحثنا على الإنارة للإثارة هو الغرض الكبير، والتحسيس خاصة
2: أكيد.
1: تحسيس المواطن بالقيم البيئية وبالمحافظة كما قلنا في افتتاحيتنا على البيئة والمحيط كذلك. باش يكون معنا في مداخلتين هاتفيتين اليوم، بدءا بالدكتورة أسماء السقة الحليلي، هي أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم ببن زرت اختصاص إيكولوجيا مائية، مشرفة على مشروع البحث لإزالة التلوث بحيرة بن زرت إيكو تولز، ومداخلة حول إذن مكانة البحث العلمي في هذا المجال وعن أهم النتائج اللي أدركناها في هذا المجال معناها في إيكو تولز. كذلك باش تكون معنا، نخرج شوية لكن ديما في إطار البيئي، باش نرجع شوية لحمام الشط، باش تكون معنا السيدة كريمة السلمي، هي رئيسة المجلس المحلي بحمام الشط، ومداخلة حول تقديم عديد المشاريع التنموية في علاقة بالبيئة أو البيئية بالجهة. ما نساوش في الافتتاحية متاعنا الفقرة التأصيلية اللي بشي أثثها فضيلة الشيخ كالعادة الدكتور عبد الكريم تربلسي حول موضوع موقع المحافظة على البيئة والمحيط من خلال القرآن والسنة. هذا معنا في برنامجنا اليوم، في الكوندكتور متاعنا اليوم، ما تبعدوش برشا على إذاعة الزيتونة. لاحظت لي فما نظر نغزارة ربما المداخلات الهاتفية، ربما استغنينا اليوم على الفقرة الإخبارية، إن شاء الله تعوض الأخبار ديما حي تعوض في قادم الحصص إن شاء الله. نحب قبل ما نمشي نقول لإخراج الإذاعي كالعادة أمنوا أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي أختنا كريمة أعطيك، قبل ما نمشي فاصل ومضة تحسيسية، نرفع أيدينا بأكف أو نرفع أكف الضرع إلى الله سبحانه وتعالى سائلينه أن يحفظ إذن مدينة أو قرية سيدي مدين بولاية زغوان. من هول الحرائق اللي تقريبا من بارح إن شاء الله اليوم يكون نهاية، ورب يحفظنا ويحفظ بلادنا الكل وناس كل يزمنا ردوا بالنا، خاصة من أسباب اندلاع الحرائق دي بالمناطق الغابية والأحراج. كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. ما تبعدوش برش على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم برنامج منتدى البيئة بالإذاعة التونسية. نعود بعد فاصل ومضى إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي بعد الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفي. نذكر اللي تحقوا بينا في الإبان اليوم أن موضوع اليوم هو بحيرة بن زرت بين واقع التلوث وآفاق إزالته. حاضر معايا السيد بدر الدين جمعة، ناشط بيئي بمدينة مزة بورقيبة بصفته كاتب عام الجمعية التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة. إذا نتحمل مشقة التنقل ونشكره السيد بدر الدين جمعة، لكن كالعادة الافتتاحية بشكون مع الفقرة التأصيلية اللي أمنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. باش نحكيه اليوم على موقع المحافظة على البيئة والمحيط من خلال القرآن والسنة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك اخي توفيق، مرحبا بك وبضيفك الكريم كل مستمعينا الاعزاء، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا لك فضيله الشيخ. لو كان توكلوا على نحن بالعكس توا تقريب في مقارباتنا الكل قاعدين ناكدوا على البعد الشرعي لمجال المحافظه على البيئه، وربما ضروره المحافظه اصبح كليه من الكليات ربما اللي يلزم كل مواطن يوم يفهمها. لك الكلمه سيدي.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض الذي أحسن كل شيء خلقه وأودع في الكون من سنن التوازن والإتقان ما يدل على كمال حكمته وعظيم قدرته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
2: صلى الله
3: المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أخي توفيق، قد يظن بعض الناس أن الحديث عن البيئة حديث معاصر لا صلة له بالنصوص الشرعية، والحقيقة أن القرآن الكريم والسنة النبوية وضع أسسا راسخة لحماية البيئة قبل أن تظهر القوانين والاتفاقيات البيئية بقرون طويلة.
2: نعم.
3: لأن البيئة في التصور الإسلامي ليست مجرد فضاء نعيش فيه، بل هي أمانة استخلف الله الإنسان عليها. يقول عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.
2: نعم.
3: يقول أهل التفسير: استعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها وإصلاحها. نعم. لا تخريبها وإفسادها. يعني الإنسان مستخلف وليس مالكا يتصرف كيف يشاء. يعني احنا كراي كما يقولون احنا في النهاية، يعني الملك ملك الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحافظ. نعم. على ما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون.
2: نعم.
3: وذلك علاش ربي عز وجل يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني الخلافة في الأرض ليست تشريفا مجردا، بل هي تكليف ومسؤولية، ومن مقتضياتها المحافظة على كل ما أوجده الله فيها من ماء وهواء. نعم. وتربة ونبات وحيوان إلى غير ذلك. ولذلك جعل القرآن الكريم الإفساد في الأرض من أعظم الجرائم الأخلاقية. رب يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآية هذه من أعجب الآيات في ارتباطها بواقعنا المعاصر. يعني الفساد الذي يظهر اليوم في البحيرات والأنهار والبحار من تلوث المياه ونفوق الأسماك وتراكم النفايات واختلال المنظومات البيئية، الحقيقة هو في جانب كبير منه نتيجة سلوك الإنسان.
2: نعم.
3: ولذلك ختمت الآية: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني هالأزمات يعني ينبغي أن تدفع الإنسان لشنوه؟ مش أن يراجع سلوكه، مش بيش يستمر في الإفساد. وهذاك علاش من أعظم نعم الله تعالى الماء. ولذلك قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كما كنت نسمع الآن في سبوت اللي كنت يعني تمر فيه. فإذا كان الماء أصل الحياة، فإنه تلويث الماء هو اعتداء على الحياة نفسها. يعني أنت تتلوث رك اعتديت على الحياة حد ذاتها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى تلويث موارد المياه، والأحاديث كثيرة في ذلك. يعني الإسلام نهى عن تلويث الماء بقدر يسير، أكرمكم الله، من النجاسات مثلا. فكيف بما يلقى اليوم في البحيرات والأنهار من مياه ملوثة وفضلات صناعية ومواد كيميائية ونفايات بلاستيكية؟ يعني كان عندنا سطوط في تونس يعني فترة السبعينات والثمانينات، يعني من جنة على وجه الأرض. وين
2: الله.
3: اليوم
2: أكيد.
3: أين هي اليوم؟ يعني أصبحت في حالة يعني يرثى لها. ما يقدر يقربها لا حيوان ولا طائر ولا سائر يسير ولا هم يحزنون. ولذلك يعني ربي عز وجل يقول والله لا يحب الفساد، وقال عز وجل إن الله يحب المحسنين. والأحسان إلى البيئة من الأحسان اللي يحب ربي عز وجل، لأنه نفعه يتعدى الإنسان في حد ذاته للحيوان والنبات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له به صدقة. يعني اجعل ربي غرس الشجرة صدقة جارية، علاش؟ لأنه فيها حفظ الحياة وتجديد البيئة. ومن المبادئ البيئية الكبرى في الإسلام الاعتداء وعدم الإسراف. ورب يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
2: أكيد.
3: ونعرف حديث سعد اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف، ما هذا السرف؟ هو يتوضى. قال له وإن كنت على نهر جار. سبحان الله. يعني حماية البيئة إذن ماهيش مسؤولية الدولة وحدها أخويا توفيق، ماهيش مسؤولية العلماء والباحثين فقط ولا الإعلام فقط، وإنما هي مسؤولية الجميع. فالأسرة، نعاود نقول الأسرة ثم الأسرة مسؤولة الأولى عندها هي، المدرسة كذلك، المسجد مسؤول، الإعلام مسؤول، المجتمع المدني مسؤول، كل مواطن مسؤول عن نظافة محيطه وعن حسن تعامله مع الطبيعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤولية هذه تشمل كل ما يدخل في دائرة الأمانة، والبيئة من أعظم الأمانات. يعني وخاصة أنه أنا شفت يعني التقديم مستتولها اللي نزلته على الفيسبوك والمقدمة متاعك سمعتها، اللي الحديث خاصة على بحيرة بنزرت وما تعانيه من تحديات بيئية. يعني وضيفك العزيز يعني من ولاية بنزرت الكريمة، فإنه معالجتها ليست مجرد مشروع هندسي ولا تقني، هي تطبيق عملي لقيم الإسلام في الإصلاح والتعاون على البر ومنع الضرر وحفظ النعمة. ربي عز وجل يقول وتعاونوا
2: على البر
3: والتقوى. وذلك على سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة نبوية عظيمة، هي من أعظم القواعد اللي تقوم عليها التشريعات البيئية المعاصرة، خاطرها تمنع كل نشاط يترتب عليه الحاق الضرر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية. وختام خوي توفيق، البيئة رأي في الإسلام ما هيش قضية ثانوية، هي جزء من رسالة الاستخلاف اللي يكلف ربي به الإنسان. وحماية البيئة هي عبادة، إيه نعم هي عبادة إذا اقترنت بالنية الصالحة، وهي من شكر نعم الله. فلنجعل من المحافظة على الماء والهواء والبحار والبحيرات والأشجار سلوكا يوميا لا شعارا موسميا، ونتذكر دائما قوله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المصلحين، وأن يبارك في أوطاننا، وأن يحفظ بيئتنا من كل فساد، وأن يوفق الباحثين والسلطات والمجتمع المدني إلى كل ما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مشكور جدا فضيلة الشيخ على هاته إذن الفقرة التأصيلية الممتازة. إن شاء الله تقع كل هالنصايح وكل هالإنارة في أذان صاغية نستبطنها ونطبقها على أرض الواقع، كل من مكانه وكل على قدر جهده. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود لمحاورة ضيفي الكريم.
4: من القلب، من القلب إلى القلب.
5: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي ذات الزيتونة للقرآن الكريم. مش نبدأ مباشرة في الحوار مع ضيفي، نذكر ضيفي السيد بدر الدين جمعة، ناشط بيئي بمدينة مزبورقيبة، ويمثل الجمعية التونسية للصحة والبيئة مزبورقيبة، وهو كاتبها العام. مرحبا بك مجددا سي بدر الدين. لو كان سي بدر الدين، أكيد الناس تعرفك من خلال كل ما تنشر متابعاتك الميدانية، نحكي على الميدانية اليوم، نحن بنحكي على تشخيص ميداني اللي تقوم به جمعيتكم وعديد من الناشطين في المجتمع المدني لبحيرة بنزرت. هات نحطوا ساعة المستمعين في الإطار، بحيرة بنزرت اللي ربما معناها شرأبتها الأعناق في المدة الأخيرة. باش خليلك الكلمة سي بدر الدين.
6: شكرا سي توفيق، وشكرا مرة أخرى لإذاعة الزيتون على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الموضوع الحارق
2: هذا. واجبنا. نعم مرحبا بك.
6: عايش. شكرا. الحقيقة بحيرة بنزرت معروفة يعني غنية عن التعريف، موقعها الجغرافي الاستراتيجي اللي موجود على تخوم المتوسط واللي تشكل يعني منظومة طبيعية بيئية فريدة بحكم ارتباطها ببحيرة إشكل.
2: نعم.
6: واللي زوز دوك الكومبلكس لاجينيرا ذا شكله منظومة فريدة. ثم مثل قديم برشا معروف لك مش معروف برشا في الأوساط العامة في جهتنا يقول على على العلاقة بين بحيرة بنزرت وبحيرة إشكل.
2: نعم.
6: ثل بعجورة وثل بعجور مرة تأخذ منها دور مرة يأخذ منها دور.
2: سبحان الله على اللي
6: عجور علاش خاطر هذيك منظومة فريدة مثلا مش كيفها والمرة تأخذ منها دور مرة يأخذ منها دور يقصدوا به هنا التبادل بين بحيرة إشكل وبحيرة بنزرت.
2: نعم.
6: شوف الناس القدم يعني كيفاش كانوا.
2: سبحان الله.
6: حتى الأمثال الشعبية اللي تشير لأهمية هالمنظومة الطبيعية الفريدة وكان يعرفوا وأنا فريدة.
2: أكيد.
6: بحيرة بنزرت اللي كما قلنا موقعها استراتيجي وذاك اللي خلى يعني في السنوات في التسعينات في إطار دراسة كبيرة شملت يعني حوض المتوسط الكل الاتحاد الأوروبي صنفوها من ضمن الهوت سبوت دونك النقاط الساخنة في المتوسط.
2: نعم.
6: بحكم يعني كمصدر تلوث في المتوسط واللي جاء يعني من بعد جات بالطبيعة نتيجة الدراسات هذه تخصت اعتمادات كبيرة للحد من التلوث الصادر على بحيرة بنزرت.
2: نعم ممتاز. هذايا تقريبا نمشيو للحاجة الهامة توا التشخيص اللي قمت في هذا الإطار وصلنا للتلوث معناها نعرف اللي بحيرة بنزرت معناها فيها تلوث هي مصب نتاع برشا إذا نفايات قمت بتشخيص بطبيعة الحال مانيش نحكيو اليوم على المشروع الكبير نتاع إزالة التلوث اللي هو موجود لكن نحكيو على تشخيص المجتمع المدني لهذا التلوث. علاش اليوم معناها طلع دنكرام معناها مع خاصة واقع التغير المناخي. خلي الكلمة ليك انت يا سي بدر.
6: شكرا استوفيق. هو الحقيقة الجمعية كنا منذ 2011 يعني حاضرين في إطار المشروع تاع إزالة التلوث هذايا كعضو قار يعني في لجنة القيادة.
2: نعم
6: الكوبيل. وهذا بالطبيعة يعطي أسبقية للجمعية باش تكون ملمة مختلف المشاريع وتشارك حتى بالرأي في مختلف مراحل الإعداد ولا الدراسات وإلا حتى المتابعة. الحقيقة تشخيصنا جاء من منطلق يعني دور الجمعية كجهة ناشطة يعني في الجهة وعندنا نحن برنامج في الجمعية اسمه اليقظة البيئية لبي ويخلي معناه بحكم معرفتنا يعني دقيقة للميدان عندنا قدرة على التأقلم مع الوضع وعندنا قدرة زادة للوصول للمعلومة بشكل مستقل.
2: نعم.
6: وتعرف المجتمع المدني عنده لاسوبليس مش كيما الإدارة
2: المرونة. نعم.
6: المرونة الإدارة يزمو يستمع إذن بمأمورية وإعلام وغيره دونك احنا جمعية عندنا سهولة للوصول للنقاط التلوث ومتابعتها.
2: اكيد.
6: الحقيقة احنا كنا نعمل مقارنة بسيطة بين 10 سنين التالي واليوم.
2: نعم.
6: ما نجموش نخبيه وأنه ثم تراجع كبير وتطور يعني للتراجع هذا خاصة في السنوات الأخيرة بحكم معناه ارتفاع درجات الحرارة
2: أكيد
6: والتداعيات متاع التغيرات المناخية. هذوما دي فاكتور يسموا أغرافون يعني حاجات تساهم في تعكير لكن بحكم النظر يعني للأسباب الأسباب الرئيسية هي اللي تخلي العوامل المناخية تعكر التطور بتاع التلوث.
2: أكيد.
6: لكن السبب الرئيسي كي نرجع له مش تغيرات المناخية هو الواقع البيئي.
2: نعم.
6: اللي هو مصادر التلوث.
2: نعم.
6: اليوم نحكي على أكثر من 30 نقطة في بحيرة بنزرت تاع مصبات عشوائية لفضلات المياه كسوة المياه الصناعية وإلا مياه التطهير الغير معالجة واللي مصادرها يا إما ربط عشوائي وإلا مصبات نتاع محطات التطهير ولا محطات الضخ اللي تصب بشكل مباشر في مختلف النقاط اللي هي محيطة يعني الكارثة وأنها يعني جاية بحيرة بنزرت عبارة على مصب كبير وثم عدة مصبات دائرة ببحيرة بنزرت الكل.
2: نعم.
6: تصب في نفس الوقت.
2: نعم.
6: وهذا اللي يخلي معناها التشخيص بتاع الواقع معناها الوضعية خطيرة.
2: نعم.
6: ورغم مرور معناها عدة سنوات على المجهودات تقوم بها الدولة للحد من مصادر التلوث لكن بعد عدة سنوات هذه اليوم الواقع معناها المؤشرات تعطينا معناها مؤشرات خطيرة، وخريطة الضوء الأحمر يشعل
2: أكيد.
6: وكمؤشر يعني تعرف أنت كل منظومة بيئية عندها ديزانديكاتور كيما تابلو دبور تاع الكرم،
2: واضح
6: كل مرة شعر لك مرة أورانجية ومرة شعر لك حمرة.
2: نعم.
6: لكن تشعل حمرة يزن ثم حاجات استباقية، حاجات تصير.
2: نعم.
6: بشكل عاجل، ما تطلبش ما تستوجبش الانتظار، وإلا وأنه نخليه معناها نأجله، وإلا ثم حاجات إرجونت.
2: نعم.
6: واللي صاير تويكا معناها حاجات معناها استعجالية وتتطلب قرارات استعجالية، ما نجموش ننتظره. مشاريع بصدد الإنجاز وإلا جاية يلزم تتطلب إجراءات عاجلة ومستعجلة لمواجهة الوضعيات هذه.
2: نعم.
6: ومن ضمن الحاجات مؤشرات معناها الضوء الأحمر اللي شعر اللي شعل بلتو اللي هو نفوق الأسماك اللي صار في 2024 وفي 2025.
2: نعم.
6: نحن كجمعية شو نجمو نعم؟ نحن وقت يشعل الضوء الأحمر نلفت النظر، على خاطر من الأهداف تاع الجمعية اللي تأسست من أجلها هي رصد الإخلالات الصحية والبيئية،
2: واضح،
6: ولفت النظر السلطات والعمل على الحد منها. هذا نعم. معناها بند من البنود تاع أهداف الجمعية الوارد في قانونها الأساسي واللي نعتمدوه نحن كعنصر من عناصر نشاط الجمعية في الأنشطة نتاعنا.
2: واضح، هذا ممتاز. يقول القائل سي بدر الدين توا معناها في في في في قضايا التشخيص اكيد وانه الاداره صحيحه عندها علم، لكن تراشي معناها ربما الاسباب التفاقم انه ربما سرعه التلوث وتفاقمها كما قلت سيادتك بحكم فعل تغير المناخي مثلا كما ارتفاع درجات الحراره خاصه اللي تفاقم معناها تاثيرات الماده الملوثة داخل المنظومة بيئية كانت سين. حكينا في الأوف على شطر دولي كنت عم فيه مثلا أنت كيف كيف جنجلة معناها كانوا كان معناها فما كما نقولوا زوز معدلات سرعة، معناها معدل سرعة المعالجة ومحاولة إيقاف هذا التلوث بحكم المشاريع هذه. هذا إن شاء الله باش نخصوا حصة كاملة للإدارة وخاصة ليكوباكت باش مشروع معناها الكبير نتاع إزالة التلوث بحيط بنزرت إن شاء الله إن شاء الله كان ربي خلينا من أهل الدنيا في لحد جاي إن شاء الله نتناولوه مع حضور الإدارة. لكن أعطينا اليوم هل فما معناها سرعة معناها أو تفاقم نتائج التلوث باش معناها ربما تجاوزت معناها فاعلية المشروع، على خاطر يقول لك ما دام فما مشروع قائم تاع إزالة التلوث ما نجمش نحكي على تداعي بيئي.
6: الحقيقة هو التشخيص اللي صار المرة الأولى دونك حدد مجموعة من مصادر التلوث، فهم يعني النشاط النسيج الصناعي الموجود في محيط بحيرة بنزرت، المناطق الصناعية، الوحدات الصناعية، محطة التطهير اللي هما اللي تروابول بنزرت منزل بورقيبة ماتر.
2: نعم.
6: دونك هذوما كله حطت وضعت يعني تصورات لمواجهة الوضع هذا، لكن سرعة الإنجاز كانت بطيئة مقارنة بتطور الوضع. تطور الوضع على النسيج العمراني اللي قاعد يتطور ما يستناش
2: أكيد.
6: تطور زاد على المستوى الميداني، توسع المناطق الصناعية اللي ما تستناش، وثم مناطق صناعية قاعدة تتحضر. أنا بصراحة نستغرب كيفاش بحيرة بنزرت اللي تعاني أصلا من مصادر تلوث تاع المناطق الصناعية اللي موجودة حاليا نزيدوا معناها نفاق من الوضع ونفسحوا المجال لخلق مناطق صناعية جديدة على تخومها، على تخوم البحيرة، وهذا اللي شكل معناها
2: ما تجيبش تكون صناعات غير ملوثة سي بدر.
6: والله أنا ما عادش نؤمن، ما عادش نؤمن على خاطر توا مكثر الصناعات كلها ترفع شعارات معناها الصناعة نظيفة، صناعة صديقة للبيئة، لكن أنا على عين الميدان نعرف شنو اللي قاعد ساير
2: ديما يقعد ديما يقعد إشكال مطروح. نعم.
6: وما ثماش حاجة، ما ثماش ضمانات
2: واضح
6: اليوم اللي تضمن وتفرض ولا تجبر المستثمرين ولا الصناعيين على الالتزام بالشعارات هذه.
2: ممتاز.
6: اليوم ما نعرفوش شنو طبيعة الصناعات تنجم تنتصب في مناطق صناعية تهيئها الدولة ولا تحضرها ولا تعطي عقارات متاخمة للمناطق الرطبة والبحيرة بنزرت بالمليم الرمزي، نقولوا نحن بين قوسين وغدنا نكتشف أن معناها عنصر جديد ينضاف من العناصر قاعدة تأثر بشكل مباشر. لذلك هالتطور هذا يخلينا معناها اليوم معناها ندخل معناها سفارة الإنذار اللي راهو ثم اختر.
2: نعم.
6: وجو معناها تدارك الوضع
2: هذايا
6: قبل الانزلاق. نعم. وننزلقوا معناها في وضعيات معناها مؤخر من الوضع اللي عايشينه اليوم.
2: ما تراش سي بدر الدين انه معناها رحابه الرقعه نتاع المعالجه معناها كانت زاده من العراقيل، لانه انت اليوم تلقى بعد فتره معينه من معناها مجهودات الدوله في ازاله التلوث نلقاو 30 مثلا نقطه نتاع معناها شنو هي الاسباب انت حسب رايك الاسباب المباشره نتاع تواجد معناها تواصل تواجد هذه النقاط الملوث؟
6: شكرا استوفيق. الحقيقة كان نشخص الوضع
2: أي.
6: 90% من النقاط اللي نحكي عليها واللي عملنا على خارطة ميدانية أو زيارات ميدانية لتعداد النقاط هذه 90% منها كلها جاي مياه صرف صحي.
2: نعم صرف صحي
6: مرتوبة مربوطة بمياه صرف صحي الغير معالج. كي نقوله غير معالج يعني ما تعداش على محطة تطهير.
2: واضح.
6: إذا كان اليوم في التشخيص على الوضع بتاعنا عنا ثلاثة أقطاب اللي هي بنزرت، محطة تطهير بنزرت، محطة تير مزبرقيبة، محطة تير في مطر. إذا كان هذوما ثلاثة محطات زو ثلاثة حطات هذوما الكل معناها ديفيسيتير. إيش معناها ديفيسيتير؟ مانيش بقول ديفيسيتير، محطة تطهير بنزرت شبه متوقفة بحكم فيها مشروع تأهيل.
2: نعم.
6: دونك قاعدة تخدم تويكة لكن مش قاعدة تخدم مردودية متاعها كامل.
2: نعم.
6: دونك على امتداد مدة الإنجاز تاع المشروع محطة شبه متوقفة.
2: واضح.
6: محطة تير في مزبرقيبة شبه متوقفة. اللي فيها بعض الأشغال لكن هي بطبيعتها تشكو من عدم مردودية في المعالجة.
2: نعم.
6: دونك المعالجة نتاعها مش قاعدة تصير بالنسق المطلوب. محطة ماتر اللي هي متوقفة.
2: نعم.
6: وما فيهاش مشروع معناها تأهيل. دوك نعمل خلاصة، هذوما ثلاثة محطات اللي هما أساسية اللي تجيهم مياه الصرف الصحي واللي هي مطالبة باش تعالجهم قبل ما تلقيهم في الوسط الطبيعي اللي هو بحيرة منزر.
2: نعم.
6: معناها شبه متوقفة ثلاثة محطات.
2: واضح.
6: هذه حاجة الأولى.
2: نعم.
6: محطات الضخ اللي موجودة على محيط بحيرة منزرت اللي هي مطالبة وأنا تجمع مياه الصرف الصحي المتأتية من المناطق العمرانية تجميعها وضخها نحو محطات
2: التطهير.
6: أغلبها فيها ديتروبلان تصب في بحيرة منزرت وأغلب المحطات هذه شبه متوقفة إذا كان مش متوقفة يعني مش متوقفة بشكل كامل.
2: نعم.
6: على خاطر اليوم ما عندناش منظومة نتاع حوكمة ومتاع إنذار مبكر اللي تعطينا أنت بلود بور.
2: نعم.
6: المحطات أنا هي المحطات المتوقفة أنا هي المحطات اللي فيها إشكاليات.
2: نعم.
6: وهذا يعطي معناها سبقية الإدارة باش نجم تتدخل في الوقت المناسب.
2: نعم.
6: اليوم الإدارة ما عندهاش قدرة باش تعرف أنا ولا حد كان عندهم القدرة ما عندوش الإمكانيات باش يتدخل بشكل مباشر باش يعالج هالإشكاليات هذه واللي الحقيقة تداعياتها راهي خطير.
2: نعم.
6: وكبيرة على المنظومة البيئية.
2: نعم. وقت اللي نحكيو على إمكانيات اليوم هل معناها الحجم نتاع التلوث هذا يفوق الإمكانيات المتوفرة اللوجستية على الأقل إذا كان ما ثماش انترفونسيون في الحين معناها أونتوريال وقت اللي مثلا سيادتك تقوم بإشارة إلى نقطة تلوث ولا نقطة معناها هوت سبوت كما يقولوا هكا نتاع حالة نقطة سوداء نقولوا نحن ما وما ثماش المراجعة الحينية.
6: تعرف توفيق المشروع نتاع ازاله التلوث
2: مش ما نقولوش نلقاو عذر او الاداره اما اي
6: مشروع نتاع ازاله
2: التلوث تمشيو الحلول من بعد اي
6: كيما كان يعني ان بوتونسييل للجهه يعني لمساعدة على انجاز مشاريع نتاع ازاله التلوث والحد من مصادر التلوث كيما كان عنده تداعيات سلبيه.
2: نعم.
6: على الجهه تقول لي كيفاش مشروع جابش يصلح يصبح عنده تداعيات سلبيه هباوي. اليوم الاداره وقت اللي تطلب تدخل في اشكال معين مو عندكم المشروع تاع
2: ازاله التلوث
6: مش كل شيء مو عندكم المشروع.
2: نعم.
6: دونك اليوم كي تثقل انت تحط ثقل على مشروع مشروع واحد حجم تداعيات كبيره بحجم بحيره منزرت راه ما عندوش قدره المشروع انه يمشي واجد
2: باش كل شيء.
6: دونك يلزم الدوله تتدخل بغض النظر على المشاريع اللي خذاها معين الاعتبار مشروع ازاله التلوث يلزم مجهودات اضافيه لمعالجة الوضع البيئي اليوم في بحيرة منزرت اليوم خطر كما حكينا مرتين شعلنا ضوء الأحمر في بحيرة منزرت واليوم راو سرعة التدخل تاع الإدارة مازال دون المطلوب.
2: نعم إن شاء الله هذايا النداء على القليل يقع في أذان صاغي نحن باش نسمعوا الإدارة المرة الجاية وربما نلقاو على القليل الإيجابيات. نحن التفاعل تاعنا ماذا بينا يمشي للإيجابيات ماذا بينا يمشي للتفعيل الإيجابي بالعكس نحن تو كي نشخصوا مش للتشخيص باش ناخذوا عن التشخيص راهو تعمل 20 لكن نسعى للإنارة ولحفز الهمم حتى الناس أكيد. الكل كما قال سيدنا الشيخ راهو المسؤولية مسؤولية الجميع. صح. اليوم حتى اللي يربط ربط عشوائي راهو ضروري يلزموا ينحيها من مخه معناها يربط عشوائيا. والإدارة إذا ما تحاول تلقى لوجيستي ولا نمشيه الحلول اللي بشتعطيهم أنت المبنية على الطبيعة توجيهم بعد الحلول. خلنا نمشيه توا إلى المداخلة الهاتفية الأولى في إطار الموضوع مع بعد مداخلة الشيخ بطبيعة الحال مع الدكتورة أسماء الصقر حليلي وهي أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم بمزارة اختصاص إيكولوجيا مائية مشرفة على مشروع البحث العلمي إيكو تولز في الليكوباكت مداخلة حول مكانة البحث العلمي في هذا المجال. باش نلقاو الحلول باش تبدا من البحث العلمي سي بدر الدين نتوراو بعد الحلول الميدانية وأهم النتائج نتاعو. ألو السلام عليكم سيدة أسماء.
7: بخير في توفيق.
2: صباح النور. صباح أهلا النور.
7: أهلا بك وبالمستمعين الكرام وأهلا ببدر الدين.
2: بارك الله فيك يا للا. هاي بعجالة لو كنت قدمنا المخبر متاعك ودوركم.
7: عايشك شكرا على الاستضافة ويسعدني اليوم أن يكون معكم في برنامج منتدى البيئة.
2: مرحبا بك يا للا.
7: يشرفني اليوم ونحب نشكرك أنك عطيتني الفرصة باش نتكلم على دور البحث العلمي في مجال حماية البيئة.
2: نعم.
7: كيف خاصة في حماية بحيرة بنزرت اللي هي تعتبر من أهم النظم البيئية الساحلية في بلادنا.
2: نعم.
7: على خاطرها عندها ثروة بيولوجية تنوع بيولوجي.

0: يعني ضخم ومتكامل وفي عديد المكونات، وإيكو تول ديزيرت هو مكون للبحث العلمي.
1: نعم.
0: مشروعنا انطلق في ديسمبر 2023 ويوفى الاثنين إن شاء الله ديسمبر 2026. تنسيق بين كلية العلوم بنزرت ومركز البيوتكنولوجي بالساقس. أما راهو عندنا زادة شركاء صناعيين كيما وان تيك صوبة وفوتولوب، عندنا ديوان للتطهير، ديوان الوطني للتطهير عبر لاستاب دو منزل بورقيبة، وعندنا زادة المجتمع المدني ومزارع المحرى.
1: نعم.
0: هو في الحقيقة المشروع هذا عنده هدف رئيسي، يحب يقدم حلول علمية وعملية للحد من التلوث.
1: ممتاز.
0: بحيرة بنزرت والحوض المائي نتاعها. هيك علاش المشروع يرتكز على ركنين أساسيين. الأول هو المراقبة البيولوجية والتحليل البيئي، ما نعبروا عليه بالبلو سورتيونس دو لونفيرونمون. في هذا الإطار قمنا برشا بحوث وبرشا أعمال ميدانية ومخابر، قمنا معناتها بنمذجة ما نعبروا عليه بلا موديليزاسيون. قدمنا وعددنا مؤشرات بيولوجية وإيكولوجية اللي هي معترف بها معناتها دوليا لتقييم الحالة البيئية للبحيرة. وحبيت نعرج هوني على كلام في بدأت بالحق، احنا في نطاق المشروع تخصنا الحالة للبحيرة لمدة 20 سنة من 2000 حتى 2020، وكانت الحالة متدهورة وقيمناها زادة خلال المشروع متاعنا 2024 و2025. لاحظنا هناك تحسن نسبي لأن الحالة متاحة ولات متوسط، وإن شاء الله نقوله في السنوات المقبلة إن شاء الله الحالة متاحة تزيد تولي ناسي.
1: نعم.
0: عملنا زيادة نماذج اللي تخلينا نتوقع أثار التلوث على أداء المنظومة ونعطيه حتى سيناريوهات مستقبلية تحت مثلا
1: نشوف
0: موسيماتيك ولا
1: أيوة.
0: كل هذا وضعناه معناتها على ذمة المسؤولين وصانع القرار باش ينجموا هما يعزوا الرصد البيئي للبحيرة، وهذا هو ديجا هدف من برنامج إيكوباك. الركن الثاني للمشروع هو حبينا نعطيه حلول معناتها ناجعة للحد من التلوث عبر معناتها قمنا بتطبيق تقنيات بيوتكنولوجية وعددنا دي بيو بروسيدي تركز على الطحالب المجهرية اللي هما الميكروالب لتحسين المعالجة الثلاثية لمياه الصرف. وهوني نفتح قوس، عنده حق وجمع يقول يلزمنا نحسنوا الكاليتي ونوعية مياه الصرف الصناعي والصحي قبل ما نطرحوها في الوسط البيئي
1: الطبيعي.
0: هل بيو بروسيدي جربناهم بيان سور على شال معناتها تجريبي على شال بيلوت، وراهي اعطت نجاعة كبيرة على خاطر الذات الى انخفاض ملحوظ في تركيز الملوثات. وهل بيبقوا سيدي هذوما باش يستعملوهم الصناعيين ولونا باش يحسنوا جودة مياه الصرف نتاعهم. ونحب نقول زادة أنه صناعيين كيما وانتيك كوبا راهي عندها ديجا محطة لمعالجة مياه الصرف، لكن احنا دخلنا باش نحسنوا هل التريتمون التيرتير مياه الصرف. والمياه الصرف هذيك تكون متحسنة ينجموا يعاودوا حتى استعمالها صناعي ولا في الري، ونعزه بذلك الاقتصاد الدائري والأخر.
1: نعم.
0: في نفس السياق قمنا باستعمال تقنية بيوتكنولوجية ترتكز أيضا على الميكروالب لتحسين جودة الغذائية للليمون، وهذه طريقة مبتكرة من شأنها أنها تحسن معناتها الإنتاجية وجودة المحار ليمون في البحيرة.
1: نعم.
0: كل هذا العمل العلمي بجانبه المشروع زادة شدد على أهمية إشراك المجتمع المدني والمحلي والشباب والسلامدة، وقمنا برشا ندوات وبرشا ورشات توعوية وتحديثية على خاطر كي نغيروا السلوك البيئي هو يعتبر معناتها هذايا يلزمنا معناتها عامل حاسم باش نجموا ننشحوا أي استراتيجية لحد من التلوث.
1: نعم.
0: نحب نختم ونقول أنه العمل هذا الكل قاموا به راهو طلبة ودكاترة وأساتذة شباب اللي هما يعتبروا كفاءات وطنية معناتها رفيعة المستوى ويعطيوا حلول وأثبتوا قدرتهم على إعطاء حلول تطبيقية.
1: نعم.
0: وهيك علاش معناتها إشراكهم الفعلي في اتخاذ القرارات يلزم يكون على خاطر أي قرار مبني على المعرفة العلمية راهو ما ينجم يكون كان تحسين ناجع لإدارة الموارد الطبيعية ونحسن الحالة البيئية للبحيرة. البحيرة بنزرت هي تراث طبيعي، ومن واجبنا ومسؤوليتنا أنه نحافظ عليها لينا والمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
1: ممتاز جدا، شكرا جزيلا لك سيدة أسماء الساقر حليلي أستاذة التعليم العالي ومنسقة مشروع إيكو تولز بمشروع إيكو باكت في إطار

0: البحث العلمي، وخاصة حكيت لنا على برشا نتائج وعطيتنا ربما بوفيه أكسجين على الحلول. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. نرجع لك سي بدر الدين، وقت اللي نسمع توا ما شاء الله الدكتورة وتحكي على عملوا مؤشرات وبالنمذجة وكل شيء، الوقت ربما ماهوش كافي باش نطرحوا السؤال. وسيادتك ديما نحكيوا على الفيتاس، الحلول موجودة توا واعطات بعض حلول خاصة للمبنية والقاطرة، اليوم هي قاطرة بامتياز بحث علمي. كي تسمع النتائج هذه وتقول لنا راهو النتائج خير، معناها تبعوها لمدة 20 سنة وفي 25 تقول معناها النتائج خير، في حين انه الملاحظات نتاعكم والتشخيص نتاعكم معناها هذا نحكي على مستوى بحث علمي، نحكي على الميكرو، ملاحظاتكم تقول لي راهو فما معناها مازال فما ديفيرسمون، مازال موجود، مازال موجود الصبي، معناها بارك الله فيهم على الحلول ومشكورين جدا وقايمين به، لكن احنا نفركسوا على حلول عاجله هكا ولا تعديوا الحلول. نعم
1: صحيح استوفي، قبل كل شيء تشكر الدكتورة
0: مشكورة جدا. نعم
1: هي على المداخل وعلى جهودهم أنك كنت تحضر يعني في كلية العلوم، يعني في
0: تعرف أنت الخدمة اللي قاعدين يقوموا بها يعني في إطار ثقتنا في العلم، نحن
1: في إطار المشروع مشروع إيكو تولس.
0: نعم
1: وعلى جهودهم دونك في البحث يعني لحلول مستدامة الإشكاليات المطروحة على مستوى البحيرة.
0: ممتاز.
1: بقينا كما كنا نحكيو ثم دو فيتيس تويك
0: بالضبط،
1: ثم قاعدين نمشيو دونك ا دو فيتيس. لو كونستا اكتويل خاطر كي نقولوا معناها ثم تحسن بالنسبه لي انا نخزر معناها للريزولتا معناها كونكريت
0: واضح.
1: قبل ما كانش عندنا دي مورتاليتي ماسيف نتاع حوت.
0: نعم
1: حتى لو كانت اكسيدونتيل
0: اكيد،
1: دونك ثم اسباب موضوعيه.
0: نعم
1: اللي يلزم معالجتها، ولهنا نحكي دونك على لي نوتريمون اللي قاعدين يوصلوا اكسيدونتيلمون دونك بشكل عرضي
0: اكيد،
1: وثم اخلالات اكيد احنا كنا اشرنا لها حتى في مراسلات رسمية معناها الوصولات المركزية والوصولات المحلية من خلال التقارير تقوم بها الجمعية معناها دفع الإدارة على إيجاد الحلول.
0: نعم
1: الإشكال اليوم اللي لو كونستا أكتويل دونك ثم مصادر تاع تلوث قاعدة مستمرة موجودة.
0: نعم
1: وهالمصادر هذه يلزمها يعني معالجة ميدانية.
0: نعم
1: وما نجموش مش نعطي اكزامبل صغير
0: واضح،
1: ديما نرجع المياه الصرف على خاطر هي كما قلنا 90%
0: طنطون داشيل تقريبا نتاع الاشكالي. نعم
1: اللي هو الربط العشوائي للتروبلان اللي هو يسمى المفيض، وفي اكثر من نقطه على مستوى البحيره كل
0: واضح.
1: ديوان التطهير يستعمل المصبات نتاع ولا مجاري الاوديه ولا مجاري مياه الامطار لسكب مياه الصرف الغير معالجه من خلال ربط قنوات تطهير بقنوات تصريف مياه الامطار، واللي هي انا نعتبرها مخالفة قانونية.
0: نعم
1: وتتعارض مع القانون التونسي.
0: نعم
1: وراه ما تنجمش اليوم إدارة، خاطر اليوم كان مواطن يربط الدار نتاعو ويربطها معناها
0: الصرف الصحي نتاعو مخالف قانوني، تبقى لي قانون اكيد.
1: فما بالك فما بالك بإدارة.
0: نعم
1: هذايا دونك معناها مرفوض. معناها اليوم انا شخصيا ما نجمش نقبل
0: ترى من الحلول انه مثلا يقع معناها
1: انا نطالب السيد وزير البيئة بتشخيص الوضع وتعداد نقاط الربط، وانا مستعد يعني نعاونه كان يجوا اليوم.
0: عندك فيهم تشخيص انت النقاط، عندك فيهم مابينغ معناها
1: نعرفوهم الكل، وتقع زيارات ميدانيه يا خويا تتسكر والاداره مطالبه باش تلقى حلول. واليوم طويكا كي نوصل الحلول يا خويا نجموا نعطوا نحن حتى نساهموا في ايجاد الحلول
0: اكيد،
1: معناها كي باش نعطوا نعم تشخيص ونقولوا اليوم اخويا نحبوا نصلحوا حتى نواجه روحنا ونواجه بعضنا.
0: نعم
1: راهو عندنا مشكل داكوردو صحيح، كيفاش نواجهوه؟ هات نقعدوا الناس كل على الطاوله، هات نقعدوا الناس كل قدام الطاوله، نقعدوا على الطاوله ونشخصوا الوضع بعد ما شخصوا الطبيعه ونطرحوا الحلول هذه واحنا مستعدين نساهموا.
0: نعم
1: خاطر اليوم راهو كي نحكيوا احنا توا حتى من خلال شبكه التواصل الاجتماعي الهدف راهو مش تشهير، والا الهدف معناه باش نستهدف
0: لا نحبوا نخلطوا الحلول،
1: نحبوا نوصلوا
0: الحلول غير على بلاده ويحب
1: المعلومه. نعم. نوصلوا المعلومه وحق الناس في المعلومه. عندنا مشكل اليوم هات نقعدوا ونقولوا راهو هاو المشكل نتاعنا اليوم،
0: صحيح
1: هذا نناقشوا الحلول،
0: معناه تقريب وجهه النظر على الاقل ويكون صوت المجتمع المدني مسموع.
1: باش نعطي زوز ولا ثلاث نقاط بسيطه برشا.
0: نعم
1: شركه الفولاذ اليوم موجوده بجنب محطه طير في مسجد،
0: هذا حل من الحلول ان شاء الله يقع في اذن صاغيه. نعم
1: وكنت طرحته قبل يعني بشكل رسمي حتى في اطار جلسات مختلفه، علاش اليوم محطة طير في مزبولقية بتلوح في الماء في البحر وقت اللي بجنبها مؤسسة صناعية
0: نجم تربطها
1: تستهلك في كمية كبيرة من المياه الصالحة للشرب وتمشي تتلوح في البحر اللي هي مياه التبريد.
0: نعم.
1: علاش فولاذ اليوم يخفي مياه التبريد معناها من مياه الشرب؟
0: نعم.
1: وقت اللي البلاد عايشة معناها في أزمة مائية، علاش ما ياخذش مياه تطهير اليوم نطورها؟ أنا
0: محط... يزمو محطة عليش تطهير. يزمو عليش
1: محطة حال. تطهير أي. في مزي بورقيبة تتطور وتتحسن على خطر لكو معناها
0: الكلفة.
1: الكلفة البيئية اليوم.
0: نعم.
1: البحارة الناس تبيع في المراكب متاعها وتبيع معناها في التجهيزات نتاعها اليوم نتيجة معناها من تردي الوضع في بحيرة منزرت ونقص معناها في الموارد البحرية الأسماك وغيره، عندي اليوم حل معناها موجود.
0: أو قلت لك المؤشرات العلمية معناها تقول فما تحسن، نبني وعليه.
1: أنا باش نبني على الكلام القلق وعندي فيها ثقة
0: الأستاذة على علمك صح
1: أسمى السقة.
0: بالضبط
1: يا أخويا، محطة طير فيها مشروع
0: ممتاز
1: أنا نحسن في المشروع هذاك، والمياه المعالجة اللي تلوح في البحر وقاعدة تعمل في تداعيات نحولها شركة فولاذ ونثمنها ونحكيه اليوم على تثمين إعادة استعمال المياه الريتيوليزاسيون دي نو دي زون كونفونسيونيل اللي هي نهز الفولاذ غير تقليدية، نهز الفولاذ ونثمنها يا سيدي. هاي حل
0: إن شاء الله يسمعوا فينا يبعثوا ناس ممتاز. هذا واحد
1: نبعد أكثر من هك. محطة الضخ في مزي بورقيبة اللي هي تلم مياه الصرف تاع مزي بورقيبة الكل، هي أصلها مبنية على محطة تطهير الأولى في تاريخ معمولة من وقت الاستعمار.
0: نعم.
1: واللي تجهيزاتها مازالت قابلة للتحسين.
0: بالضبط
1: يا أخوي، هات نعمل مشروع
0: صيانة. بالضبط.
1: في عود نهار تتوقف محطة الضخ في حي نهج دستور وإلا في حي الثور، في عوض تخرج لي المياه هذه كلها وتترماها في البحر بريد كما هي يا أخوي، هاتنا نأهلها أنا محطة التطهير اللي هي موجودة في وسط محطة الضخ.
0: نعم.
1: نأهلها ونصلحها يا سيدة، تنقص لي أنا 40% 50-60%
0: خير من 100%
1: من الفضلات هذه وتنقيها خير من تهبط لي بريد.
0: نعم.
1: يا أخوي هاي حاجات عملية، علاش احنا نبعده؟
0: نعم.
1: دونك اليوم المجتمع المدني هو نعم. قوة اقتراح لقوة اقتراح جاية من المعاينة الميدانية.
0: بالضبط.
1: إذا كان اليوم الإدارة معناها تعيش معناها في معزل من الواقع وما تراش معناها الحلول، على خاطر راه ساعات لي سوليسيون تنجم تكون بسيطة، ومثلا مش مسألة إمكانيات، راه مسألة واقع. الواقع الميداني يعطي يعني حلول، وكما قلنا المجتمع المدني هو قوة اقتراح قبل ما تكون معناها قوة ضغط.
0: نعم.
1: لكن يجب يكون قوة ضغط باش نجم نوصل معناها الحلول عملية قادرة وأنها تعطي نقلة نوعية، مش انت عمليارات لكن بحاجات قريبة من الواقع.
0: ممتاز، يعطيك الصحة. هكا نخطو ربما إلى المداخلة الهاتفية الأخيرة قبل هذي باش نمشيو ومضة تحسيسية ثم نمشيو المداخلة الهاتفية في نفس الموضوع، لكن مش نمشيو الحمام الشط نخرج شوية من بزر. نعم.
2: اللي أعداد النحل في تراجع في العالم، زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظ على النحلة باش الحياة أحلى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
0: من القلب إلى القلب، عودة مستمعي إذاعة الزيتونة، وباش نمشيو للمداخلة الهاتفية الأخيرة باش ننتقلوا إلى ضحية حمام الشط. بتكون معنا السيدة كريمة السالمي، هي رئيسة المجلس المحلي بحمام الشط، باش تعطينا فكرة حول بعض المشاريع التنموية البيئية بالجهة. هلو، السلام عليكم.
4: هلو، عسلامة، مرحبا بكم.
0: ومرحبا بك
4: إذاعة الزيتونة، باش تعطوني فرصة باش نقدم أهم مستجدات البرنامج التنموي 2026 على معتمدية حمام الشط.
0: لك الكلمة، تفضل واعطينا الحزمة من المشاريع.
4: خلاص نقول الوضع في حمام الشط البيئي يستوجب اليوم تدخل ودراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشبكات الحالية لصرف المياه الصحي وتغيير مسارها وكذلك حاجية المنطقة والتطور العمراني الحاصل.
0: نعم.
4: البرنامج الجهوي للتنمية 2026 بابن عروس خصصت له ميزانية من قبل وزارة التخطيط والتنمية.
0: نعم.
4: وكان نصيب معتمدية حمام الشط 827,000 مليون. قيمة المشروع اللي باش يصير في عمادة الصنوبر والأمل في حمام الشط تقريب 500 مليون. فما مراحل الحقيقة اللي حاولت نقوم بها والحمد لله نجحت مسني كبتيفتي رئيس مجلس محلي وإنما نائبة على عمادة الصنوبر اللي هي عمادة الصنوبر تشهد منذ سنين وسنين إشكالية صرف المياه الصحي. قمت الحقيقة بإعداد جدول متابعة الإشكالية المتعلقة بوضعية شبكة التطهير وإنعكاساتها على البيئة، دراسة دقيقة خلف الزيارات الميدانية والتواصل مع الديوان الوطني للتطهير والتشخيص والمراسلات، حسينا بعين الاعتبار كونه الوضعية البيئية في حمام الشط تطلب التدخل، وكانت جلسات مع المجلس المحلي ونواب المجلس المحلي ونشكرهم على المساندة نتاعهم اللي يعطينا الأولوية إلى مياه الصرف الصحي وكذلك إلى المياه صالحة للشراب.
0: نعم.
4: كانت نهار 26 جويلية آخر قرار اللي يصدر من المجلس الجهوي باش نحطوا الملفات كاملة، والحمد لله توصلت قبل 26 جويلية باش خدينا في محضر الجلسة قرارات هامة من كامل الأعضاء باش تصير تدخل لمعتمدية حمام الشط فيما يخص مياه الصرف الصحي.
0: هذا معناها المشكلة ديما تحوم حول صرف المياه الصحي تقريبا، ونحن موضوعنا اليوم هذا هو إن شاء الله. لوناس قديش معناها باش تهز مسكينة من ضغط على في في في في حلان المشاكل هذه، كهو كل واحد واختصاصه. ما زلت عندك حاجة أخرى سيدة كريمة؟
4: الحقيقة دور النواب اللي كل واحد على عينته يسهل المهام ويسهل تفكير الأمور والتنمية على الجهة في صرف الميزانية في مستحقاتها.
0: نعم.
4: وبالتواصل بتبيع مع مؤسسات الدولة نكونوا هكا بتبيع
0: وإشراك المجتمع المدني كاملة. وإشراك المجتمع المدني عنده ولوج وقرب من المواطنين بشي يوصل زادة النصايح والتحسيس لمثل هكذا مشاريع، روهان برشا أن المواطن يبدأ متبني هالمشاريع هذه، والنجاح رو نجاح جماعي، معناها ما ينجمش معناها يتبناها مؤسسة ولا شخص، ولا لابد أنه يكون معناها عمل تشاركي، وهذا هو. يا لله يعطيك الصحة، نتمنى لكم النجاح في باقي مشواركم، إن شاء الله الوضع البيئي يكون من حسن إلى أحسن على كامل تراب الجمهورية، وهذه عينة من عينات متاع نشاط المجالس المحلية. يعطيك الصحة سيدة كريمة السالمي على ما تقومون به من عمل في مجالكم، ربي يبارك فيكم، شكرا جزيلا لك. سي بدر الدين، في الختام نحن مواصلين في الحل، شنو ما أهم اليوم ربما نداءات إذا كان نقوله باش توصل للمسؤول، باش توصل للمواطن، باش توصل للمجتمع المدني اللي كيفكم في الجهة، وحسينا نحن ضغط علقينا خذينا وجهة نظر البحث العلمي والعمل اللي يقوم به ممتاز، ما زالت الإدارة قلنا باش نفسحوا لها مجال المرة الجاية، لأنه لابد نسمعوا الناس الكل باش نخلطوا ونعملوا كونكوردانس متاع آراء باش نخلطوا ربما الحلول ونوصلوا المعلومة الصحيحة للمواطن. نوره.
1: شكرا استوفيق. الحقيقة تشخيص الوضع البيئي دوك الناس كل اتفقنا عليه وعارفين
0: وعارفين الأسباب.
1: نعم. أما عندنا مشكلة على غوفرنانس
0: الحوكمة. الحوكمة وما أدراك ما الحوكمة.
1: نعم. الحوكمة رأي مرحلة مهمة برشا.
0: أكيد.
1: تشارك مجتمع المدني كما تفضلت سيادتك تويكا.
0: نعم.
1: من العناصر المهمة للمشاركة في إيجاد الحلول.
0: بالضبط.
1: إذا كان اليوم معناها أنت الجمعيات الناشطة ولا النشطاء بتاع المجتمع المدني ترى فيهم يعني إزعاج، رغم ما نجموش نبنيو
0: أكيد.
1: على خاطر البناء ما نجم يكون كان بتشريك جميع الجهات جميع الأطراف.
0: نعم.
1: وهذه دعوة للسلطات المحلية وللسلطات المركزية مزيد الانفتاح على المجتمع المدني وتشريكه في مختلف البرامج وإلا الاجتماعات وإلا المشاريع اللي مرتبطة أساسا بالطبيعة باختصاص كل جهة.
0: واضح.
1: نحن مثلا على المستوى الجهوي ثم ضعف يعني بتاع تشريك، رغم معناه أن نقوم نحن من خلال مراسلات رسمية للجهات المعنية على مستوى جهوي ولا محلي وإلا حتى على مستوى مركزي.
0: نعم.
1: من خلال تقارير نعمله نعلم الناس كل، لكن للأسف في الجهة المقابلة ما ثماش تفاعل وما ثماش ردود فعل، وهذا الحقيقة معناه يخلي ثم شعور وأنك قاعد تقوم بمجهود كبير ياسر لكن ما ثماش تثمين. احنا ما نحبوا. نعم. حتى حد معناه يشكرنا ولا يقولنا
0: احنا ردين فضل الى اهله،
1: نحن نحبوا نكونوا. نعم. مساهمين.
0: نعم.
1: وشركاء في القرار.
0: نعم.
1: على خاطر عنا يعني الماء ميداني بالطبيعة إلى جانب بقية معناها مكونات
0: المجتمع المدني
1: الجانب العلمي والجانب الرسمي والجانب
0: الاجتماعي والاقتصادي بالضبط،
1: يكون ثم زاد المجتمع المدني يكون عنده
0: أكيد.
1: موطأ قدم في اختيار زاد المشاريع وطبيعة المشاريع.
0: أكيد. أكيد.
1: الحاجة الثانية نحب المذهبية زاد نحب نشير لها، راو كي تبدأ ثم أزمة وثم تتكون خلية أزمة راو ننتظروا منها تقرير.
0: أكيد.
1: دوك الإدارة مطالبة بنشر معناها النتائج نتاع التشخيص ونتاع البحث
0: أكيد.
1: على مصادر الإشكاليات هذية، وتكونت خلية أزمة على مستوى بحيرة منزرت واقتصارت مارتين نفوخ تاع الاسماك، لكن اليوم ما ثماش تقرير، ما وصلناش تقرير معناها نتاع خليط الأزمة.
0: يقعد خلل هذا بطبيعه
1: الحال زاد كيف كيف التواصل زاد مهم برشا.
0: نعم.
1: دوك هذوما زوز اشارات مهمين برشا اللي ثمن جهود تاع المجتمع المدني وثمن زاد جهود الاداره.
0: نعم يعطيك الصحه وبارك الله فيك، وديما نقول راهو في النهايه راهو مصلحه الجميع أكيد. هي اللي تشابوتي كل شيء، ونحبوا نخلطوا الحلول بحيث بالضبط كما قالت الدكتوره ساقه، راهو معناها معناها ارث طبيعي وموروث طبيعي خاصه مربوطه بحيره اشكل، نعرفوا بحيره اشكل مصنفه رمسار نحبوا نخسروها قدام عينينا ما تجي زاد، فضروري نتكاتفوا الناس الكل بين أكيد. اعلام بين مجتمع مدني بين أصحاب قرار سلطات محلية، كذلك المواطنين يزمي ندمجوا البعد والصناعيين كذلك. اليوم مش معناها يخدم استاسيون ديبيراسيون وبعد ولا ديبريتريتمون وبعد
1: كان كثم زيارة
0: وبعد ولا ثم زيارة، ماذا بينا بالحق ماذا بينا نستبطنوا هل هو الشعور بالغيرة على والمحافظة، لأنه حتى ديننا كما قال سيدنا الشيخ راهو معناها جزء معناها من عبادة هي عبادة المحافظة على الطبيعة. مشكور جدا السيد بدر الدين جمعة الناشط البيئي وكذا عام الجمعية التونسية للصحة والبيئة من زمغيبة على تحملك الواحد رغم اللي الوقت قصير، لكن جيت ومعناها وفتنا ونورتنا خاصة بالعمل اللي قمت به هذا بطبيعة الحال. ما نحبش نكون رد وغير رد، باش نزيد ونوضحوا من ونسلطوا الضوء على معناها بحيرة بتزرت وما جاورها في حصة قادمة إن شاء الله مع الإدارة بحضور الإدارة بجميع ممثليها بطبيعة الحال. كذلك الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي على تأصيله أو تأثيره الفقرة التأصيلية، كذلك للدكتورة أسماء السقة لحليلي أستاذ التعليم العالي بكلية وزارة ملاصقة مشروع إيكو تولز، والسيدة كريمة السامي رئيس مجلس المحلي بحمام الشط. ما ننساوش إذن مخرجتي البرنامج في الإخراج الإذاعي أختي في الفشيشي والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق على تأمينهم الإخراجين هذوما، كذلك إن شاء الله كما بدينا كما نختموا بالدعاء نسأل الله لطفه بعباده في شيرة زغوان سيدي مدين من إذن الحرائق حرائق الغابات المدمرة. إن شاء الله ربي يرحمنا ردوا بنا الناس الكل خاصة المتساكنين وقراب من الجهات هذه المتجولين كذلك، باش عفوا ما يتسبوش في ربما الحرائق هذه عفوا مرة أخرى، وكذلك نسأل الله النصر والفتح المبين لإخواننا في فلسطين. إلى هنا تحب تقول حاجة في الأخر سي بدر الدين؟
1: مبدئيا كهو دوك شكرا لإذاعة الزيتونة دوك على الاستضافة هذه وتسليط الضوء.
0: تسليط الضوء إن شاء الله المقترحات توصل
1: إن شاء الله المعلومات والمقترحات هذه توصل معناها لأصحاب القرار ونشوف انفراج إن شاء الله في المستقبل
0: إن شاء الله. كما قالت الدكتورة إن شاء الله المؤشرات تمشي إلى الإيجابي، إن شاء الله البحارة ما عادش يبيعوا مراكبهم ويرجعوا وترجع الأمور كما كانت على سالي في حالها، ما نقولوش للريفرسيبل، نحن إن شاء الله يكون ريفرسيبل بإذن عزيمة التونسي. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ومشاهدينا كذلك، نصل إلى ختام إذن حصة برنامج منتدى البيئة هذا الأحد، حتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله يكون نفس الموضوع مع الإدارة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى القاء.

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه.

0: يقول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

رحمتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما جعلتها على سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب.

عشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني.

الله وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

0: وصحبه.
1: الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة، والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة،

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: أحاديث نبوية.
4: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. أخرجه البخاري.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأسلحتهم

يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفر

الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته.

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن

من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا

بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

عظيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

عقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني.

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر.

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

ما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: عن سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري ومسلم.
2: أحاديث نبوية.

اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك الظاهر والخفي، والجور مني أو علي. اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حصين من جميع خلقك، حتى تبلغني أجلي معافا من كل بلية في ديني ودنياي وبدني وأهلي وأصحابي وأحبابي.

0: القلب الحسين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم، ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام صدقاوي، هو حاضر معنا اليوم في الاستوديو كالعادة. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كلام جميل جدا شيخنا تحدثنا فيه الأمس، وتحدثنا عن الأنوار القدسية للصلاة، وإحنا نتحدث فقط تذكير بعجالة للسادة المستمعين، نتحدث في اسم الله سبحانه وتعالى المانع، وقد اتخذنا وصايا لقمان الحكيم كمستند لنا في حديثنا عن اسمه سبحانه وتعالى المانع، وتحدثنا في أقم الصلاة شيخنا، وتحدثنا عن الأنوار القدسية للصلاة، وقلت أنها منهج حياة ولها علاقة بالله سبحانه وتعالى، ثم علاقة بخلق الله، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تعلمنا الوفاء والالتفاف والاصطفاف، وتمنع الفوضى، وتعطي شحنة من التركيز والخشوع والحضور الذهني. وربطنا الصلاة في منحة آخر شيخنا بالزكاة، ثم تحدثنا خلصنا إلى الحديث عن الكبرياء اللي سيدنا عليه الصلاة والسلام عرفه بأنه بطر الحق وغمط الناس. ما زلنا نتحدث في هذا شيخنا بمعيد.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله. بعد الوصية بإقامة الصلاة، والوصية كانت بإقامة الصلاة، مش بالصلاة، ولن تجد في كتاب الله أمر بالصلاة، إنما الأمر الذي ورد في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه إقامة الصلاة. يعني إقامة الصلاة ليست في المسجد فقط، وليست في أوقات الصلاة فقط. عندما تكلم الله بلفظ إقامة الصلاة، يعني أن تقيم الصلاة في كل علاقاتك مع الخلق.
1: نعم.
2: أن تقيم الصلاة، أو كربي قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم. قالها المولى، قالها المولى لئن أقمتم الصلاة. إقامة الصلاة يعني في كل علاقاتك، إقامة الصلاة في بيتك، إقامة الصلاة في علاقتك مع زوجك مع زوجتك، إقامة الصلاة في علاقتك مع أبنائك، إقامة الصلاة في المؤسسة تعمل فيها تشتغل بها، إقامة الصلاة في عملك لما تباشر عملك، إقامة الصلاة غديك، إقامة الصلاة في الأسواق في البيع والشراء، أن الصلاة تمنع الغش. أيوة. تمنع الغش، تمنع الغش، تمنع التحيل، تمنع التحيل، تمنع التطفيف، تمنع التطفيف، تمنع كل أشكال الربا. علاش؟ أن غرست فيك التواضع، ومنعت عنك بطر الحق وغمط الناس، وعلمتك التواضع. هذه الصلاة حقيقية، إقامة الصلاة هذه معنى إقامة الصلاة. إقامة الصلاة لما في الشارع، لما تميت الأذى عن الطريق، لما ما توسخش الشوارع متاعك، ما تقضش فيها القذورات، هذه إقامة الصلاة. إقامة الصلاة مع جيرانك، تعمل شغب الجيران، ما يسمى بشغب الجيران خاصة في الصيف عاد أين تكثر الحفلات والصخب، وشوفوا العاشرة احترام الجار. كنت أسمعها أنا بإذاعة وطنية في الليل، والله حق ربي، عندما تجي العشرة متاع الليل، العاشرة احترام الجاري، هكا نعلم الناس. هاي الصلاة أين تقام؟ الصلاة في كل بقعة، في كل بقعة، في كل بقعة، لابد أن تقيم الصلاة. مش توري أن الصلاة أقامتك على الاستقامة، حملتك على الاستقامة في علاقتك مع كل الخلق، لأنها هي الوسيلة الريادية للاستقامة. ثم حتى عبادة تقيمك على الاستقامة مثل الصلاة، قلنا لأن فيها جميع العبادات أولا، ثاني حاجة فيها الأبعاد ذي الاجتماعية النفسية التربوية الأخلاقية التعبودية العقائدية. ما الله صلاة عنا حسيبه.
1: ثم أنه على سائر اليوم شيخنا، حتى إن فرطت في أمر ما في الصلاة الأولى، فإنك تراجع نفسك في الصلاة الثانية شيخ.
2: هذاك علاش عطاك خمسة صلوات، خمسة فرص، فرص فرص فرص فرص هي فرصة، إتاحة الفرصة، ما يسمى الصلاة تعلمك إتاحة الفرصة، الصلاة تعلمك اقتناص الفرص، كيف تقتنص

0: كيف شحن النبي الصلاة بالاستغفار؟ كيف شحنها بالاستغفار؟ هي الصلاة كلها استغفار، استغفار في سجودك، استغفار ما بين في الجلسة بين السجدتين تستغفر الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، استغفار قبل الصلاة، استغفار بعد الصلاة، تستغفر ربي 3 مرات. راهو شبحها بالاستغفار، علاش؟ باش يخليها كفارة، باش إذا كان أخطأت بين الصلاة وبين الصلاة ربي يغفر لك ما لم تخشى الكبائر بالطبيعة، خاطر الكبيرة تقتضي شنو؟ توبة توبة توبة.
1: والله حتى من الوضوء شيخنا، منذ الوضوء والله الذي يسبق الصلاة ونحن نستغفر مولانا ونحن يعني نتضرع إلى الله حتى يغفر ويتجاوز لنا. وسيدنا كان أكد على هذا شيخنا، رأيت من كان على باب أحدكم واديا شيخنا واغتسل فيه بما معنى
0: الصلاة. هذيك الصلاة، هذيك الصلاة القوة متاعها هي فإقامة الصلاة في كل مكان، في كل مكان تقيم الصلاة توري الأثر. الصلاة كيفاش أثرت فيك؟ الصلاة كيفاش أقامتك على الاحترام، أقامتك على الانضباط، أقامتك على الالتزام. هذاك علاش بعد الصلاة، بعد الوصية بالصلاة كان مناسبا جدا أن تأتي الوصية الأخرى باش تعرف التناسق والنظم البديع، النظم التسلسل متاع النظم البديع متاع الآيات القرآنية، الوصايا الجميلة كيفاش مبنية على الربط، هذا الربط البديع بين الوصايا. راو كان مناسبا جدا بعد الصلاة، مش كيف نرتجلوا في الوصايا احنا. الوصايا ما تجيش ارتجالا، راهي تجي حسب بناء، بناء معين، بناء بناء بناء يربط بين الوصايا، ثم ربط بين الوصايا. فكان حقيقا عندما قلنا بأن الصلاة هي تمنع بطر الحق وتمنع غمط الناس، كان مناسبا جدا بأن تكون الوصية اللي بعدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا جدا طبعا مش كل وصية، هذه الوصية دي لما جملتك الصلاة وغرست فيك هذه القيم البديعة خاصة من التواضع واحترام الناس وعدم احتقار الناس، وخاصة عدم إضاعة الحقوق متاع الناس وعدم اغتصاب الحقوق، فكانت حقيقة بتجيد بعداش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش كل يعلمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الصلاة. من يعلمك هذا الأصل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر؟ شو يعلمك؟ الصلاة. الصلاة أصلا في جوهرها هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أين يتجلى الأمر بالمعروف؟ في الصلاة. أعطيني في الصلاة أين يتجلى، أين يمكن أن يتجلى أو أن يظهر الأمر بالمعروف في الصلاة؟ في صلاتك يعني، قل لي بربك أين يمكن أن يظهر الأمر بالمعروف في وسط حركة الصلاة؟
1: كلها خشوع شيخنا،
0: يعني كلها خشوع. يوين الأمر بالمعروف في الصلاة
1: لكل من يراقبك شيخنا، أنت على الاستقامة، أنت متجه نحو القبلة، أنت منضبط بضوابط شيخنا، تدعو كل الناس الذين يراقبونك بأن يلتزموا في حياتهم حتى مش في الصلاة فقط.
0: لكن أعطيني في وسط حركة الصلاة أين يظهر الأمر بالمعروف؟ أنت في صلاتك تأمر من بالمعروف؟
1: تأمر نفسك أولا.
0: أيوة بورك فيك يا بنتي،
1: كما أني صائم شيخنا.
0: أنت في صلاتك
1: تذكر في نفسك،
0: أنت في صلاتك الأمر بالمعروف، أول ما توجهت بالأمر بالمعروف وأول ما أمرت بالمعروف، وهذا هو المطلوب منك أنت قبل أن تأمر غيرك.
1: تبتدئ بنفسك،
0: لذلك الصلاة تعلمك كيف تأمر نفسك بالمعروف، لأنك عندما أقمت نفسك وضبطت نفسك، خطر الصلاة فيها مجاهدة، النفس يتلبس بها الشيطان يجعلها تتفلت من الصلاة،
1: صحيح،
0: فتصبح الصلاة ثقيلة. أنت في مجاهدتك للصلاة أنت أمرت نفسك أم لم تأمر نفسك بالمعروف؟ قمة الأمر بالمعروف أين تظهر؟ معناها قبل أن تأمر غيرك التفت إلى نفسك وعالج نفسك وجاهد

0: اجتهد نفسك وأمرها بالمعروف. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه
1: ينفطم.
0: أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، فما استقمت فما قوي لك استقيمي. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، هو الأمر بالمعروف. أنا ما أمرتش نفسي بالمعروف، فكيف سأأمر الناس بالمعروف؟ متنجمش. عليك أن تستقيم أنت ابتداء ليستقيم غيرك اقتداء. استحيل. ريت أين يظهر الأمر بالمعروف في الصلاة؟ فكان حقيقا بأن يأمر ابنه بالمعروف. معناها يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف، وأول ما تأمر بالمعروف من؟
1: نفسك.
0: نفسك تأمرها بالمعروف. عليك أن تأمر نفسك بالمعروف حتى تستقيم نفسك على هذا المعروف، ثم تنهاها كذلك عن المنكر. تنهى نفسك عن المنكر. وأما من خاف مقام ربي أو في الصلاة،
1: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
0: ريت الآيات كيف تتظفر في المعنى. بنتي خرجوا في تخريجات اللي هي تحبك في الصلاة وتفهم شو معناها يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقيب الأمر بالصلاة، بإقامة الصلاة، بإقامته. قالوا شو صلي؟ عندما تعلم كيف يقيم الصلاة في حقيقة بأن يأمر نفسه. فالصلاة كان من أثرها أن أمرت النفس بالمعروف ونهتها عن شنو؟
1: عن المنكر.
0: خطر الإنسان عندما يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر يكون قد أعتقها، والذي لم يأمر نفسه بالمعروف ولم
1: موبقها
0: فمعتقها
1: أو موبقها.
0: والله اتصال بين الأحاديث النبوية الشريفة، والله انسجام، والله معناها انتظام في المعاني بين الأحاديث النبوية الشريفة وبين الآيات القرآنية وبين معاني الصلاة. لذلك كان حقيقا بأن يأمر ابنه يا بني أقم الصلاة، ها، وسترى بعد إقامتك للصلاة كيف ستحملك على أمر نفسك بالمعروف
1: ونهي
0: عن المنكر. ورد بالك عاد تمشي تتصدر الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأنت لم تنهى نفسك وأصلا ولم تأمرها بالمعروف. لذلك الصلاة هي التي تمكنك وتخول لك وتتيح لك الفرصة بأن تأمر نفسك بالمعروف وتنهاها عن المنكر وتعالج نفسك قبل معالجة غيرك. شفت أنت في يوم الجمعة من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت
1: فقد لغى،
0: والإمام يخطب فقد لغوت. علاش؟ شي النبي صلى الله عليه وسلم يحضك على الالتفات إلى نفسك قبل كل شيء. عليك بنفسك بخاصة نفسك. وقالك النبي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. أبدأ بنفسك ساعة، أبدأ بنفسك. مشكلتنا في هذه يا بنتي، رد بالك مش ندخل طول الوصية هذه بتاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي وصية جامعة مانعة، بل ربي سبحانه وتعالى جعلها معيار الخيرية للأمة المحمدية تعظيما لهذا الأمر. تعظيما لهذا الأمر ربي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معيار الخيرية المحمدي. وإحنا كنا في حصص سابقة فرقنا بين الخيرية وبين الأفضلية، أن إذا كان ربي سبحانه وتعالى كان قد فضل أمة بني إسرائيل فضلهم على العالمين بمعيار الأفضلية، إحنا بمعيار الخيرية. ما الفرق بين الخيرية والأفضلية؟ الأفضلية محدودة بمجال معين بزمان ومكان، والخيرية مطلقة. الخيرية مطلقة لا تنحصر لا بمجال ولا بمكان
1: ولا بزمان
0: ولا بزمان. بينما الأفضلية منحصرة بمكان وزمان وبمجال. ثم مجال يكون فيه أفضل من غيري، ومجال آخر يكون فيه مفضول أنا وغيري أفضل مني أنا. ثم زمان يكون فيه أفضل من غيره، ثم زمان يكون فيه الإنسان أفضل من غيره، ثم زمان يكون غيره أفضل منه هو. كذلك المفضلة في الأماكن محصورة بأماكن معينة. أفضلية المساجد محصورة بأفضلية الأزمنة، ليلة القدر ويوم عرفة وغيره وغيره. كل ليالي العشر، العشر الأواخر من رمضان المعظم، العشر الأوائل من ذي الحجة، كل هذه محدودة بأزمنة فضل الله فيها في الأزم في أزمنة الأزمنة، لكن محدودة بالأزمنة والأماكن، بينما الخيرية عامة ولا تقيد ولا بزمان، في كل أبواب الخير، الخيرية عامة باش عامة بمعيار واحد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما جعلوش كان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما الأمم الأخرى أبوا أن يفعلوا هذا الواجب العظيم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به تستقيم المجتمعات ويستقر الأمن في المجتمعات، والله لا يستقر الأمن في المجتمعات إلا بهذا الواجب العظيم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني واجب عظيم، واجب عظيم لا يسقط بحال، لا يسقط بحال.
1: وكلنا مكلفون بذلك شيخنا،
0: كلنا. وش يجي النبي عاد عليه الصلاة والسلام يفصلنا عاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعطينا كل واحد المجال اختصاصه، أنه حدد مجال الاختصاص، كيما المحاكم عندها مجال اختصاص ترابي وكذا، كذلك حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال أن السنة النبوية الشريفة نحن لسنا بحاجة إليها وكل شيء فصلناه تفصيلا، ويحتجون بهذه الآية. شوف السخافة متاع العقول متاع الناس، قالك وربي قال سبحانه وتعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، إذن لسنا بحاجة إلى الاتجاه إلى السنة النبوية الشريفة، وربي فصلها كل شيء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، هو ربي فصل كل شيء في كتابه العزيز، إذا ما الحاجة إلى الالتجاء إلى السنة النبوية الشريفة يا رسول؟ صحيح أن الله فصل كل شيء، أما تفصيل الله في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يمنع الحاجة إلى البيان، بيان البيان. الله سبحانه وتعالى كلف نبيه بأن يبين لأمته ما جاء في كتاب الله، يبين يبين يبين، حتى التفصيل فصل النبي عليه الصلاة والسلام مش بش يضيف، هو مش بش يزيد على القرآن الكريم، تفصيل النبي للقرآن ليس زيادة، هو وبيان وإيضاح، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما شنو ما نزل إليهم، تراه ردها علي إن استطعت، يا من أنكرت السنة رد هذه، رد علي هذه الآية، خطر أتينا لهم بالآية اللي قال فيها ربي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو قال ربي هكا، قالك لا، هذيك وما أتاكم الرسول فخذوه من القرآن وما نهاكم عنه من القرآن، أنا ما عنده حتى شيء النبي عليه الصلاة والسلام، بينما كلفه المولى سبحانه وتعالى ببيان هذه الآية 44 من سورة النحل، ونزلنا إليك الذكرى لغرض واحد، لتبين يا محمد، لتبين للناس ما نزل، أين سيبين؟
1: في السنة.
0: أين سيبين؟ لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحديد الاختصاصات لم يحدده إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكل حديث البديع لأصل أصول الدين، من رأى منكم منكرا فليغير، وبدأ يحدد الاختصاصات بيده، شكون بيده؟ السلطة ولي الأمر، فإن لم يستطع معناها مش مجال اختصاصه، شو معناها لم يستطع الاستطاعة هنا، يحكي على مجال اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي على مجال اختصاص هنا، فإن لم يستطع أي مش من اختصاصه فبلسانه، هنا الدعاة وكل من تصدر وسيلة إعلامية، كل من تصدر وسيلة إعلامية حتى بالوصية، وصية إعلام مش إعلام، إعلام فبلسانه ولا بلسانه، فإن لم يستطع
1: فبقلبه،
0: اختصاص كيف كيف اختصاص، شكون لا يستطيع بلسانه، من لا يستطيع بلسانه أن يأمر بالمعروف،
1: ها؟ الذي لا يتكلم،
0: مش الذي يتكلم، ذاك بالخلقة خلقه الله أبكم لا يتكلم، ما نحكيوش على هذول.
1: ليس له دراية أو علم.
0: صحيت بنتي. نحكي على مجال اختصاص أنا. لأن شكون من يستطيع أن يتكلم ويأمر بالمعروف بلسانه وينهى عن المنكر بلسانه؟
1: اللي عنده علم.
0: اللي عنده علم. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ضوابط. فيه شروط. هذا يكون لازم يكون عالم به الإنسان. فإن لم يستطع شو عليه فإن لم يستطع؟ ليس مجال اختصاصه، لا يعلم، ما عندوش علم. فبقلبي حتى يبقي القلوب على الفطرة، حتى يبقي القلوب بعد الفطرة تنكر المنكر وتعرف المعروف، وإلا فالقلوب تولي منكوسة فيها الفطرة والعياذ بالله، كالكوزي
1: مجخية.
0: كيفاش كالكوزي مجخية؟ كالكأس المقلوب منكوس. يا الله يا كريم يا حنان العظيم. جميل جدا.
1: جميل
0: جميل جدا. إذا عرفنا توا شو معناها الأمر. هذا تقديم، هذا مقدمة، بزنا ما منا حتى شيء، هذا مقدمة باش ربطنا فيها الوصية بالأمر بالمعروف بالوصية باش بالصلاة. ربطنا فيها الوصية بالأمر بالمعروف كيفاش جات في انتظام في اصطفاف مصفوفة، معناها جت سبحان الله سبحان الله في آياته. هذا هو عندما نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى ما تخرج كن منشرح الصدر، تقول سبحان ربي ما القرآن كريم وما الوصايا عظيمة، قديش أهملناها احنا. نحن أهملناها، نحن أهملنا هذه الوصايا على غالب، نحن أهملنا هذه الوصايا ولم نلتفت بها. على كل حال بارك الله فيكم،
1: نواصل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأعداد القادمة. شيخنا مشكور جدا ومأجور على كل ما تفضلت وذكرت، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل بإذن الله تعالى. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: محلية كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
6: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع، بوجه صلة ميم الجمع، للقارئ مفتاح السلطني.

في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن

ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

الآخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا

لكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

به فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.

الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
3: إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدق.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
5: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، مستمعين الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة من السلسلة المباركة التي نرجو لها من الله عيون الإمداد والقبول، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ونحن لازلنا ناظرين في القراءات العشر من جهة أصول الرواية ومن جهة فرشها، ومع مصنف التحبير للإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف
6: ابن علي بن يوسف
5: ابن علي بن يوسف الجزري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا المصنف المبارك التحبير. مع بداية هذه الحلقات كما اعتدنا أرحب بشيخ محمد مشهور. شيخ محمد، السلام عليكم.
6: يا سيدي وعليكم السلام
5: وبركاته
6: ورحمة الله وبركاته وكرماته وتحياته، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إنه كريم مجيب سميع سبحانه
5: سميع
6: وتعالى.
5: مجيب الدعاء. الله يبارك فيكم شيخ محمد بجاه النبي، والله يفتح عليكم وينورنا وإياكم يا رب بنور الكتاب. إذن لازلنا مع باب الهمسك ولا؟
6: اي نعم سيدي.
5: اي
6: واحنا وصلنا اليوم باش ندخلوا فيه الباب، باب نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها. الله يرحم الشيخ بشير المجدوب على مشايخنا محلاه، يبدا يقول يعاود فيها يكرر باب نقل وباب نقل، ديما مرتين ثلاثه اثبتوا ما عادش تدخلوا شي بعضها.
5: إذا بالوصل هاو كان أقراه بالكسر اللام باب نقلي،
6: كان تقول باب هذا باب مبتدا وخبر، المبتدا هاو كان
5: محذوف
6: والآخر باب خبر. وكيف تقول باب هذا هو باب نقلي مضاف ومضاف
5: مضاف مضاف إليه،
6: باب نقلي حركتي الهمزة إلى الساكن قبله. الله يرحمه ويرحمه ملا يا والله مشايخنا
5: الشيخ بشير المجدوب الله عليه،
6: خو سيدي عبد العزيز اللي كان معناتها أستاذ بالكلية الشريعة وصول الدين وإمام في المنزه إمام جمعة، وعنده تأليف لا مثيل لها في علم العقائد. الشيخ أخوه سي عبد العزيز المجدوب،
5: سي عبد العزيز
6: شوية
5: رحمة الله عليه
6: أكبر الله يرحمهم الاثنين، قديش متربين، قديش محلاهم، قديش يحبوا الشباب، قديش اللطافة كبيرة عندهم، قديش حتى الشيخ بشير حتى كي يتغشش مستحيل كان يديك، فهمتني ولا لا؟ ينفع أما أبدا الله يرحمهم وينعمهم
5: أمين يا رب.
6: توسعوا بينهم مع الشباب سبحان الله. أي ملا قال اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ.
5: أو قال لك يلقي يرسلها يعني،
6: ما هو تو كيف تقول لك تو مصطلح جديد هكا اتفق عليه تو أكثر من 40 و50 سنة، يقول معناتها يقول لك معناتها أعطيني النقل شنو هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها ثم حذفها. أما التعبير نتاع ابن الجزري يوريك معناتها البراعة اللي كانوا فيها القدم، أن ورشا كان يلقي،
5: شفت ألقى مش ينقل، يلقي
6: يلقيها يرميها عليها، يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها، بعد شوي اللي ساكن باش بك الحركة اللي ترميت عليه، وتسقط هي من اللفظ. شكون هي الهمزة؟ تتنحى من اللفظ. وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين، قول ساكن صحيح هو غير مد ولين، وكان آخر كلمة يكون بشرط، هذا شرط الأخر، والهمزة أول كلمة أخرى، والساكن الواقع قبل الهمزة يأتي على ثلاثة أضرب ثلاثة أمثلة. فالضرب الأول أن يكون تنوينا نحو قول المولى سبحانه وتعالى من نبي إن إلا، كيفاش نقرأه؟ من نبي إن إلا، من نبي إن تنوين مونون ساكنة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، هي نون ساكنة. من النقل صار لك التنوين هي من نبي إن إي، أكل كسرة حطها فك النون متاع فك السكون متاع التنوين شو ليه من نبي إني ونحي الهمزة مشي للام

0: كفو أن أحد.
1: كفو أن أحد أو كتبت حركة ما قبلها
0: صحيح. ومبين أن أعبد كيف كيف وشبه. والثاني أن يكون. هذا أعطيك مثال في الأولاني، الضرب الأولاني قالوا المثال معناته أن يكون لام المعرفة نحو الأرض، الآخرة، الآزفة، الأولى، الآن، مفهوم؟ الأذن بالأذن. قال هذوما ساكنين ألف الألف معناتها الأل هذية لام سكون اللام وبعدها همزة كلهم في الأمثلة الكل. قل كلهم أنقل حركتهم للساكن الصحيح قبل ذلك تولي الأرض، الآخرة، الآزفة، الأولى، آلانا، الأذن، بالأذن وشبهه. لكن يسمعوا فينا نحب نعمل ملاحظة سيدي توا كلمة والآخرة قداش فيها من وجه سيدي ورش في المد البدل مقصر وتوسط وطويل يا أصل آخرة مثلا كيف نبدأ بها شو نقول؟ نقول الآخرة وعندي زادة يجوز باش نقول الآخرة من غير نطق الهمزة.
1: نسقط الهمزة هذا في الابتداء.
0: في الابتداء نحبوا السادة المستمعين اللي هم نتبعوا ورش ويعرفوا ورش نذكرون بهذا وجهين. نجم تقول الأرض وش تقول؟ الأرض عندك الحق في الابتداء. أما كيفش نقولوا الآخرة لا يجوز لا توسط ولا طويل إلا ما تعمل الهمزة. كيف نقول الآخرة الآخرة الآخرة؟ أما كيف تبدأ بلاش همزة تقول الآخرة أقعد ما تنجمش قد طويل والتوسط لا
1: يستقيم
0: وشبه. وهذا وإن كان متصلا مع الهمزة في الخط فهو يجري عند القراء مجرى المنفصل ال ولو عند القراء الوحدة وآخرة وحدها الوحدة والأرض وحدها يجري مجرى المنفصل ملا أذي اثنين توا شفنا الثالث الضرب الثالث أن يكون سائر حروف المعجم نحو قول المولى سبحانه وتعالى من آمن من آمن من استبرق نشتولي من استبرق واذكر إسماعيل واذكر إسماعيل وألف لام ميم حسب والنجم بالقصر ألف لام ميم حسب الأولانية ديما مد ألف لام ميم حسب عنا وقالت أولاهم شولات وقالت أولاهم وقالت أخراهم وقالت أخراهم وخلوا إلى خلوا إلى
1: خلوا إلى نعم
0: وتعالوا تعالوا واتلوا ونبئ ابني آدم وذواتي أكل شولات
1: ذواتي أكل
0: ذواتا يوكلن
1: ذواتا يوكلن
0: اي نعم خمط وامم تعالج وشبه. واستثنى اصحاب يعقوب اصحاب ابي يعقوب عن ورش من ذلك حرفا واحدا في الحاقه وهو قول المولى سبحانه وتعالى كتابيه اني خدت في الاصل شنو هي تولي كتابيه اني هذيك الهاء تسمى هاء السكت امان هي هاء ضمير
1: ما هيش هاء سكت
0: هذه وهذه هاء سكت باش تعرف هي قراءة يعقوب الحضر لكن كل قراءة أو كل رواية لابد باش يكون فما حكم مشترك حتى لا يطعن أحد في وجه من وجوه القراءات الصحيحة. سبحان الله
1: سبحانك الله هذه من اللي يقف عنده المستثنى هذايا
0: نعم
1: اللي هو
0: كتابية إني
1: أحسنت
0: هذاك سيدي واش
1: هذاك ما يصيرش فيه ما ينقلش فيه لأنه قلنا هو هاء السكت ها هنا لا يستقيم فيه النقل أكل سيدي بارك الله فيك من نخط وجه الأداء سيدي ابن كثير المكي بإذن الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه هذا البزي وسيدي قنبل فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ملها أكرمني بإثبات الياء في الوصل البزي وبإسقاطها لقنبل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا عاودوا سيدي قنبل

0: ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم شيخ محمد. تلاوة ندية عطرة من كتاب الله تعالى على قراءة الإمام ابن كثير مكي براويه الإمام البزي والإمام قنبل رضوان ربي تعالى عليهما. ونفعنا الله وإياكم السادة المستمعين بقراءتهما اللهم آمين وبقراءة سائر البدور العشر اللهم احشرنا في زمرتهم وأوردنا وإياهم حوض نبينا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لك شيخ محمد
0: وانت بارك في عمرك إن شاء الله.
1: الله ينورك سيدي. الله حتى نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: عظيم.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.

0: Radio Sitouna du Saint-Courant, la voix de la tolérance, le centrisme et la modération. Ishar.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: اشهار

0: وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، للقارئ وليد علي النايحي.

إليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضله وإنعامه.
1: نعم.
2: مرحبا مريم، مرحبا بك وبسائر مستمعيك وسائر مستمعي إذاعة زيتون للقرآن الكريم.
1: شكرا، ربي يبارك لك فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. مواصلين في كنوز الوصايا ومواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وهالوصية الجميلة اللي هي دعوة للرجوع إلى الداخل، حيث السكينة التي لا تشترى والنور الذي لا ينطفئ، حيث يربي الإنسان قلبه على المراقبة ويهذب جوارحه على الطاعة ويسلم أمره لمن بيده ملكوت كل شيء كل شيء. فكلما صفى القلب من شوائب الدنيا انفتحت له أبواب الحكمة وأشرق فيه نور اليقين. مزلنا مواصلين في الوصية الجميلة، وقلنا أنه مزلنا في البداية متاحة وين قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله المالفيت، وقفنا على أصحابك الله
1: بلطفه الجميل،
2: تكلمنا على الصحبة لكن ما تكلمنا على اللطف. وقوله رحمه الله أصحابك الله بلطفه الجميل، واللطيف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى.
1: نعم.
2: وله معان أقربها هنا في هذا الدعاء مما دعا به الشيخ: الإحسان إلى عبده برفق من غير مشقة.
1: سبحان الله.
2: أي أصحبك الله تبارك وتعالى بإحسانه إليك
1: باللطف،
2: مغموسا برفق لا مشقة،
1: لا مشقة
2: فيه.
1: سبحان
2: وهذا
1: الله.
2: هو المعنى باللطف الجميل. وذلك عام في رزقه وعبادته وعافيته وصحته وسلامته من عدوه ونجاته من معصيته إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: من ألطافه الخفية التي قدرها لعبده من طول عمره في طاعته، وسهولة ما صعب عليه من أمره، وسعادته في دنياه وآخرته، والتوصيل ما يحتاج إليه العبد.
1: نعم.
2: من غير تعب
1: ولا مشقة
2: ولا تجشع.
1: سبحان الله.
2: قال أصحابك الله بلطفه
1: الجميل
2: وعاملك بفضله الجزيل. فضل الله تبارك وتعالى لا حد له، ومعاملة الله لنا دائما تكون تفضلا منه إلينا ولا حق لنا فيه.
1: نعم. سبحان الله.
2: ربي تبارك وتعالى أي حاجة يعملها لنا هو من محض الفضل والمنة منه.
1: نعم.
2: علينا.
1: علينا،
2: لكن نحن هل عنا حق على رب العالمين؟
1: نعم.
2: لا.
1: سبحان الله. نعم.
2: ما عندناش حق. لذلك قال وعاملك بفضله، أي بتفضله عليك.
1: عليك.
2: وقال الجزيل لأنه إذا وقف على باب الكريم يطلب على قدر الكريم، لا يطلب على قدر حاجته.
1: صحيح. الإنسان يطلب من ربي سبحانه، يطلب على أنه خزائنه لا تنفذ.
2: أي والله، خزائنه لا تنفذ.
1: نعم. سبحان الله.
2: مرة واحد قال له، قاعد بحث الشيخ هكا، ذكر مرة كنا في ملة، فسيدي قال له ادعي، قال له يا ربي اعطيني دار ومرأة ومليار. فقال له واحد، قال له خضر احنا قاعدين قال له تحبهم الكل مع بعضهم يا اخي سبحان الله. خلوش بين يا اخي نطلب من عندك انت ونطلبت من عند رب العالمين ربي خزائنه ملأ ويعطي يعطي ربي والله يعطي. اذا قال الشيخ وعاملك الله بفضلك الجزيل وفضل الله تبارك وتعالى عظيم لانه صفته لانه فضل لان فضل الله تبارك وتعالى مما يتفضل به على خلقه من غير حساب ولا حد له.
1: نعم بدون حساب بدون عد بدون أي حد
2: لأن صفات ربي لا حد لها.
1: نعم صحيح.
2: فربي تبارك وتعالى هو المتفضل على عباده. وقال الله في قرآنه الكريم
1: نعم
2: أو كل لقد تلح في كل مسألة نأتي منها بدليل
1: بدليل من القرآن والسنة.
2: من السنة قال ربنا مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك عظيمة. ومعنى فضله لهنا في قوله وعاملك بفضله الجزيل أي كرمه وجوده وإعطاؤه الذي عم جميع الموجودات وخص بخاصة فضله من سبق له السعود من أهل الطاعات وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فضل الله سبحانه عليه ما أعطاه لأحد من خلقه في علمه وكرمه وتكريمه وجوده وصفته وصورته وكمال أخلاقه وحسن أفعاله صلى الله عليه وسلم. وكرمه مولانا جل جلاله تكريما وعلمه ما لم يكن يعلم.
1: نعم سبحان الله.
2: وكان فضل الله عليه عظيما. وهذه كذلك دعوة جميلة من الشيخ لطلبته ولقارئي وصيته وللعاملين بها والسالكين إلى الله من خلالها.
1: نعم سبحان الله.
2: ثم قال الشيخ رحمه الله
1: وكان معك في المقام والرحيل.
2: وكان معك في المقام والرحيل. الله الله
1: سبحان الله. هنا المولى سبحانه وتعالى يكون معك في دار الدنيا وكذلك عند الرحيل.
2: شوف من كان الله معه كان له

0: في الزوز في المقام والرحيل. شو معناتها؟ يعني كما قلنا احنا جعلك الله مباركا في حلك وترحالك أينما حللت وأينما ارتحلت، أي جعلك الله مباركا في المكان الذي أنت تقيم به، أو جعلك الله مباركا في سفرة أنت سافرتها.
1: سبحان الله،
0: في المقام والرحيل،
1: في كل حال أنت عليها المولى سبحانه وتعالى يكون معك.
0: أيوة. فلهنا قلنا فما المعنى الآخر متاع في المقام في الدنيا والرحيل في الآخرة، سيأتينا الكلام.
1: طيب
0: قال كان الله معك، هذا بكونه بحفظه لك وإكرامه لك، وأثر ذلك أنه صيرك تبصر به وتسمع به ولا تغفل عن اطلاعه عليك بمراقبته إياك.
1: نعم.
0: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتعلم أنه يراك، ويحصي أفعالك وأقوالك فتمتنع عن معصيته، ويكون معك بأن يمنعك من آفات الدنيا وآفات الآخرة، لأنه إذا كان معك كنت وليه فيخرجك من الظلمات إلى النور، يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور المراقبة، أو يخرجك من ظلمة الحجاب إلى نور زواله عن قلبك، فيصيرك من أهل الإحسان.
1: نعم سبحان الله.
0: فيصيرك من أهل الإحسان، فإذا صرت كذلك كنت ترى بنور الله وتسمع بفضل الله
1: سبحانه وتعالى.
0: تمام. فلا يقع منك أمر يخالف مراده جل جلاله. فكانت هذه الدعوة إلى الشيخ، هذه الدعوة من الشيخ للسامع.
1: نعم.
0: وقال في المقام والرحيل، ويقصد بالمقام الحسي والمعنوي الزوز، والرحيل الحسي والمعنوي الزوز. من كان معه في مقامه كان مقامه طاعة لربه.
1: نعم سبحان الله.
0: لأنه ما قام في مقام الطاعة إلا بتوفيقه،
1: إلا بالله
0: سبحانه وتعالى،
1: بالاستعانة كذلك به.
0: ما قلنا نحن مربوطين ببعضه. صحيح. الكلام مربوط ببعضه.
1: نعم.
0: كل جملة تنزل جملة
1: تنزل أخرى،
0: جملة تنزل جملة.
1: تمام. هذا من ذكاء الشيخ رحمه
0: ومن
1: الله،
0: ومن توفيق الله،
1: من توفيق الله.
0: الكلام المنور يخرج وحده
1: سبحان الله. صحيح.
0: يخرج مربوط وحده
1: سبحان الله. صحيح.
0: فكل كلمة تنزل الأخرى، كل كلمة تنزل، يعني الوصية
1: هي في حددها، هذه وصية
0: طبعا.
1: بس أنا ما تخدش للوصية.
0: علاش علاش قلت لك لازم نقراها يعني.
1: سبحان الله.
0: فهو شو يقول لهنا؟ يقول أن أنه سواء في قوله في المقام والرحيل، يعني بزوز معاني، المقام الحسي والمقام المعنوي. تمام. فكمن كان الله معه تبارك وتعالى في مقامه كان مقامه طاعة لربه.
1: نعم.
0: ومن كان الله معه في رحيله كان سفره قربة لخالقه، فكان سيره حسا ومعنا لله، وكان مقامه حسا ومعنا لله. فرحمة الله تبارك وتعالى على الشيخ
1: رحمه الله،
0: وجزاه الله عنا خير الجزاء في نصيحته ودعائه، وتقبل الله تبارك وتعالى منه ونفعنا بهذه الدعوات الكريمات.
1: نعم.
0: وأسأل الله أن يجعل قلوبنا مهيئا لاستقبال أنوار فضله.
1: نعم.
0: ثم بعد أن دعا له في هذه المسألة وهيأه، قال له رب معاك في حلك وترحالك، فإن كنت عالما إما حال، فإن كنت عالما أن حالك حاجة من اثنين، إما أن يكون مقاما وإما أن يكون ترحالا، ففي كلتا الحالتين أوصيك يا أخي بتقوى الله.
1: بتقوى الله. أوصيك يا أخي بتقوى الله. صحيح. جت مربوطة ببعضها البعض. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية.
0: في السر والعلانية. الله الله.
1: وشوف لهنا أوصيك يا أخي، كما قلت أنت في الحصة الثانية على ما أعتقد، قلت التلطف في الكلام، تلطف في العبارة والقرب، أنه تقرب الإنسان منك يا أخي، يعني قريب مني ماكش بعيد، حتى كان في الزمان مختلف،
0: قريب على الآخر،
1: حتى كان الزمان مش نفس الزمان، لكن يا أخي تحسك اللي أنت قريب.
0: أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
1: نعم.
0: تمام. فالذي جمع بينهم هو القرآن، وقال ربنا إنما المؤمنون إخوة.
1: نعم.
0: إحنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أخواننا.
1: صحيح.
0: وإن بعدت عنا الشقة والزمن.
1: نعم.
0: أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع عنا شملنا
1: يا رب
0: عند لقياه.
1: آمين يا رب.
0: إيه نعم. والعجيب أنه قال أوصيك.

0: عادة الوصية تكون لمن؟ الوصية تكون للراحلي للمرتحلي
1: صحيح
0: اللي بيش يمشي تمام؟ فلما يجي الإنسان بيش يموت يعني تقول له نوصيك،
1: وأغلبيتها دائما تكون في الجانب المادي
0: لأن القلب بما فيه.
1: آه شيخ رمزي، أغلبية الوصايا دائما على الرزق وعلى المال وعلى الحاجات هذيك.
0: عليش رغم اللي الأصل فيه أن الوصية عادة لما تنظر إلى وصايا العلماء تلقاه يقول له، تلقاه أول حاجة يبدأ به يقول له نوصيك بتقوى ربي، ما تسيبش صلاتك وعطي حقوق الناس وما تاكلش الحرام، وراه فلان يساني كذا وفلان يساني كذا وفلان يساني، يقدم في شكون يسأله قبل ما يقدم راني لأنه يعلم أنه يقدم على الله. تمام، لكن الذي عاش شوف القلب يتكلم بما فيه إذا سجي الجسد للرحيل،
1: يتكلم بما عاش
0: بالانطباعات اللي كان يموت الإنسان على ما عاش عليه.
1: صحيح
0: تمام، فالإنسان يعني طول حياته
1: صحيح،
0: لكن
1: يعني الدنيا الإنسان على ما عاش
0: الدنيا
1: عليه.
0: إذا تغلغلت في القلب إذا تغلغلت الدنيا في القلب يصير لسان القلب ينطق بها.
1: نعم سبحان الله.
0: لكن الإنسان إذا كان ذاكرا لربه إذا كان ذاكرا لربه تبارك وتعالى
1: نعم
0: يكنسها من قلبه فلا يأخذ منها إلا بقدر حاجته.
1: وهذا لازم دربة زادة فضيلة الشيخ،
0: لازم خدمة، لازم دربة،
1: لازم خدمة. يعني لهنا أوصيك كما قلنا،
0: والوصية عادة الإنسان لما بشي يبدأ بشي يموت ولا كذا، فالعادة شكون اللي بشي يوصي؟ بشي يوصي أقرب الناس لي،
1: أقرب نعم أولاد
0: ولهنا لما يقول له أوصيك كان يقول له لك قريب مني
1: صحيح،
0: وزادوا يا أخي من فوق
1: قرب أكثر.
0: أيواش لقوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة أخوة خاصة وأخوة عامة. أما الأخوة العامة هي أخوة الدين، وأول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول فقهوا أخاكم، فقهوا أخاكم يعني علموه. هذه الأخوة العامة هي أخوة الدين، والأخوة الخاصة هي أخوة الإيقان وأخوة الإحسان وأخوة المعرفة بالله. فقول الشيخ رحمه الله هنا يا أخي إن أوصى بوصيته من اتصف بالإيمان الذي أراد أن يرقيه في مدارج السالكين.
1: نعم.
0: فهذه الوصية موجهة لمن؟ لمن ألقى إليها السمع وهو شهيد.
1: صحيح.
0: لمن أراد أن يسمع بأذن قلبه
1: صحيح،
0: لا بأذن رأسه.
1: هذا الحب تنقله.
0: أراد الاستجابة لما يقول، يأخذها كأنها خريطة الطريق إلى الله تبارك وتعالى.
1: صحيح.
0: مرة الناس يقول لي والله سيدي كيفاش أنا نقوي الإيمان؟ لازم خطة عمل.
1: صحيح. ماهوش يعني لازم
0: خريطة الطريق،
1: تحضر نفسك، ماهوش اعتباطي الان.
0: ايواش، وهو هنا يعطي فيك في حاجه، فهو لهنا اعطاك حاجات تشتغل عليها معنويه، اعمال قلبيه، واعطاك اعمال ظاهريه.
1: نعم.
0: ثم ربط لك بين الظاهر وبين الباطن. الباطن.
1: نعم. خلينا فضيله الشيخ ناخذ الفقره الاولى اللي فيها وصيه جامعه، خلينا نحط الناس هكا يسمعوا.
0: يلا اقرانا الفقره كامله من بعد
1: ناتي بالتفصيل. اوصيك يا اخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. هذه أول فقرة في الوصية.
0: الله الله
1: الله الله. وبدأ أوصيك يا أخي بتقوى الله والله العظيم في السر والعلانية.
0: بعد الكلام على ما سبق، كانت وصيته لإخوانه سواء الأخوة العامة لسائر المسلمين أم لأخوة الطريق لمن كانوا إلى الله سالكين.
1: نعم.
0: أوصاهم فقال لهم أوصيك يا أخي بتقوى الله في السر والعلانية. وتقوى الله هذا أمر عظيم، ولذلك كان يقول سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه،
1: رضي الله عنه وأرضاه،
0: التقوى أن لا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك.
1: نعم.
0: وهذا الكلام كلام عظيم يستقي منه كل الناس على قدر حاله، وكل يعبر عن التقوى بما شغل الله باله،
1: نعم، بمنظور معاش
0: بما
1: ومشافه
0: وقع عليه. تمام. كل يعبر عن التقوى بهذا الذي يجده في قلبه.
1: نعم.
0: لذلك تحدثنا نحن على التقوى قبل، وقلنا كلام ميمون بن مهران رحمة الله عليه، جاءه رجل يسأله عن التقوى، فقال له: يا إمام، ما هي التقوى؟
1: نعم.
0: فقال: أرأيت لو كنت تمشي حافي القدمين على أرض فيها شوك وأذى، ماذا تفعل؟ قال: أتقيه. قال: تلك هي التقوى.
1: سبحان الله.
0: تلك هي
1: التقوى.
0: التقوى إنك تغزر قبل ما تحط ساقك، تثبت.
1: صحيح.
0: قال علي رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وعموما على الإنسان أن يعلم أن التقوى تقودك إلى الله تبارك وتعالى، وتعلق قلبك وكلك به جل جلاله لا بسواه، حتى يصير أمرك معروض بين عينيك وبين قلبك، لا ترجو منه إلا رضا الله تبارك وتعالى، ولا تخشى منه إلا سخطه.
1: سبحان الله.
0: وهذا يورثك تعظيما لله جل جلاله، فإنه إذا أقمت عليها أبعدتك عن كل ما يغضب الرب تبارك وتعالى، وقربتك إلى كل ما يدخلك عليه تعظيما له وإجلالا. فإذا وقع ذلك في قلبك صرت مهيئا لاستقبال أنوار الرضا الإلهية.
1: نعم. سبحانه.
0: فإن كان هذا الأمر وقع فيك رضيت بما رضي الله به عنك، وتلك هي الجنة العاجلة.
1: نعم. سبحان الله.
0: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أقمت على هذا صارت أعمالك بين يدي الله تبارك وتعالى محل القبول للرد، ويأتي المدد منه جل جلاله فيقيمك على مقامات الشهود بعد أن كنت في مقامات المراقبة.
1: نعم.
0: كان حالك تراقب نفسك: إن الله ينظرني.
1: نعم.
0: إن الله يسمعني
1: في كل لحظة،
0: إن
1: في كل
0: الله
1: حين.
0: يعلم ما بي. نعم. وذلك هو عين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام المراقبة. راقبت نفسك: وين نحط ساقي؟ نتقي هذه، نبعد على هذه. فإذا أدمت على ذلك جاء مدد الله برضاه، فرفعك إلى مقامات المحبة واليقين، فصار عمل القرب منك إلى ربك تبارك وتعالى يقوم على المقام الأول في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه. فأينما تولوا فثم وجه الله، فصرت تستشعر آثار الله جل جلاله في كل شيء، وتعلم أنه ما من شيء إلا يقوم بربه وهو مفتقر إليه.
1: نعم.
0: فلم تنشغل بالنعمة على المنعم، ولم تنشغل بالمظاهر عن الظاهر، فلم تغوك نعم الله جل جلاله عنه، وعلمت حقيقة أمرك وحقيقة أمره، فتركت نفسك ولجأت إليه.
1: ذكرني بالحادثة اللي جاء صحابي لسيدنا عليه الصلاة والسلام يسألوا أنه المولى سبحانه وتعالى يشوفنا على كل حال وفي كل وضعية، فقالوا: سيدنا نعم، يعني يشوفك في كل حال. قالوا: وكان يشوفني في شنو كنت نعمل يعني في الحال قبل ما نجيك؟ قالوا: أكيد المولى سبحانه وتعالى يراك في كل حال ويعلم. فسقط ميتا. حياء من الله سبحانه وتعالى. وكيف عرف؟ حس انه الامر عظيم جدا، مهوش بالهين وبالسهل انه الانسان يختلي بنفسه او في مكان ويعمل ربما الحاجات اللي تنجم يعملها وما ينسى انه الله سبحانه وتعالى يراقبك في كل لحظة وفي كل
0: ليس
1: حين.
0: ليس التقي من تجمل الناس واذا ابتعد عن اعينهم وتسترى في غرفته جاء إلى حرمات الله فانتهكها. صلى الله عليه وسلم والعافية.
1: هذا كعلش قال في السر والعلانية.
0: قال ربنا يعلم السر وأخفى. قال ربنا يعلم السر وأخفى. قيل السر هو الذي كان في نفسك ولم تصرح به. والأخفى هو الذي لم يخطر على قلبك بعد. يعلمه الله تبارك وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: ولذلك لما قال لهنا الشيخ
1: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم،
0: قال السر والعلن، لأن من نحن قلنا أن التقوى تورث التعظيم والإجلال.
1: صحيح.
0: فمن عظم الله في العلانية يعظمه سرا، ويعظمه سرا يعظمه علانية إن كان صادقا. صحيح. وتحققت له التقوى يستوي عنده السر والعلن.
1: ما ينجمش يكون تقي في العلن قدام الناس وفي السر لا.
0: ما ينجمش.
1: ما تستقيمش الأمر.
0: ما ينجمش. من يجمش الأمر، الأمر قلبي. صار التعظيم إذا كان معظما لله قد أغزر حتى نكونوا صادقين. شوف الإنسان راه وإن كان معظما يخطئ. يعني مش الإنسان يقول يعني شنو باش يوليو ملايكة ليه ماهمش ملايكة،
1: تخطئ أكيد.
0: لا باش يخطئ الإنسان مهما كان راه باش يزل وباش يغلط. يعني مناش باش نكونوا مهما بلغنا من التقوى كما الصحابة. يعني الصحابة يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يا رسول الله إنا لا نخطئ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون لذهب الله بكم، أو لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بأقوام آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لأنه السادة المستمعين قد واحد يبدأ يسمع يقول شنو يا أخي بجدوا اليوم ملايكة، نحن لا منش ملايكة، لكن التعظيم موجود في القلب. عليش؟ لأنه اعلم يا أخي الكريم ويا أيها المستمع أنه الإنسان عندما يسقط سقطته لا تكون إلا برفع يد العناية الإلهية عنه، فتكون صولة الشيطان عليه، فإذا أخذها وترجمها في حال افتقار للعودة إلى الله والإنابة فرح الله عز وجل به وجعل سيئاته حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: نعم، قلت كلمة مهمة نختم بها، قلت فقط هات أنت تعظم الشيء، تعظم تقوى الله سبحانه وتعالى، تعظم أنه الله سبحانه وتعالى يراقبك في كل حال، فهك التعظيم هذاك فقط يكفي أنه الإنسان أخطأ أو سبحان الله اقترف من الأشياء، فقط يكفي هك التعظيم موجود في القلب باش ينجم الإنسان يرجع.
0: هو يتوب. منهج حياة في 10 ثواني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث بسيط فيه محاول حياة ثلاثة: علاقتك مع الله، علاقتك مع الناس، علاقتك مع نفسك. إذا الإنسان فهم هذايا يولي هو يعرف كيفاش يعيش، وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الكريم ثلاثا. فمن تمكنت التقوى من قلبه صار في أحسن حال.
1: يعطيك الصحة السيدي رمزي بن شيخة، بارك الله لكم وحفظكم إن شاء الله. وما زلنا مواصلين إن شاء الله مع وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، هالوصية العظيمة إن شاء الله يا ربي دائما نأخذ منها وننهل منها لحياتنا وعلاقاتنا. شكرا لكم، تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، القرآن الكريم من الجمهورية التونسية. التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: شباب الزيتون،
2: شباب الزيتون،
1: فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة،
2: شباب الزيتونة،
1: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج يعنى بفئة الشباب، برنامج نهدف من خلاله إلى أن يمر فصل الصيف بإنجازات، بتطور لهذه الفئة بالتحديد اللي تعتبر عماد الأمة وسر نهضتها. أكبر العلماء أكدوا أن هذه الفئة هي أكثر إقبال على الحق وأسرع انقياد له مقارنة ببقية الفئات، وشدوا في ناحية أخرى على ضرورة استغلال طاقة الشباب وحيويتها في العبادة وطلب العلم وبناء المجتمع. ولكن كيف السبيل إلى تحقيق كل ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال وغيره من الاستفسارات اللي إن شاء الله باش نتولى طرحها تباعا كالعادة، معايا الفريق اللي تعودت به. غادة سلام، مرحبا.
4: مرحبا بك أستاذة سندس وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: مرحبا كذلك بأميرة سلطان.
5: وبيك ربي يبارك فيك حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بنفس التحية أحييك أستاذ أيمن، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حصة جديدة من هذا البرنامج المبارك.
3: كالعادة احنا مهمتنا نطرح الأسئلة ونجتهد قدر المستطاع انه نجاوب عليها. شنو مهمة الشباب في فصل الصيف؟ كيفاش ينجموا يقدموا خطوة الى الامام؟ كيفاش ينجموا يحقوا الاستثناء ويكونوا اصحاب بصمة طيبة بإذن الله تعالى، ينالوا من وراءها الاجر العظيم وتكون صورتهم ناصعة بين الخلق. طيب ننطلق معك انت، الشباب هذه الطاقة الجبارة اللي نجموا ونستثمروها في نواحي إيجابية وتكون عندهم أولويات لابد من الاعتبار منها، ولابد أنه نليها أهمية قصوى كما العبادات على سبيل الذكر.
6: نعم، مهم جدا أنه الشاب في وقتنا اليوم يهتم برشا بجانب العبادة، اللي هو جانب السكينة والطمأنينة، ورب يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على هذاك هو الصلوات الخمس لازم يشد فيهم صحيح، وكل صلاة فيها رونقها وفيها بركتها، وشو ربي سبحانه كيفاش نظمنا أوقاتنا. صلاة الصبح الإنسان يزم يقوم لها، والشباب ما عبد الله أحد كالشباب، روى الشباب نعمة وصحة. وقت الشي واللي يقوم للصبح ويمشي على رجليه في العتمة للجامعة، وقت اللي يكبر واللي لازم شكون يهزه وكل. بالعكس، الإنسان البطل ليس من يقطع طرقا بطل، إنما من يتق الله البطل، قال الإمام ابن الوردي في اللامية متاعه. بالتالي بالحق البطولة الحقيقية مش شنو الإنسان يرفع الأثقال في قاعة الرياضة وبعدين ما نجمش يقوم من فرشه الصباح، رغم يهز 100 و150 كيلو، والصباح ما نجمش يقوم صلاة الصبح. وبالتالي يبدأ إنسان هارو بصلاة الصبح، هذيك أكبر حاجة مهمة برشا. وبعد ما فابس أنه فمشكون والله قال لي أنا ملي وليت نعمل قيوة ونخو بقيت لأمي بصلاة الصبح وليت مقوملة وأنا فرحان. ميسيش نسان
3: فما محفز على الأقل
6: بشوي بشوي، لين المحفز ذاك يولي ذاتي، يولي محفز يقرب،
3: يولي عادة يومية.
6: يولي قبل كنا احنا صغار نقيموا أصحابنا، قبل ما كانش فما التليفون نرمي له حصحاص على الشباك بتاع يقوم أهبط يمشي مع بعضنا لصلاة الصبح. معناها ما فيها بأس إنه الإنسان في الفترة الصيفية هذه إنه بالحق نعمة من عند ربي، كنسمات الصبح والصبح إذا تنفس، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. واللي بدي نهاره بالصلاة بإذن الله يكون نهاره مبارك وناجح بإذن الله.
3: وهذا كان دأب سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي أوصانا بالبكور.
6: نعم، إن في البكور بركات جمة يهبها الله لهذه الأمة، بارك الله لأمتي في بكورها. ربي أقسم قال والضحى، شنو الضحى؟ هو وقت الضحى، وقت نعم. النشاط، وقت الحيوية. فصلاة الصبح بالحق معناها هي نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى. اللي ما يقومش صلاة الصبح يعدي نهاره الحقيقة فيش
3: وقص على ذلك نفس الكلام زيدا ينطبق على بقية الصلوات.
6: ماله لأنه كل صلاة عندها قيمتها وعندها حظوتها. صلاة الظهر ذيك اللي باش تخلي الإنسان يتعب الصباح الكل يزول بصلاة الظهر، بعدين إذا كان عمل قيلولة يكون ممتاز برشا ويقوم لصلاة العصر، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، ثم بعد ذلك صلاة المغرب اللي هي معناها صلاة الإنسان يستقبل بها ليله، ثم صلاة العشاء اللي هي باش تكون قبل النوم. فربي سبحانه وتعالى أعطانا ساعة بيولوجية طيبة. هكا ولا أختي أميرة؟
5: أي، ورب سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، يعني قيمة صلاة العصر كما قال أيمن تاهو قيلولة ما تتعداش في طويل عقد، قم صلي العصر. لابد
3: محلاها حياة المؤمن مع الصلاة، محلاها الحياة بهذا النظام وبهذه الكيفية اللي رسمها لنا ربي سبحانه وتعالى باش نكونوا أصحاب أهداف وغايات نبيلة في هذه الحياة الدنيا، لأنه الإنسان لم يخلق عبثا، خلق لأداء رسالة، ورسالة العبادات هي أنبل رسالة وأفضل رسالة.
4: نعم. وفي ذلك ثم قولك أستاذة سندس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فضروري جدا أن يشتغل الشباب وأن يشتغل الإنسان على عبادة الله وتجنب المعاصي والاشتغال على زيادة الإيمان، لأن الإيمان كما نعلم يزيد وينقص بحسب الطاعات وبحسب الإقبال على الله عز وجل. فضروري جدا أن يعود الإنسان نفسه ويحث نفسه على فعل الخير، وأن يجتنب ويدرأ المضار ويجلب لنفسه المنافع.
3: فهذه الصلاة أكيد تنهانا عن الفحشاء والمنكر، هو مجرد احترام وقيت الصلاة، هذا في حد ذاته يعتبر بوصلة بالنسبة للشاب. أيمن،
6: ربي سبحانه

0: فضروري جدا الإنسان الذي يعني يسعى للخير في الدنيا والآخرة ولنيل رضاط الله وابتغاء مرضاته أن يبدأ بالصلاة وهي ركن من أركان الإسلام.
1: نعم، الخير في الشباب. نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. هذه الخيرية كيف اشتراها أمير؟
2: خيرية الشباب هو في العمر الحقيقة، خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا اغتنم خمسا قبل خمس، ومنهم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. يعني
1: لأنه يعرف القوة اللي يتمتع بها الشاب. نعم. في هذا العمر بالتحديد، واللي هي قوة حقيقة تعتبر استثناء، لأنه ما هيش باش تتعاود في بقية الفترات الأخرى.
2: نعم، وأنت صغيرة، أنت طفل يعني، ماكش في عمر الشباب، مش نفس الأعمال تنجم تقوم بها وأنت شاب، ومن بعد كي تكبر صاي الأعمال صحيح. اللي خسرتها ما عملتهاش وأنت شاب، تكبر صاي ما عادش تنجم ترجع تعملها. هذاك علاش هو عمر الشباب عمر الزهور، سبحان الله.
0: نعم. ونضيف كذلك أستاذة أنه الصلاة يعني قيمتها هي الصلاة لله عز وجل، ومنافعها على الإنسان وأثارها إيجابية فوق يعني أثارها على مستوى الجسد وعلى مستوى الروح، يعني هي منفعة وخير وبركة لمن أراد الخير والصلاح. يعني سبحان الله، يعني حتى الأطباء يوصون يعني بالحركات والقيام بالرياضة. لو نحاول أن نجسد أو نقرب الصورة، يعني حركات الصلاة هي في حد ذاتها مفيدة لصحة القلب والدم والعضلات، يعني مفيدة جدا يعني الصلاة.
1: أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، إن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. هذا كان حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
3: أي نعم، من مثل مرحلة الشباب كما إنسان سائر في طريق طويل. فما فرق بين إنسان يمشي ينظر المناظر الطبيعية على اليمين واليسار ويستمتع بها، وبين يقطف وردة ويمشي شوية ويقف يتغدى في ثنية ويشرب من عين متاع ماء، وبين إنسان مهبط راسه عدى فترة الشباب الكل هو يغزل التليفون. فما فرق كبير بين الإنسان هذا والإنسان هذا. هذا إنسان شاف الحياة، شاف الدنيا، تمتع بها، أنجز فيها إنجازات، عمل فيها حاجات. أنا معناها نسأل نقول للشباب اليوم اللي يسمعوا فيها: لو اليوم انت خرجت من الحي متاعك، خرجت من الحي متاعك، شكون اللي مش يحس بالغياب متاعك؟ طبعا عائلتك بالطبيعة باش تحس انه يتحبك ومعاك، لكن نسأل انا على الجار، على المدرسة، على الجمعية، على الحي، شكون مش يقول هذا الشباب كان موجود وكان وجوده يفرق؟ هذا الشباب وين ورحل؟ افتقدناه. يعني الانسان لو كان يرحل من البلاصة اللي هو فيها، شكون باش يسأل عليه؟ إذا كان مثل عليه حتى حد يعرف راهو ما خلاش أثر، ما عملش حاجة. لكن لو كان يفقدوه يعرف أنه هو بالحق وصل للحاجة اللي ربي سبحانه وتعالى أمرنا بها، لأنه ربي قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شنو معناها خليفة؟ يعني ما قالش عابدا، خليفة. شنو معنى خليفة؟ يعني أنه إنسان يعمر الأرض، يصلح فيها. معنى الخلافة لا يتحقق في غرفة والإنسان مسكر على روحه، وإنما يتحقق في ميدان، في الشباب اللي يخرج في الصيف ذا يخدم مع المجتمع متاعه، يخدم مع عائلته ويؤدي فريضة الخلافة. هو بإذن الله يكون شباب نجح في هالاختبار هذا اللي ربي خلقنا من أجله، ويكون نجح فيه في أقوى مراحل العمر وأهمها وأصعبها وأحسنها. وفما مقولة أنا في شبابي عاونتني برشا مازال تعاون فيها، كيف ربي سبحانه كيف يقول: من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. لو كان الإنسان ما يمشيش في طريق الحق ويملى وقته بالخير، رأو الشيطان مش يلقى منفذ ليله ويمليله وقته بالشر. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل أي مفسدة، إن الشباب حجة التصابي، روائح الجنة في الشباب.
1: نعم، جزاك الله كل خير على هذه الكلمات الجميلة، واللي تعتبر حقيقة نبراس في حياة المؤمن وفي طريق خاصة الشاب. لو اختار جيدا أفعاله وأقواله وأعماله حتى يكون صاحب أثر، وحتى يجازيه الله بالجزاء الكبير بإذن الله تعالى ويرضى عنه. أميرة، حبيت نركز على جزئية لا تقل أهمية.

0: على النقاط اللي ذكرها أيمن، وفي علاقة بالعبادات والمعاملات في نفس الوقت. يعني الشاب ما هوش مطالب فقط أنه يعبد ربي ليل نهار وبالتالي وبعد يسكر على روحه ويكمل نهاره بين أربع جدران، ما هوش فاعل في المجتمع، ما عنده حتى قيمة في عائلته، متواكل على غيره، مقصر في حق أقرب الناس ليه. هذا أمر مرفوض حقيقة.
1: بطبيعة سندس، هو ربي سبحانه وتعالى رأى بعثنا في الدنيا مش باش نعبدوه كهو، يعني باش نعبدوه ونكونوا خليفة كما قال أيمن في الأرض، يعني نتعاون. وقال ربي سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لازمنا نكونوا يد واحدة. نشوف كما أنا شابة في المنزل شكون بحاجتي من أفراد عائلتي، نعاونوا. كان أنا كأم نشوف بناتي أكيد بحاجة ليا، يعني يكون لهم أنا قدوة باش يتبعوني. إذا كان أنا شابة باش يشوفوني عايشة الخمول في فصل الصيف، كيفاش بناتي باش يكونوا نهار آخر؟ يعني أنا أمهم، أنا قدوة ليهم، لازم يتبعوني كما أنا عملت. هما يعملوا، شوف أمهم تصلي وتقرأ قرآن كهو، أمي تصلي وتقرأ قرآن وفعلة في نفس الوقت في المجتمع. كان هي كما قلت لك يعني تتعامل مع الناس معاملة حسنة، حسن الخلق.
0: فاعلية وإنجازات الشاب حقيقة تختلف حسب الاختيار وحسب البيئة. شو رأيكم في العمل التطوعي اللي حقيقة يبلغ ذروته في فصل الصيف، وفما تفرغ كبير من شبابنا اللي حقيقة يستحقوا الذكر، خاصة وإحنا اليوم نحكيه على الشباب الفاعل. شباب يتفرغ في فصل الصيف باش يخدم غيره دون مقابل، المقابل من عند ربي سبحانه وتعالى. غادة،
2: يشارك الشباب في نفع الآخرين وألا ينزوي وأن ينغلق على نفسه يعني في أربع جدران، وأن يخدم المجتمع مع أن يتمسك يعني بالقيم الأخلاقية. ضروري جدا أن ينخرط الشباب في الجمعيات الخيرية لتعلم قيم العطاء والخير، ويساعد الآخرين، وفي ذلك التقوية
0: يكتشف واقع آخر
2: لبلادنا، واقع الجوانب الأخرى لبلادنا، وفي ذلك كذلك منفعة له، لأنه سيساهم هذا في تقوية شخصيته وفي يعني تعليمه مهارات على سبيل التواصل مع الآخرين، ومعناها
0: تكون البلاد والعباد.
2: نعم، منفعة البلاد والعباد.
0: به نشوف برشا في فصل الصيف شباب يختاروا إنجازات ذاتية خاصة بهم هما. نذكر مثلا شباب فرض نفسه عن طريق تنظيف شواطئ البحر، وهذا حقيقة أنموذج شفناه في أكثر من مدينة ساحلية. شباب يستحق تشجيعنا، شباب يستحق أنه نحكيه عليه، يعني مش مجرد أنك تشارك في عمل تطوعي مع المجموعة، يمكن أنك تكون الاستثناء.
1: نعم، نعقب على كلام أختي غادة، قالت يعني ديما العمل الجمعياتي في حدود ما يرضي الله، يعني الأخلاق والقيم.
0: نعم،
1: وانت قلت وجبت على الشواطئ، نربط بين المواضيع، يعني النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان.
0: نعم،
1: أنا عملت حاجة عمل جمعياتي وتطوعت بنفسي خير، وفي نفس الوقت حاجة يحبها رب، يعني نظافة، النظافة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني انت كي تنظف الشاطئ ما نفعتش لروحك كهو، لو انت فيه صحيح، اما شوف العبيد القاعده غادي كل استفادت، انت نفعتهم، فانت بالعمل هذا كنت احب الناس الى الله. ان شاء الله نحن نامل ان نكون اكيد احب الناس الى الله ان شاء الله.
0: ان شاء الله. كيفاش ينجم شبابنا يقرب اكثر ربي سبحانه وتعالى؟ باعمال طيبه، باعمال بسيطه، ما تكلفوش إلا مجهود بدني فقط.
3: نعم، مهم برشا أن نوسع المفهوم العام للعبادة في أنه هو يوصل حتى لنفع الآخرين. خير الناس أنفعهم للناس، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثلاثة حاجات تضم يشتركوا في حاجة برك اللي هي نفع الآخر ونفع ونفع الإنسان. فبالتالي الإنسان اللي هو يشارك في عمل جمعياتي مهما كان يحسن من بلاده، سواء كان بيئة روبوتيك، أي حاجة يشارك فيها يحبها هو، حفظ قرآن في جمعية، في جامعة، في أي شيء،
0: تنظيف المساجد،
3: تنظيف المساجد غيره، يكون منظم الجمعية أولا باش يحسن من نفسه من ناحية أنه هو يخرج مكل ربما الحشمة متاعه، يتعرف على ناس باهين كيفه متطوعين،
0: تزيد
3: ثقته في نفسه، يشوف ناس أكبر منه أصغر منه، يعيش مع المجتمع متاعه، الآفاق متاعه تكبر. فيكون مهم برشا أنه هو يشارك في حاجات كما كالحقيقة نشجع الشباب، يعني الصلوات الخمس والعبادة وحفظ القرآن، لا مش كهو
0: أيه.
3: لا يربط نفسه بمهارة من مهارات
0: أميرة عندها تدخل، وبعد أيه. نرجع نكمل معاك أيه.
1: أيه. سامحني أيمن أيه. خاطر فيما يخص موضوع المساجد، كما قلت أنت تنظيف المساجد زيادة في فصل الصيف، نحن نعرف الطقس حار، يعني بأنك أنت تهز استيكامية صغيرة ببزيت صغار تبردهم
0: أيه.
1: توزعهم، يعني أحسن صدقة جارية هي الماء، سقي الماء. وكما قال أيمن، يعني حتى أنت عندك أمك ولا أبوك متوافين تعملها صدقة جارية، اللي هو أحسن صدقة جارية هي سقي الماء، يعني
0: سقي الماء خاصة طيبة في شهر رمضان وبعد تغيب على مساجدنا أيه. لا احنا نحبوها
1: في فصل الصيف، تكون
0: في فصل الصيف وفي سائر أيام أيه. السنة
3: هو الإنسان الحقيقة ينظر للواقع متاعه ويشوف شنو الحاجة اللي ناقصة، شنو الحاجة اللي، وبعد يبدأ يحاول كيفاش يصلحها. ينجم ينخرط في أعمال، نجم يكون هو منشأ لأعمال، فما
0: اللي ينطلق من الحي متاعه،
3: الحي متاعه هي مهم برشا. فما معناها بنت شابة هي شافت أنه الجدات في الصيف يقعدوا وحدهم برشا، فمشيت لمت صغيرات ولمت معهم كل جدات هذوك، والجدات يحكيوا للصغيرات حاجات، وكصغيرات يتفاعلوا معهم، عملت كيفك ملات وقت الصغار وملات وقت الكبار، وبعد المشروع هذاك في الحي متاعها انتشر الأحياء أخرى، ولات الناس تتلم في الليل ولا في المساء بالطريقة هذيك، فكان تلاقح بين الأجيال، جدات كبار وصغيرات يسمعوا فيك الحكايات وكل خرافات القدم. كانت الحقيقة هي لاحظت أنه فما سائمة وملل، فربطت بين ذو مزوز. أي إنسان ينظر في عائلته، في الحي متاعه، في جمعيته، شنو الحاجة اللي هي ناقصة وينجم يملاها. يعني جاني شاب مرة في الجامعة قال لي سيدي علاش ما نعملوش نوادي لمهارات يدوية، وجبنا كل البنات ولاو يعملوا براسليت، وبعدين فمش كون يلعب شطرنج، وبعد محلا تعدى الصيف على محلا بكل الحاجات هذيك اللي هو فكر فيها. قال احنا ديما قرآن قرآن قرآن قرآن، خلينا نعملوا حاجة أخرى تغير لنا معناها الجو كل، ولا مهارات ولا مسابقات. وذي من نجم يعملوا كان الشباب راه، هذي من نجم يعملوا كان صغار. بابا قبل يقول لي الرأي شباب، بالحق معناها الحاجات هذه الإنسان لازم عنده موتيفاسيون تاع الشباب. الكبار نحن عادة الكبار يقول لك تعبت أنا ويزي وجوجمة وكل الحاجات هذه، من نجم من نشاطها كان الشباب. الشباب ما تستناوش حد يحرككم، تحركوا انتوما، لوجوا انتوما شنو الحاجة اللي ناقصة في أحياكم، ما تستناش حد ينادي يقول لك يجي معايا، أعمل أنت حاجة ونادي معاك الناس اللي كيفك، وكون أنت قدوة في الشيء.
0: أكيد باش تكون مؤثر،
3: مؤثر على الاخر ملا، لانه هي حاجه كانت غلطه ولا حاجه كانت مش موجوده وانت ابدعتها وانت لقيت لها حل، كانت فما مشكله وانت لقيت لها حل، فبالتالي تحس بسعاده كبيره برشا، لانه ربي قال سنكتب ما قدموا، مش ما قدموا كهو، سنكتب ما قدموا واثارهم، شين حاجه اللي انت خليتها.
0: نعم، شنية الحاجة اللي خليتها؟ هذا سؤال حقيقة مهم إلى درجة نحاول في كل مرة نجاوب عليها بطريقتنا وحسب معرفتنا زادة ومعرفة ضيوفي الكرام. نرجع لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل باش نشوفوا شنو الجزئية الأخرى اللي تنجم تقدم بشبابنا نحو الأمام ونحو الرقي والسمو إن شاء الله.
4: شباب الزيتونة، شباب الزيتونة، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم.

يحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد؟

0: عدنا والعود أحمد مستمعينا الكرام لنواصل بقية المشوار مع هذا البرنامج الذي يعنى بفئة الشباب حتى يكون الأفضل بإذن الله تعالى، خاصة مع طول الزمن في فصل الصيف من استطال الطريق ضعف مشيه. فصل الصيف الوقت فيه طويل والسير فيه بطيء، ولكن يمكن أن يتحول هذا السير البطيء إلى سير نحو الفاعلية، إلى سير نحو الإنجاز، المثابرة والاجتهاد، حتى لا يمر هذا الوقت سدى وعبثا لا يحقق من خلاله الشاب الإضافة المرجوة. حكينا على العمل التطوعي، حكينا كذلك على دور العبادات في تنظيم وقت ورؤية الشاب، وما أحوجنا حقيقة إلى رؤية ثاقبة، إلى رؤية واضحة يتسم أو تتسم بها هذه الفئة حتى تعم الفائدة، خاصة وأن هذه الفائدة انطلقت من الجانب الفردي نحو المجموعة. وهذا حقيقة دأب المؤمن، أنه لا ينظر إلى الأشياء من منطلق ذاتي بحت، وإنما لا بد من إفادة المجموعة، لا بد من أن يطال هذا العمل الصالح جميع الناس أينما وجدوا.
1: نعم، مهم برشا أنه الإنسان ما يفكرش في نفسه، خاصة المؤمن، لأنه نحن لم نخلق
0: الأنانية مرفوضة.
1: أي نعم، نحن لم نخلق لأنفسنا، وإنما خلقنا لننفع، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن لم نخرج لأنفسنا، أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
0: نعم،
1: فبالتالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش فقط في جانب العبادات، حد ما يصليش تقول له صلي، لا، الأمر بالمعروف ينجم يكون حتى بالقدوة، لما الناس تشوفك أنت تصلح، لما الناس تشوفك انت تنظف، لما الناس تشوفك انت تملي في وقتك بالعمل الصالح. محليهم كيشوف شباب ساعات يعملوا في دعوة إلى الله بفيديوهات يهبطوهم ويمثلوهم، ساعات يصلحوا، يكون على مرة على نظافة البيئة، مرة على عدم الغش، مرة على عدم الخيانة، كل مرة يعملوا موضوع ويتشاركوا فيه وتنتشر الفيديوهات هذه، خاطب الحق، هذه حاجات ناقصة من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي قريبة من الناس. فميدان الخير وميدان واسع برشا ينجم الإنسان يستثمر فيه، لأنه ما نحصروش مفهوم النفع في الناس، احنا أمة أخرجت للناس.
0: نعم،
1: نحن جوعنا لنفع الناس.
0: نعم، قيمة المجموعة. نعم، في حياة الشاب في مستوى هذا الأثر الطيب والبصمة الإيجابية بالنسبة لي في حياته.
2: نعم نعم، الشباب هو رمز للعطاء، رمز للنشاط والحيوية، فيفترض أن تكون فيه روح المبادرة وروح الانطلاق والسعي نحو منفعة الآخرين والتطوع للعمل الجمعياتي والعمل الخيري الذي سيعود بالضرورة بالنفع له في من جهة أولى ثم إلى الآخرين.
0: نعم،
2: هذه نقطة مهمة ومبادرة طيبة حتى لخدمة وطننا، للناس اللي تقول مثلا خلي يبدأ، يعني يبدأ الخير منها، هي كل شخص ينظر لنفسه ويصلح ما يمكن إصلاحه، خصوصا وأنه يعني كل شخص فينا يحاول يسعى نحو الأفضل. ومن الأقوال المتداولة في هذا الإطار أنه نحن ما نكرره باستمرار، لذلك فالتميز ليس فعلا بل عادة.
0: نعم،
2: لذلك فليدرب الإنسان نفسه والشباب يعني على تكرار الأفعال الخيرية والمشاركات المفيدة.
0: نعم، هل أنه أميرة الشاب قادر على الإقناع، قادر على التأثير في الآخر مهما كان العمل اللي يقوم به بسيط؟
3: بطبيعة أستاذة سندس، التأثير بتاع الشباب يكون في جميع فئات العمرية، يعني شاب ينجم كما يأثر في طفل صغير، كما ينجم يأثر في شاب كيفه، كما ينجم يأثر في أبوه ولا أمه، يعني أكبر منه ولا أي شخص، ولا مماته ولا جده.
0: نعم،
3: يعني كما قال أستاذ أيمن بكري المثال بتاع الشابة اللي جمعت الجدات مع البنايات الصغار، يعني شوف هي جدة أثرت فيها حفيدتها ولا بنتها في العمر، كان جاي ما يأثرش الشباب راه تقولها عايش بنتي أنا أكثر منك تجربة، يا أخي أنت توا جاي باش تعلمني. الشاب ينجم يعلم مماته ولا جده ولا أبوه، يعني أكبر منه في العمر ينجم يكون له قدوة بالعكس.
0: نعم، تلاقح الأفكار والانفتاح على الآخر فرصة سانحة لشبابنا حتى يحسن استثمار وقته، خاصة في فصل الصيف. مدى نجاعة هذا الانفتاح أيمن؟
1: نعم، احنا رانا متفاعلين ونتعلموا من بعضنا.
0: نعم،
1: والشباب في فترة ما يتعلم بالتجارب، هو شنو اللي يبني الإنسان؟ هي التجارب متاع الحياة، يخطئ ويصيب، كيفاش مش يجرب وهو يعني ما خرج للمجتمع وما انفعش وما تفاعلش. فمهم برشا أنه الإنسان يخو من اللي أكبر منه ويشوف عادات أخرى، يشوف روح حتى السفر،
0: هو حتى الصغير نجم نستفاده منه،
1: حتى الصغير نجم نستفاده منه. ماله هو السفر والخروج من الحي ورؤية الناس والبيع والشراء والتعود على حاجات كما هيك، راهو مهم برشا لشبابنا. راهو النجاح مش فقط انسان يجيب 20 معدل مهما كان، راهو برشا ناس تنجح بالباهي في قرايتهم وبعديك كيف يجيوا الميدان الشغل يكونوا من الفاشلين. علاش مهم برشا انه فما موازنه والناس بدات تعرف، حتى الناجحين نفسهم توا بداوا يبنيوا في مهاراتهم الذاتيه، بداوا يغزروا لرواحهم، لانه لاحظوا انه مش فقط القرايه والمعدلات هي اللي توصل الانسان لمراتب النجاح. علاش تلقى انسان جايب 14 معدل يخدم في انسان جايب 20 معدل؟
3: في هذا عندي سامحني خويا ايمن قصيت عليك، عندي مثال من الواقع. عندي بنت عمي بسم الله ما شاء الله عليها، يا متوفقه بالكتاب الكتاب في قرايتها، تقول اسمعوني انا حاجي القرايه راهو جي صفه ذكيه ينقص الغرب، ما تستعملونيش في
0: لأنه لم تشتغل على المهارات، وهذا أمر مهم اليوم أصبح أولوية، خاصة مع التطور الكبير اللي قاعدين نشهدوا فيه بطريقة سريعة.
1: نعم، اللي هو القطار سريع ويمشي بقوة والإنسان لازم يواكب،
0: والطيار جارف،
1: الطيار جارف، الإنسان اللي ميواكبش توا شنو موجود راهو باش يوخر
0: وينجم يضيع،
1: ويضيع بالحق. معناها فمهم برشا انه نحنا نواكبوا شنو حاصل، نعيشوا في في في واقعنا، نتفاعلوا مع اللي اكبر منا ومع اللي اصغر منا ومع اللي في عمرنا، لكن نحط روحنا في البلاصه الصحيحه. يعني ما نتفاعلوش هكاك دون ضوابط، لا، وانما الانسان يحط نفسه مع ناس ناجحه. انت لوج وين تحط نفسك، وين تحط نفسك وين تصيبها، يقولوا هكا. فبالتالي الانسان يحط نفسه مع ناجحين، ناس اسبق منه راهو يتعلم منهم برشا خبرات، مهما كان يظن نفسه يعرف، توفيق بنفسه برشا حاجات يتطور فيها. بالحق صيف السنه يلزم يكون هو صيف فارق في حياتنا، يلزم نحنا نتعودوا على الاخذ والعطاء، كيما ننفعوا كيما زاد نحرصوا نحنا ننفعوا ذاتنا من خلال تلاقح الخبرات وتلاقح الأفكار بيننا وبين جميع أصناف المجتمع مهما كانوا. سيدي حتى الغلط نتعلموا منه، أما نتعلموا ما نغلطوش كيف.
0: نعم، أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام. الفشل والنجاح في حياة الشاب وضرورة اغتنام فرصة الصيف لتدارك كل هذه الأمور غادة.
2: نعم، فرصة الصيف لتدارك كل ما ارتكبه الشباب من أخطاء أو معنى اقترفه من نعم أو من تقصير. الاستثناء في فصل الصيف يعني النجاح، يعني الفلاح وبلوغ الهدف السامي، أن يكون الشباب نافع وأن يكون قدوة صالحة وأن يكون يعني مقتديا بما جاء في قول الله تعالى وفي سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لنفسه طموحات وأحلام ويسعى دائما إلى الأفضل بإذن الله.
0: نعم، إن شاء الله يكون شبابنا دائما في القمة، وإن شاء الله يسعى إلى الخير بما أوتي من جهد. دور المحفز في حياته هذا مما لا شك فيه ينجم يكون رافد من روافد الإبداع والنجاح. قديش اليوم محتاجين شباب يفهم معنى الحياة، يفهم معنى وجوده، لأنه وجوده فيه أكثر من رسالة، أكثر من هدف، أكثر من مبدأ وقيمة. وإحنا في كل مرة خذينا عهد على أنفسنا أنه نأكدوا على القيم والمبادئ. مش ممكن نحقق نجاح مهما كان الجانب اللي باش يكون فيه هذا النجاح من دون أنه نتمسك بقيم ديننا ومبادئه السمحة. هذا هو النجاح الحقيقي.
3: أكيد، قال ربي اتق الله ترى العجب، ديما لابد من التقوى في كل شيء باش تنجح توصل للهدف متاعك.
2: نعم، ربي سبحانه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى الله عز وجل تؤتي الإنسان الرزق، تعطيه الرزق وتعطيه يعني كل ما يمكن أن يعتريه من خوف أو نقصان، يعني يجعله ربي مخرج، يجعله ربي سبحانه الله طريق.
0: قلنا أنه هذه المبادئ والقيم هي مفتاح نجاة لنا جميعا، فما بالك الشاب اللي ربما يضيع طريقه ويضيع وقته في متاهات الحياة وينسى أنه ما موجود ليؤدي رسالة، موجود هو مكرم من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يسلك طريق الخير، لابد أن يحسن اختياراته قولا وعملا وفعلا وأصدقاء وعلى جميع المستويات. كيف السبيل إلى ذلك؟ شنو ربما أهم قيمة يمكن نركز عليها في حياتنا وفي حياة شبابنا؟
1: أهم قيمة في اعتقادي أنه الشاب يعرف يحط نفسه بالحق، يبعد عن الصحبة السيئة، يبعد عن الصحبة اللي فيها التدخين دوبالنا في الصيف هذه، من أنه برشا شباب في الصيف يتعلموا الآفة هذه الخطيرة، فبالتالي بالحق يعني
0: يتعلموا برشا حاجات
1: أي هذه وغيرها، هذه وغيرها بالحق. معناها الشباب راهو يزمو يخدم على حاجتين، انه يمنع نفسه من الحرام ويملاها في نفس الوقت بالحق وبالخير. الشباب اليوم يكون ماشي في طريق الصحيح، يتعرف على انسان، يتعلم آفة من الآفات هذه كما التدخين مثلا، فيولي في صحبة سيئة، يولي يبعد على والديه، يولي يبعد على الصحبة الطيبة بشوية بشوية بسبب الآفات هذه بالحق. فما حاجات ما تخليكش تطور، ما تخليكش تتقدم، ما تخليكش تتجنح وتطير وتبعد عاليا،
0: تعرقل المسار،
1: تعرقل المسار عرقلة كبيرة. انت مش في بالك تحب تجرب ولا تحب تقرب تحب تكتشف، وبعد في الاخر شنو يضمن لك اللي انت ما تحصلش؟ هذاك راه مش فقط مش يرجع بالسلب على صحتك وعلى كذا، تقول تو نترينا ولا نجري، لا لا، هذاك يرجع في السلب على حياتك الكل، مسار حياتك الكل، توجهك العام. تولي فما ناس ما عادش تحب تقعد بحذا، لانه هي ما تحبش تشوفك عملتك الحاجه هذيك، فما وقت ما عادش تحب تقضيه وتولي تزرب باش تمشي تعمل لك الحاجه هذيك الخايبه اللي انت ادمنت عليها. فبالتالي راهو منعوا ارواحنا، والانسان مسؤول على نفسه ويكون جدي في الموضوع عذايا ويقطع مع كل عادة سيئة تنجم. منحبش نقول لك ما نبلغش كي نقول تحطم له حياته.
0: نعم.
1: وهو يستهين بالموضوع، يقول عادش بيه وتونجر اي، وبعد انت تحشم من بوك متحبش تعمل قتامه لحاجة ذيك، وتحشم من خوك، وتحشم من الصحبة الصالحة ومن الإمام، ما لمحش تكون مش تقعد، ما عادش تكون مش تمشي، فمش تلقى روحك مع صحبة سيئة تجر فيك. والتالي بعد ما كنت انت شاب طموح، بعد ما كنت انت إنسان قابل على الحياة، بعد ما كنت ربما قدوة، فبالتالي بالحق ربي يهدي صغيراتنا، وربي يبعد عليهم كل بلاء، وربي يبعد عليهم الصحبة السيئة، وربي يقربهم لصحبة الخير. من أخطر الآفات اليوم هي آفة الإدمان.
0: نعم.
1: فالإنسان باش يحقق اللي نحكيه عليه الكل وباش يكون نافع، يلزم يقطع نهائيا ويحط قرار مع نفسه أنه يبعد على الآفة هذه الخطيرة، اللي هي مش خطيرة فقط على الصحة ولا على الفلوس ولا على المال، لا، ولات أخطر، أخطر في أنه تعرق له على كل مسار نحو الخير ونحو الإصلاح، وتحطه مع ناس ما هيش في المستوى،
0: وتمثل خطر على ذاته وعلى عائلته وعلى المجتمع كذلك. لأنه اليوم قاعدين نشوفه في شباب ضايع، قاعدين نشوفه في شباب للأسف اختار طريق غالط ودفع الثمن غالي، وفما ناس أخرين دفعوا في جرته ثمن اللي هما ما عندهم لا حول ولا قوة. أميرة، بالنسبة لرصد الأولويات في حياة الشاب، وخاصة في فترة الفراغ هذا اللي طول مدة وزمنه في فصل الصيف، كيفاش نجمو ربما نوظفوا هالأولويات في المنحة الإيجابي، في المنحة اللي يحسن توظيفه الشاب باش يوصل في النهاية إلى هدف وغاية نبيلة؟
3: بالنسبة للأولويات، يعني أنا نقسم يومي، نقسم أهم نقطة أنك أنت تنظم وقتك.
0: نعم.
3: النظام، نظم وقتك، يعني ويكون عندك هدف كي تقوم الصباح في نهارك، ما تعيش نهارك ها وقمت وفطرت، لا، اعمل اهداف، قسم وقتك ونظم وقتك. اول مسؤولية حطها عباداتك، اول شيء الصلاة في اوقاتها، البر الوالدين، الكلمة الطيبة، هذوما العبادات حطهم هما الباز متاع نهارك. ومن بعد كما قلنا بكري، احكينا في الموضوع حتى في الحلقة الفارطة على المهارات،
0: مع العائلة هي تعتبر اولوية، لانه فما شكون مقصر، فما شكون من الشباب اللي فضل انه يقعد نهاره او يقعد اوقات فراغه بعيدة على العائلة وهما في امس الحاجة ليه.
3: بطبيعة تو نحن نشوفه في اغلب العائلات، انه الشباب تو كل واحد مسكر على روحه في بيته، والام والبو سهرين وحدهم مع الأسف. يعني نحن يعني فيها نقطة، يعني
0: الموضوع نفس التفكير،
3: يقص وقتاش كيقص الضوء العائلة تتعرف على بعضها خاطر الويفي قص يرجعوا يصروا مع بعض وقتها أهلا بيك نحويلك لباس صارتي هكا هكا الله المستعان يعني.
0: أمين يا رب. غادة
2: لابد أن يمتلك الشباب هدف واضح، فينصح في فترة الصيف أن يضبط الشاب لنفسه هدفا ويسعى إلى تحقيقه بكل جدية، ويتحلى بروح المسؤولية والانضباط في السلوك اليومي، ألا تكون تصرفاته عابثة، ليتذكر الشاب أن وجوده في حد ذاته له معنى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أنعم عليه بنعمة الحياة ونعمة العقل ونعمة البصيرة، وأحاطه بالأسرة وببيئة وبصحة وبوقت، يعني يستغل ذلك الوقت، لأنه كل ما تتقدم به الحياة وكل ما يتقدم به العمر اللحظة راهي غالية، العمر غالي جدا ولا يتكرر. ليصنع الإنسان من نفسه يعني قدوة حسنة، قدوة طيبة، يحاول يشتغل على المنافع و معناها ينفع نفسه بما بكل معناها ما يمكن أن يفيد لكي تكون الحياة أكثر استقرار إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد نبحث عن الاستقرار، نبحث عن الالتزام، نبحث كذلك على النظام، لأنه مهم حقيقة. والمعروف عن المسلم أنه منضبط مدام عنده صلوات خمس، وكأنها هي البوصلة في حياته، وكأنها هي المنارة اللي تبين له الطريق الصحيح باش ما يمشيش لا يمين ولا يسار. هو عنده فقط طريق وحيد يلتجأ ليه، هو طريق المولى عز وجل، اللي طريق أيضا بر الوالدين، طريق الطاعة والعبادة، المعاملة الحسنة مع الناس. مهم أنه نحكيه زادة على جودة المعاملات في فصل الصيف بالنسبة لشبابنا، لأنه بكري حكينا على نوع من الإدمان اللي يوصل في أحيان كثيرة إلى جرائم، إلى أعمال عنف. أيمن،
1: اي نعم، هو علاش نحذره من المسار متاع اللي يسهلوا فيه برشا ناس في سن المراهقة والشباب، يقول لك خليني نجرب ولا نقعد مع فلان عادش بيه. لا، رد بالك، راهو هذاك ينجم يكون يسبب لك انحراف كبير في حياتك من غير ما تشعر. الصيف الاول تقرب له، الصيف الثاني تولي تعمل كيف، والصيف الثالث ربما تزيد اكثر. فردوا بالنا من الاول، ما ندخلوش في الميدان هذا متاع اللي هو معصية واللي هو مضرة واللي هو يبعدك على حاجات البيع، ونملي وقتي حتى بالرياضة. الرياضة في الصيف راهو مهمة برشا بالحق، السباحة اللي متوفر بسهولة، اللي بحث البحر، اللي مش بحث البحر يعمل حتى يجري، يعمل مسكولاسيون،
0: رياضة المشي اللي ما تتكلفش ميزانية وما تتكلفش فلوس.
1: السيدي ألعب الكرة حتى كل يوم، المهم املي وقتك برياضة، املي وقتك بحاجة هي تبعدك، تحس روحك انت بديت تطيح معنوياتك، بديت هرمون السعادة بدي يضعف، امشي اعمل الرياضة، اتعب في الرياضة وصلي صلواتك. توب ان راه شباب ساعات محليهم يهبطوا تصور على الفيسبوك والستوريات، يكتب مثلا رياضة، عبادة، رجولة، معناها انسان
0: محليها شعارات،
1: محليها شعارات بالحق. راهو الانسان عنده طاقة، الشباب يحب يلقى وين يحط الطاقة هذيك. اي ما تحطيش في حاجة حرام، في حاجة عيب، في حاجة انه هذيك مسترجع لك بالوبال على مسار حياتك الكل. لا، حطها في الرياضة، حطها في النفع، حطها في التواصل الإيجابي، فهذا مهم برشا بالحق. نوصي الشباب بالرياضة.
3: نستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام أيمن، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
0: نعم،
3: يعني
0: نعم.
3: القوة كما قال يعني في الجسد هي أهم شيء،
0: والقوة في الفكر زيادة.
3: أي، وكي يبدأ الجسد قوي حتى الروحانيات، يعني كي تدخل في العبادات والإيمان خير من مؤمن بدنه يعني ضعيف.
1: علموا أولادكم الرماية والسباحة. نعم، وركوب الخيل جاء في الأثر. فإنه الإنسان يتعلم رياضات، إنه يدخل في قاعات متاع رياضة باش يملي وقته، خطر بالحق كما قالت أختي أميرة، راهو الوقت نتاع الصيف طويل، نحتاجه لانه نمليوه باش انسان ما يقلقش. ما نجموش نطلبوا من انسان شاب انه هو يقعد نهار كل يصلي ويقرا في القران، لا، لازم يقسم وقته انه رياضه، نوم، سبور، ماكله صحيه.
2: نعم،
1: حتى بدنه يهتم. نعم،
0: علاقات مثمره.
2: كذلك المطالعه لها دور كبير وفعال يعني في تنميه الحس المعرفي، ومعناها لها شان كبير المطالعه في انها حتى في الذوق متاع الانسان ترقى به. يعني لذلك ندعو الشباب انهم يطالعوا في الصيف، وانهم يسعوا إلى تنمية المهارات معناه في اللغات وكذلك في الأداب.
0: يطالعوا ولو صفحة، احنا ما نطلبوش، لأنه صفحة. إذا تعود بشوية بشوية نجم يوصل 10 صفحات في اليوم. نعم. وبعد تدريجيا نعم. نجم يكمل كتاب أسبوع أو أقل. نعم. حقيقة تدريب أو تعويد النفس على الاختيار الصائب في هذه الحياة الدنيا يوصل به في نهاية المطاف أنه يشوف نفسه قدوة، يشوف نفسه أسوة طيبة، يشوف ذاته في اختياراته، في إنجازاته، في أفكاره اللي ماشية في طريق صحيح، خاصة وأنه تعود منذ نعومة أظافره أنه يعرف كيفاش يستثمر الوقت ويقدره، يعرف يختار أصحابه، يعرف شنو يتكلم وقت اللي تصير جلسة، لأنه هذا زاد هذه ثغرة أخرى من الثغرات المطروحة في فصل الصيف وغيرها من الفصول. أيمن، اليوم قديش شبابنا محتاج أنه يحسن توظيف هذه الجلسات مع الأصحاب مع العائلة في منحة إيجابي مش العكس؟
1: نعم، يلزم الإنسان يلقى يلوج يفتش بالفتاش على إنسان ينفعه في شتى مجالات الحياة، حتى في التواصل. فمن الناس ما شاء الله عليهم في التواصل، يعرفوا يتكلموا، يعرفوا يحكيوا، نجم يكون رجل كبير، نجم يكون في عمرك زادة. أنت ديما خذ قاعدة في حياتك أنه الإنسان اللي ينفعك هو صاحبك.
0: نعم.
1: مش من مصلحة،
0: شد فيه صحيح،
1: مش منطق مصلحة، لا، هو منطق أنه الإنسان يتطور، أنه الإنسان يتحسن،
0: والإفادة تحصل للطرف
1: للطرفين بالطبيعة. فبالحق الإنسان الذكي هو الإنسان اللي يلوج على إنسان ينفعه. فمهم برشا أنه حتى الإنسان لما يسمع حاجة على الإنترنت يسمع حاجة تفيده، يشوف بودكاست نافع، يشوف برنامج ينفعه ويتبعه، يصبر على سماعه، يلخص الحاجات اللي فيه، يحاول حتى مع أصحابه يحاول يطبقهم الحاجات هذوك، ما غير مع أصحابه حتى يفيقوا مثلا، يشارك حتى المعرفة، أنا شو تفرجت فيها زي. أما إذا كان وصل الإنسان بالحق فما بيئات مسمومة، ونحذر الشباب من البيئات هذه،
0: بدو
1: عليها، جنبوا، بدو عليهم. كي توري حاجة نافعة على صاحبك ويضحك وتتفرج فيها زي، تشو ابعد عليه. أو كي تمدلو حاجة خايبة يقول لك وريني وريني خلينا نشوف، ابعد بالحق ونجو بنفسك. رو فما برشا شباب معناها على محلاهم يضيعوا رواحهم ويضيعوا مستقبلهم بسبب بيئات مسمومة.
0: نعم.
1: نركز على الحاجة هذه، رأوا خطر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يفرغنا يمنينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك التخلية قبل التحلية. انت ما تجبش تطبق اللي نحكيه عليه الكل، وانت فما ناس مكبلتك ولا بعيد عليك، أخلعك الحاجة ذيك وتوكل على الله، والإنسان اللي ينفعك ويقبل النفع ويتفاعل ذاك إنسان صاحبك، واللي ما يقبلش النفع موش صاحبك، ذي حاجة
0: فيهاش
1: ربي يهديه وكل شيء، ماذا بيك تجده معاه. أما إذا كان له هو رافض لا تبعد عليه بالحق. معنا الشباب يجي أول نهار في الصيف يقول هيا يلا أنا نحب نعمل حاجة باهية، قالوا أيا وينك، أي نخرجوا، تخرج تحب أنت تقوله على برنامجك يتفه. فما ناس راهو
0: فما اللي يشجع زادا،
1: اي نحط روحنا بحد اللي يشجع، حط روحنا مع انسان حتى ولو تحس روحك انت مكش تو تولي صحاب انت وياه بشوي بشوي، مادام هو في نفع تو ربي الف بيناتكم، ربي قال واصبر نفسك، خاطر عرف ربي انه الناس اللي يدعيوا ربهم بالغدات والعشي ساعات تصير لا اصبر نفسك.
0: نعم.
1: يريدون وجهه ولا تعدوا عينك عنهم، خليك ديما معهم الناس النافعة هذيك، الناس الباهية.
0: نعم، إن شاء الله نكونوا من النافعين. أمين. كلمة الختام الغادة وأميرة. غادة.
2: شكرا يا أستاذة، إن شاء الله البرنامج هذا يكون نافع لكافة الشباب، وإن شاء الله يا ربي نحو الأفضل ونحو الرقي والسمو إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله، هذا هو هدفنا. أميرة.
3: أنا باش نختم بقول الداعية الحسن البصري، يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك.
0: الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمران لا يدومان للمؤمن شبابه وقوته، وأمران ينفعان كل مؤمن حسن الخلق وسماحة النفس، وأمران يرفعان شأن كل مؤمن التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يدفعان البلاء الصدقة وصلة الأرحام. إن شاء الله يا رب تكون كل هذه القيم والمبادئ على رأس قائمة كل شاب في مستوى الأولويات التي يختارها في هذا الفصل. إن شاء الله يكون فصل خير وبركة وعطاء للجميع. شكرا لكم. شكرا غادة. شكرا أميرة. شكرا. سلطاني. كذلك شكرا. أستاذ وشيخنا أيمن. شكرا. إبراهيم، بارك الله فيكم، استمتعت كثيرا بهذه الجلسة الطيبة وبهذا الحوار الشيق. إن شاء الله يا رب الإفادة تكون حصلت لجميع مستمعينا وأوفيائنا. نلتقي قريبا بإذن الله. سلام عليكم.
4: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.

يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي

ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلين.

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أشقال في هذا السياق. ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: إشهار.
1: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع مصلحة الدراما تقدم زكية.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.
1: عبد الله شاف صاحبه وزميله محمد سارح حزين، قال له:
2: شبيك خويا محمد هالنهارين متقدر وحزين؟ توحد الله يا راجل وتوكل على المعين.
3: ونعم بالله يا عبد الله، اما ولادي الاثنين متعبيني، واحد دوبل والاخر ثلث، مش عارف نلقاها منين. وسبب الهم هك التليفون لابسهم كجن، عملة وعملتها بيدي، ماني نتبع في ليلة البيع. قالت لي كان ديتهم اشنو تحبهم يطلعوا معقدين
2: يا رسول الله.
3: لا يا عبد الله، تكلمت ومن بعد سلمت. صراحة تغلبت، هما وامهم عليا متفاهمين، اما توهاني ندمت ودفعت ثمن سكاتي. خلصت بيدي اولادي ضيعت. زعما يا عبد الله حلها وين الحكاية؟
2: كلامك صحيح يا محمد، هالتليفون ما عمل مليح، والقيم خويا عمال وتيح، خلى عباد عاديين مشهورين صناع محتوى قالك وفنانين بهر جوزينا وهليلة ومن داخل فارغين. كالزبد يا محمد، يغطي برغاويه الماء، يفتن ويعجب العين، وفي لحظة يولي هواء وما يبقى كان الماء، يسقي ويثمر حتى في الصحراء يا محمد. سنة ربي في الكون ذيك، الحق غالب مهما طال الباطل عليه وعلى يا محمد. هذا الكل في سورة الرعد، كي تقراها ترتاح. كلام ربي راه دواء يا محمد، جيب مصحفك وجاني هنا نقراه، وبعد نقول لك اش نعملوا في هالابتلاء.
4: ترددت باش نلخصها، هالسورة أقوية بهيبتها، من اسمها ترعدت مفاصلي وكملت عليا صيحتها. مش صيحة هذه يا ولدي، هكا هي تسبيحتها، سبحوا واستنى خيرها، هكا آمرك خالقها. السماء تنزل خيرين، ماء للأرض يسقيها، وحي لقلوب يرويها، والقلوب راهي وديان، واد بالخير مليان، ياكل وينفع غيره، والآخر ما ياكل شبعان، يخلي للناس خيره، والثالث خاسر جيعان، لا يحبس ماء ولا يروي بيرو. وكان ما جيتش بالماء قضى ربك يربيك، الذهب يدخل للنار باش تنظفه وتصفيه. على هذا كان شفت الحق، الباطل فوق ومغطيه، لا تأيس من طول المدة، نهايتها الحق يعليه. الصورة توصيك يا عاقل، عقود ربك حافظ عليها، اخشاه وخاف حسابه، وارحامك لا تسلم فيها، انفق من ماله اللي عطاك، والسيئة بالحسنة تغطيها، الصبر هو دواك، وصلاتك لا تخليها. هذه خصال يا ولدي تورثها كان عشت عليها، ورد بالك منه زين لك، مجال السوء يهزك ليها، ما فما كان ذكر ربي يطمن قلبك وروحك يداويها، وكان تحب يغير لك حياتك، نفسك يا ولدي زكيها، قد ما كتبت من وفيها. الصورة تحكي على الخالق سبحانه، كلامي الكل قطرة في بحر معانيها.
1: عبد الله شاف محمد عنده برشا ما قابلوش، حتى على الخدمة كان غايب. بعد ما حضنه وسلم عليه قال له:
2: ما تقوليش وين غبت، والله تحيرت عليك، وحتى تليفونك مسكر، المهم لباس وفي مشكلتك شنو عملت؟
3: الحمد لله الحمد لله، ماني نصيحتك تبعت، وعلى ربي توكلت. ولد الصغير مهما تنمروا عليه في الحومة، وبنت خالته زادة أصغر منه خالطت عليه وفاتت وتعدت، وهو العام يعاود فيه، واللي يكمل على ما بيه صاحبه اسمع بيه، كيف مغروم باللعب اللي في التليفون، فما لعبة يلعبوا فيها اختيرة قالوا عليها، أطرت ياسر فيه، ادخل وخرج الطفل في الحلة، من طبيب لطبيب يدوروا بيه. من وقتها ولدي ترعب، فسخ كل اللعب، وقال لي: يا بابا توبة كان ما زلت يدي نحطها عليه. تعرف يا عبد الله، مش هما برك غلطين؟
2: صحيح،
3: نحن في الغلط مشاركين، تلهينا نجريو على الدنيا، وضيعنا من حياتنا الدين، قرآننا كنز ثمين. وصية ليك يا أخويا، ما تنساني في السورة الجاية نتدبر كلام الرحيم.
2: ونعم بالله.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن المعطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة جسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا

يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي

قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

وكلا جعلنا نبيا.

ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله

ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.

عبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
0: من رياض السنة النبوية.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 514 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 26 إلى الآية 30 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آتكم وريشا.
1: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا.
0: ولباس التقوى ذلك خير.
1: ولباس التقوى ذلك خير.
0: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
0: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
1: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
0: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
1: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
0: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
1: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
0: وإذا فعلوا فاحشة

0: بها
1: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها
0: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء
1: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء
0: أتقولون على الله ما لا تعلمون
1: أتقولون

0: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين
1: كما بدأكم تعودون
0: كما بدأكم تعودون
1: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
0: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
1: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
0: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
1: بارك الله فيكما فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم تفضل
2: بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
1: بارك الله فيك أحسن تفضل ياسين
3: بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما

0: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم: وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. وهنا وحاء معطوفة على قول الناظم ورققا مستفلا، والمعنى هنا يجب تبيين ترقيق حاء حصحص والحذر من تفخيمها في سورة يوسف عليه السلام: حصحص لنقول حاء، فهنا الخطأ، يجب بيان الترقيق وعدم تفخيم الحاء. كذلك الحاء من كلمة أحط في سورة النمل، وكذلك كلمة الحق مثلا في سورة البقرة، وكذلك وسين مستقيمة هنا كذلك تبين الترقيق والحذر من تفخيم حرف السين، فلا نقول مستقيم، نضم الميم وتتأثر السين بضمة الميم فتفخم مستقيم. يجب بيان الاستفال وترقيق السين مستقيم. كذلك يسطون في سورة الحج، لا نقول يسطون، يسطون. وكذلك في سورة القصص يسقون، يسقون، لا نقول يسقون. هنا الخطأ في عدم بيان الاستفال من صفة السين. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير

0: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا
1: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا

0: ريشا.
1: ولباس التقوى ذلك خير.
0: ولباس التقوى ذلك خير.
1: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
0: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
0: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
1: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
0: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.

0: إن الله لا يأمر بالفحشاء.
1: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟
0: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟
1: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين.
0: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين.
1: كما بدأكم تعودون.
0: كما بدأكم تعودون.
1: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة.
0: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة.
1: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
0: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلاثة

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين. إشهار. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.

0: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
1: حب نبي صلي لي،
0: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم، أنا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.

0: إشهار.
1: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
4: بإذن ربها.
3: بإذن ربها.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
6: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
6: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
6: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
6: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
7: هو عبد من عباد الرحمن تعلم القرآن وعلمه وعبر الأثير نشره وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
8: ألو، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
7: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
8: ألو.
9: ألو.
8: السلام عليكم.
9: السلام يا شيخ.
8: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
9: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
7: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
8: بارك الله
10: وبارك الله
8: وربي ينفع وينفع بيك ان شاء الله في حفظ الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
7: ووفاء منا لجليل ما تقلده من امانه استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
8: انا اشكرك شكرا جزيلا
9: والحمد
8: على الاجتهاد وعلى الجديه والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
7: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
0: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
11: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية.
4: فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة المباركة إن شاء الله سنأتي على الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإخفاء. وبهذا نكون إن شاء الله قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإخفاء هو إخفاء النون الساكنة في الحرف الذي بعدها، بحيث تكون في درجة بين الإظهار والإدغام مع المحافظة على الغنة، ويكون ذلك عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. فالصاد من صف، والذال من ذا، والثاء من ثنا، والكاف من كم، والجيم من جاد، والشين من شخص، والقاف من قد، والسين من سما، والدال من دم، والطاء من طيبة، والزاي من زد، والفاء من في، والتاء من تقن، والضاد من ضع، والضاء من ظالمة. نأتي ببعض الأمثلة. مثال للصاد: وانصرنا. مثال للذال: منذر. مثال للثاء: والأنثى. مثال للكاف: ينكثون. مثال للجيم: أنجيناكم. مثال للشين: المنشئون. مثال للسين: مثال للسين: فأنساهم. مثال للدال: أندادا. مثال للطاء: ينطلق. مثال للزاي: وأنزلنا. مثال للفاء: انفروا. انفروا خفافا مثال للتاء منتهون مثال للضاد منضود مثال منضود منضود أنقضى مثال للضاء انظروا إلى ثمره كما تأتي في كلمتين نحو ولمن صبر من ذا الذي إلى آخره. إذن سنأتي كما يقال بتوضيح الأمثلة لتوضيح أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة. أولا الحكم الأول الإظهار، قد بينا ما معنى الإظهار، ويكون عند حروف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر. مثال لذلك مثال للهمزة ينأون، مثال للهاء ينهى، مثال للعين أنعمت، مثال للحاء ينحتون، مثال للغين فسينغضون، مثال للخاء المنخنقة. وكذلك نقول إذا تكون في كلمتين مثال الهمزة من آمن، مثال الهاء من هاد، مثال للحاء من حاد، مثال للعين من عمل، مثال للغين من غل، مثال للخاء من خزي. كذلك التنوين لو أردنا أن نبين مثلا أنعمت عليهم، نجد هنا من يأتينا بمثال للتنوين عند الهمزة. مثال ذلك حليم أواه، حليم هنا تنوين، أواه همزة، وقس على ما شابهها في ذلك. مثال للغين، نأتي بمثال للغين غفور، مثلا حليم أي رحيم غفور، رحيم تنوين غفور حرف الغين، وهكذا إلى آخر ما جاء. إحنا هذه إن شاء الله باش نتبع المصحف مع بعضنا إن شاء الله، وتأتينا الأمثلة نطبقها. الحكم الثاني هو الإدغام، وقد بينا ما معنى الإدغام. الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة، معنى إدغام بغنة في أربعة أحرف، هي يومن الياء والواو والميم والنون. قال ابن الجزري وأدغمن بغنة في يومن. نأتي بمثال، مثال للياء من يشاء، مثال للواو من ولي، مثال للميم من مال، مثال للنون من نار. وكذلك يأتي في التنوين. القسم الثاني هو الإدغام بلا غنة، ويكون في اللام والراء. قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أمثل على ذلك مثال للام فإن لم تفعلوا، مثال للراء من راق. الحكم الثالث هو الإقلاب مع الغنة، ويكون في حرف الباء فقط. مثال لذلك من أنباء الغيب من بخل. قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة. الحكم الرابع هو الإخفاء مع الغنة، ويكون عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. وقد تقدم ذكر الأمثلة منذ حين. إخواني أخواتي، ننتقل إن شاء الله إلى الحصة القراءة الجماعية، وإن شاء الله سنبدأ من قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى، الآية 61، إلى قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآية 67. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإذ قلتم يا موسى لن يصبر على

0: بقلها.
1: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك
0: نقول فادعوا فادعوا
1: فادعوا لنا
0: بالأمر فادعوا
1: فادعوا لنا ربك
0: فادعوا لنا
1: فادعوا لنا ربك
0: لا لا لا نقول فادعوا فادعوا فادعوا من غير مد في العين
2: فادعوا
0: أي فعل الأمر فادعوا
1: فادعوا لنا ربك
0: فادعوا لنا فادعوا لنا فادعوا لنا
1: فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقف
0: من بقلها قف يخرج

0: هو خير.
1: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير،
0: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،
1: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
0: وضربت على

0: الله.
1: أعيد الآية.
0: وضربت عليهم الذلة والمسكنة
1: وباءوا
0: بغضب من الله.
1: ما الطبيعي؟
0: وباءوا

0: بغير الحق.
1: قروش يكفو جفا يكفو فاء فو
2: يكفو
1: مرقق لأن الفاء من حروف الاستفال
2: يكفو.
1: وحروف الاستفال كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط. أعيد الآية. ذلك
0: ذلك

0: الدين بغير الحق،
1: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق.

0: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
0: انظروا ذلك بما لا ذلك اسم إشارة ذلك من غير تمطيط من غير مد يعني.

0: النصارى من الطبيعي والصابين من الطبيعي، أعيدها.
1: والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا.
0: أنا أقول وعمل. أزيت المد الطبيعي هنا إذا كان أتينا به في غير موضعه هنا يتغير المعنى، يأتي مثنى وعمل مفرد، وعمل مثنى، وعملوا لو كان يجيبوه هيريت كيفاش. ولذا رد بالك وعمل من غير مد، لو كان يجدوه المد يصبح مثنى، رد بالك، لأنه الحقيقة لابد المد الطبيعي لا نبالغ فيه ولا معناها نقصره، هنا يتغير المعنى، لا تقوم ذات الحرف أو ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، سنبين ذلك إن شاء الله في باب أحكام المد والقصر. نحن قلنا قد أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، إن شاء الله بعدما نطبقها أحسن تطبيق من المصحف إن شاء الله ننتقل إلى أحكام الراء ثم أحكام اللام إن شاء الله، ثم باب المد والقصر، وبعد ذلك نرجع إلى الصفات والمخارج حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. واصل أعد

0: واليوم الآخر وعمل صالحا
1: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: احترز أن قلت عليهم لأن عليهم وإليهم ولديهم في جميع القرآن يقرأها من حمزة ويعقوب الحضرمي بضم الهاء من قوله عليهم إليهم بضم الهاء ظبي فهموا، فالضاء رمز ليعقوب والفاء من فهموا رمز لحمزة، وباقي القراء يقرؤون عليهم قالون الذي نقرأ به، وكذلك حفص يقرأ بكسر الهاء بلفظ عليهم. إذا لا نخلط بين الرواة أو بين روايتين، إن شاء الله بعد ما نكمل إن شاء الله نحفظ القرآن، وإن كان في العمر البقية سنبين ذلك في باب القراءات إن شاء الله. نعيد الآية.

0: فلهم أجرهم
1: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.

0: بقوة إدغام بغنة، سيأتي بيان ذلك.
1: بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
0: وإذ أخذ

0: بين الذال خاء مفخم همزة مرققة خاء مفخم ذال مرقق نعطيه رخاوة إذا مفخم بين مرققين فلنحترز من ذلك آخا أخذنا أخذنا أخذنا وإذ أخذنا وإذ أخذنا أعيدوها
1: وإذ أخذنا
0: مش أخذ أخذ أخذنا
1: أخذنا
0: من غير قلق
2: أخذنا
0: أعطيه الرخاوة ينتفي عن تنتفي عنه القلقلة أعيدها
1: وإذ أخذنا
0: وإذ أخذنا ميثاقكم أعيدها
1: وإذ أخذنا ميثاقكم
0: أي واصل أي
1: وإذ أخذنا

0: الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
1: ثم توليتم.
0: لا نقول ثم، ثم توليتم.
1: ثم توليتم من بعد.
0: ثم توليتم من بعد ذلك. أعيد الآية.
1: ثم توليتم من.
0: توليتم ميم في ميم، سيأتي بيانها إن شاء الله. إدغام بغن حكمها.
1: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله.
0: فضل
1: فلولا
0: معطاء هي الرخاوة.
1: فلولا

0: كريم.
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة.

0: الخاسئين.
1: لا نقول قردة خاسئة بعد حرف الخاء، أعيد الآية.
0: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
0: ولقد علمتم الذين
1: علمتم
0: ولقد

0: منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
0: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم
0: الذين اعتدوا اسمعوها جيدا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا

0: كونوا
1: فقلنا أظهر اللام عند النون.
0: فقلنا لهم
1: فقلنا
0: فقلنا لهم
1: فقلنا
0: فقلنا
1: نعم
0: فقلنا.

0: وما
1: خاء وما خا وما خلفها، فخم الخاء،
0: وما
1: وهنا
0: خلفها وموعظة للمتقين،
1: وموعظة وموعظة ضا مفخم.
0: وموعظة للمتقين.
1: عيد الآية.
0: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
1: وموعظة تل عظة تل مدغام في اللام والراء إلى موعظة تن. قلناش النون الساكنة أو التنوين ينتفي تماما، يحذف عند الإدغام. هي إدغام أو إدغام ولا كأنه إدغام بلا غنى. كي نقول وموعظة للمتقين، تن فيه راحة التنوين وإلا لا؟
2: فيه.
1: إذن فهذا خطأ. قلنا الإدغام إدغام ساكن في متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني أي المدغم فيه مشددا من جنسه. الذين يقولون وموعظة للمتقين هذا خطأ. وموعظة تل تل تل
0: نكالا لما،
1: أي ما نقولوش نكالا لما، نكالا. أعيد الآية. ما هو الإدغام؟ نعرف حقيقة وبينا ما معنى الإدغام. أعيد الآية.
0: فجعلناها
1: فجعلناها
0: فجعلناها.

0: المتقين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: إخواني أخواتي، ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية من نفس الثمن. تفضل اقرأ من قوله تعالى: وإذ قلتم، مع تطبيق الأحكام التي مرت علينا وهي أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة: الإظهار والإدغام، ويقسم إلى قسمين كما قلنا، والإقلاب والإخفاء. إذن سنطبق، وعليكم أن تأتوا بالدليل، معناه الشاهد من متن الجزرية، وهي إن شاء الله توا سنبين ذلك في فضل القرآن العظيم إن شاء الله. تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام
1: قل عا، كتقولي طعام من جعة عا، قل عا
0: عا،
1: أي منين يخرج؟ منين يخرج؟
0: من الحلق.
1: أيوة. ثم لوسطه فعين، حتى في باب الصوتيات يقولوا كومونس مون دو لا غورج، معناها وسط الحلق، في بيانها معنى في يتخلل بين الأدنى وبين الأقصى. رد بالك، أنا تو إن شاء الله تكمل القرآن نقرأ إن شاء الله، هذه يبين العلل. رد بالك. أي
0: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.
1: انتبه جيدا، أتينا بالترجمة، لأن في الحقيقة الصوتيات كلها فيها ترجمات من اللغة، من اللغة الإنجليزية والإنجليزية والفرنسية، لكن سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله، لأن كما قلنا الصوتيات هي علم كبير وكبير جدا، وفي الحقيقة له أكاديميين. نحن كل ما نأتي نبين الفارق بين الوسط وبين الأدنى وبين الأقصى إن شاء الله. رد بالك، ملا هل يوجد في هذه الآية من الأحكام التي مرت علينا أم لا؟
0: الإدغام بالغنة
1: أولا: وإذ قلتم يا موسى
0: لن نصبر.
1: أيوة أحسنت، أول حكم هنا اللي هو في هذه الآية،
0: وأدغما بغنة في يوم.
1: أيوة، نون ساكنة، لن نصبر، لن
0: نصبر.
1: نون ساكنة معرات من السكون، معناها ما فوقهاش سكون. نصبر نون مضاعفة مشددة، دلالة على أن النون الساكنة الأولى أدغمت في الثانية بعدما حذفت الأولى من اللفظ، وبقي معناها من اللفظ إذا انتلفظ بها، أما في الرسم فلا. وننطق بالثانية مشددا، مشددة من جنسها، لن يصبر، حكمها الإدغام
0: مع الغنة،
1: مع الغنة. الشاهد:
0: وأدغما بغنة في يومنا.
1: وأدغما بغنة في يومنا. هل نحن مع بعضنا حصة واثنين وثلاثة؟ وأن أخشى أن أثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات يروحوا مني، ولذا بتؤدة ببطء وتدرج تدريجيا واحدة بواحدة إلى أن إن شاء الله نتقن الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين، ثم إن شاء الله ننتقل إلى باب ثاني كما قلنا، نأتي على الراء ونأتي على اللام، وهكذا إن شاء الله إلى أن نأتي ما الأساسيات لأركان التلاوة. إذن قلنا لن نصبر هو حكمه إدغام بغنة. الثاني هنا
0: طعام واحد،
1: أي التنوين،
0: كذلك الأقلاب.
1: هنا أتى بعد التنوين واو، طعام واحد.
0: في كلمة مما تنبت،
1: مما
0: تنبت،
1: لا لا لا، ما زلنا يا سيدي، ما قلنا عاد حكي أخذينا الأحكام الأربعة، وحكم الإدغام بغنة في قوله ابن الجزر: وأدغما بغنة في يومن، أو الواو من يومن. الثانية بعد، ودخلنا حكم الإخفاء: واحد فدعوا، أي من يأتي بالشاهد، من يأتي بالشاهد. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، والفاء، الفاء من في، الفاء من في، وعندكم أنتم هي الأحكام، عندكم أمامكم. نحن قلنا من

0: طلب
1: بعد
0: في
1: كذلك
0: كلمتي من بقلها.
1: كذلك حكمه الإقلاب مع الغنة من بقلها كذلك وعدسها وبصيلة التزويم الذي هو أدنى بالذي هو
0: خير.
1: خير إلى آخر ابيضوا مصرا فإن لكم ما سألتم إلى آخر بغضب من على حسب الآية وانتبهوا معي بغضب من
0: يوجد
1: هو
0: إخفاء سيدي في مصرا فإن
1: أحسنت أحسنت الشاهد مصرا ف
0: فإن
1: حكمه ماذا؟
0: الإخفاء
1: الإخفاء مع الغنة
0: مع الغنة
1: تنوين الراء تنوين الراء والتنوين متتابع أتى بعده حرف الفاء اللي هو من حروف الإخفاء الـ15 اللي هو يرمز إليه في البيت يقرأ مصرا مصرا فإن أو قلنا حالة بين الإظهار والإدغام قلنا نقول مصرا فإن لكم ونقول مصرا مصرف قولوا مصرا مصرا فإن لكم بعد ذلك يأتي حكم ماذا؟
0: الإقلاب
1: أين هو الإقلاب؟
0: بغضب من الله
1: كيفاش؟ هذا إقلاب؟
0: إدغام سمعت سمعت
1: أيوه خد بالك
0: وباء بغضب من
1: هما
0: الله
1: السادة
0: إدغام بغنة
1: المستمعين المستمعات راهم جاوبوا عليه قبلك أنت رد بالك بغضب من التنوين متتابع أتى بعده حرف
0: يؤمن
1: الميم
0: الميم
1: وهي من يؤمن
0: وهي من
1: إدغام بغنة
0: يؤمن
1: وأدغما بغنة
0: في
1: في
0: يؤمن
1: يؤمن أعيدوها
0: وأدغما بغنة في يؤمن
1: واضح واضح هي سهلة مبسطة نعاود مرة ومرة ومرات إلى أن نتقنها إن شاء الله نواصل كذلك أين كذلك بأنهم هذه حكم النون المشددة سيأتي بيانها إن شاء الله قبل أن ندخل في حكم الراء إن شاء الله ويقتلون النبيين
0: النبيين
1: كذلك النون مشددة سيأتي حكم النون والميم المشددتان النبيين حكم الإدغام مع الغنة اقرأ أعيد الآية وبينا
0: الأحكام
1: في هذه الآية أولا الإدغام مع الغنة في لفظ لن نصبر كذلك
0: طعام
1: الإدغام مع الغنة على طعام واحد
0: الإقلاب
1: الإقلاء
0: إخفاء
1: أين الإخفاء؟
0: واحد فدع
1: أحسنت الإخفاء مع الغنة واحد فدع
0: الإقلاب
1: الإقلاب مع
0: مع
1: الغنة
0: الغنة في
1: تنبت
0: من بقلها
1: وكذلك من بقلها ثم
2: مصرا
1: أحسنت الإخفاء مع الغنة
2: مصرا
1: مصرا فإن
2: فإن
1: بعد ذلك
2: وبغضب
1: بغضب من
2: من
1: حكمه الإدغام مع الغنة وبعد ذلك هنا
2: النون
1: لا النون المشددة سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله سنأتي أحكام النون والميم المشددتان أما سنبينها إن شاء الله
0: سيدي
1: ونأتي بالشاهد على ذلك إن شاء الله
0: سؤال سيدي
1: اتفضل
0: في كلمة خير لو لم نقف على خير
1: أي
0: وصلناها مع أهلي
1: لو لم نقف على
0: هو أدنى من
1: خير نقول خير نهبطه لأن التنوين مركب وحكمه الإظهار هنا جاء بعد ساكن همزة وصل تحذف به ثم بعد ذلك هاء ساكنة والعربية لا تتحمل الثقل هنا جاء خيروني بكسر حركة التنوين الثانية وذلك للتخلص من التقاء الساكنين تو إن شاء الله كل مرة أعملوا دغدغة في اللغة وذلك للتخلص من التقاء الساكنين وتقرأ هكذا هو خا خا خيروني خيروني بطو خيروني بطو سنبين ذلك في بابها إن شاء الله أعيد الآية
0: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق
1: رد بالك عاد تقلق للي في الراء وفي اللام
0: مما تنبت الأرض من
1: تنبت له تنبت ال انزل
0: تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها
1: كثائها مد شوية توسط وقثائها وفومها
0: وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
1: وباء
0: وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
1: ما تبلغش.
0: هو أدنى،
1: هو الذي هو أدنى بالذي، ادخلي أدنى.
0: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو

0: سعيد.
1: الذي
0: قال
1: هو،
0: أتستبدلون،
1: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير،
0: خير، الرابع رقم،
1: خير،
0: كل
1: اهدي،
0: خير، خير،
1: خير،
0: خير، خا، قل خا،
1: خا،
0: خير،
1: خير،
0: أيوه.
1: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.
0: اللي تطبق الحمد لله، ايوه.
1: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير
0: مد
1: الحق.
0: شوي في ويقتلون النبيين بغير الحق.
1: ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا
0: لا
1: وكانوا،
0: لا لا يا رجل،
1: ذلك بما عصوا
0: عملت
1: وكانوا.
0: الإدغام. هل يوجد الحرف قبل المدغم نون ساكنة وإلى تنوين؟
1: لا،
0: إذن لا علاقة له بالغنة. عصوا وكانوا،
1: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
0: تفضل.
2: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئ
0: النصارى، ما الطبيعي،
2: والنصارى
0: وانغن.
2: والنصارى
0: لا لا
2: والصابين،
0: لا، نقول نصارى، لا، مدها وكي صا كيف را، وان حن، ما الطبيعي في الغنة، صاد ما الطبيعي الرمل، وان

0: بين
1: لا
0: من
1: ما تبالغش يا سلام، انا خلي
0: من آمن بالله واليوم الآخر
1: واليوم
0: الآخر
1: بين الكسر بتاع
0: واليوم الآخر وعمل صالحا
1: سا صا
0: وعمل صالحا
1: وعمل صالحا فلهم أجرهم
0: وعمل صالحا فلا
1: صالحا إخفاء مع الغنة
0: وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم
1: أجرهم أقف أقف وقف وأعطف فلهم أجرهم
0: فلهم أجرهم عند
1: علاش تقف ثم فلهم أجرهم عند ربهم
0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا
1: عليهم
0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: استخرج من هذه الآية الكريمة أحكام النون الساكنة والتنوين إن كان في ذلك حكم من الأحكام. الأول
2: تشديد.
1: قلنا الشد النون الساكنة والتنوين سيأتي بيانه إن شاء الله. كل ميم فوق منها شدة أصلها إدغام، ميم في ميم، نون كل نون مشددة أصلها نون ساكنة في نون أدغمت. إن
2: صالحا
1: الأولى ذلك سنبين ذلك أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله. أحكام النون والميم المشددتان ذلك سنبينها إن شاء الله.
0: صالحا
1: الأولى وين هو صالح
0: وعمل صالح؟
1: لا غابت عنك أشياء.
0: من
1: آمن الأولاني هو الحكم الإظهار. من نون ساكنة غير مجردة من السكون، فوق منها سكون بعدها همزة وهي حرف من حروف الحلق الست، حكمها الإظهار. من آمن قال ابن جزري فعند حرف الحلق أظهر، معناها إذا كان نون ساكن وإلا التنوين أتى بعدهما حرف من حروف الحلق الستة أظهر أظهر النون أو التنوين من غير غنة طبعا.
0: وفي صالح وعمل صالحا
1: وعمل صالحا فلهم
0: الإخفاء
1: الإخفاء مع الغنة
0: مع الغنة
1: أيوة هذا كذا الإخفاء قال كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ والفاء هو من لفظي وقلنا البيت قلنا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما الفاء من في هكا نحبك تجاوب الفاء من في أحسنت بعدها
0: عند
1: عند حكمه ماذا
0: الإظهار
1: كيفاش رد بالك الإظهار من حروف الحلق الست الدال من حروف الحلق ما هوش من حروف الحلق رد بالك هاي الدال من دم مش من حروف الإخفاء حكمه الإخفاء تقولي الإظهار إظهار ست حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء الدال ليس منه
0: فيه.
1: الإخفاء مع الغنة من قول ابن جزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ والدال من لفظ دم والدال من لفظ دم أي رد بالك عند ربهم إخفاء مع الغنة عند
0: لا خوف
1: أي ثاني ولا خوف عليه ماذا حكمه خلوه وخليه وحده أي هكذا المستمعين كل واحد يجتهد ترى خوف التنوين مركب
0: التنوين مركب
1: أي أشنو اللي بعده
0: عين
1: أي حرف من حروف
0: الإخفاء
1: كيفاش حرف من حروف الحلق أي حكمه شنو ماذا
0: الإظهار
1: أحسن حكمه الإظهار شاهد فعند حرف حلق أظهر واضحة واضحة وإلا ما هيش واضحة
0: لا واضحة سيدي واضح.
1: الحمد لله ملا الرد بالنا مع بعضنا إن شاء الله سنبين ذلك في بابه إن بقينا إن شاء الله على وجه الحياة ننتقل مع بعضنا بعضا كما عودنا أنفسنا في الدلالة على معنى الحمد نبين قبل كل شيء دلالة اللغوية نعلم أن الجمهور على رفع الحمد بالابتداء ولله الخبر إذن الحمد رفع بالابتداء لله الخبر واللام متعلقة بمحذوف أي واجب أو ثابت ويقرأ الحمد بالنصب على أنه مصدر فعل محذوف أي أحمد الحمد والرفع أجود لأنه فيه عموما في المعنى ضبنا نقرأ الحمد قراءة شاذ لا يقرأ بها إذن قلنا نحن في الحصة الماضية توقفنا في باب من الإمام الطبري ماذا قال وماذا قال معه الأخفش؟ معنى كما قال بالاصطلاح سنة سنة، بعد ذلك نستخلص من لفظ الحمد. قال الإمام الطبري والأخفش ماذا قال والمبرد، هذا في جامع البيان للطبري طبعا والبسيط الواحدي والجامع لأحكام القرآن القرطبيين، ماذا قالوا؟ هذوم الثلاثة الطبري والأخفش والمبرد يرون أن الحمد والشكر بمعنى واحد، وقد استند الطبري في تأويله هذا إلى جملة من الآثار والنقول، منها ما رواه بسنده عن الحكم بن عمير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. ومنها ما رواه بسند عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحمد لله هو الشكر والاستخذاء لله. ما معنى الاستخذاء؟ هو الخضوع، يقال استخذ له إذا خضع له، أساس البلاغة. نبين الاستخذاء هو الخضوع التام لله سبحانه وتعالى، والاستخذاء لله والإقرار بنعمته، نبينه بدأ يعطينا تو، والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. ما لقلنا اللي باش نستخلصها هو الشكر لله والاستخذاء لله، يعني الخضوع التام والإقرار بنعمته. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صحيح، جعل لك سببا وسخر لك فلان وفلان لكي أولا يجزيهم العطاء، يعطيهم الأجر، ويعطيك أنت ما سبق في الأزل. هنا لابد، هنا لما يكون الإنسان معناها الخضوع، نستخلص من هذا الخضوع التام لله سبحانه وتعالى والإقرار بنعمته. النعم التي نعيش فيها من عند من؟ من عند العظيم، فهو يستحق الحمد لأنه أهل للحمد، لأنه أهل لذلك. وإن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله سنبين ما استدل به الطبري أيضا بالاستعمال اللغوي، وننتقل إن شاء الله في الختام إلى الحديث، حتى كل منا واحد يكون أنه راتع في الجنة في الجنان. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما لا الحديث هذا لرواته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ما هم السفرة الكرام؟ والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما لا الماهر بالقرآن هو مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. وإن شاء الله أخواني المستمعين والمستمعات نتقنوا التلاوة ونجتهدوا ونخلصوا النية لله، نولوا إن شاء الله جميعا ولمن تسبب في هذا العمل كونوا مع السفر الكرام البررة. وقالت عائشة أيضا: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. معناها سواء أنتم ولا السادة المستمعين مستمعات يتبعوا معانا ويحاولوا، يقول لك أقرأ أنت تعيد اللفظ، تعيد اللفظ وعطيت من نفس وتجد جهدا أي مشقة في ذلك، وهو عليه شاق أي تجد في إعادتك لللفظ من الخطأ إلى الصواب تجد جهدا ومشقة، هذه معنى عليه شاق له أجران. وفي رواية: أجر تلاوته وأجر مشقته. أجر تلاوته للقرآن وأجر تعتعته، أكل جهد هذاك وقت اللي يعاود وكأنه يهجيه ويجو في ذلك صعوبة والعرق يتصبب من جبينه وهكذا. شوف القرآن معنى عنده أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. كما قلنا اللي هو يقرأ ويجد صعوبة في النطق معناها ويحاول قدر الإمكان أن يصلح الخطأ، يجد بذلك جهدا ويجد مشقة ويجد تعبا، فهو بذلك معناها وهو يشتد عليه له أجران، أجر التلاوة وأجر الجهد الذي بذله. شوف الخيرات كما قلنا، هذه رواه البخاري ومسلم واللفظ له إلى آخر ما جاء. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عنا. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن

بك وفهمنا أسرار كتابك وألبسنا ملابس لطفك وأقبل علينا بحنانك وعطفك

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج

النور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل.

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: بارك الحمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: كبير. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

كل لحظة إلى كل مخلوق لدى البر والبحر، يقينا بأن الله يمنحني المنى ويكشف عني

لنا وأرجو مياه الجود من فيضه تجري. توسلت بالمختار في نيل مطلبي وكل امرئ

يحب الجود من خلقه ومن يجد منهم يربح من الله بالأجر. بجودك بالإحسان منك إلى الورى، بفضلك بدل حال عسري باليسر. لك الأمر، كم من كربة قد أزلتها، وكم شدة فرجتها عن ذوي العسر. كلامك حق قلت أدعو

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن نواصل في هذه الحلقة قراءة المعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات، يحسن أن نذكر بجملة من المصطلحات الأساسية التي تعرضنا إليها في الحلقة السابقة مع ذكر ما يقابلها باللغة الفرنسية. ولعل حرصنا على ذكر الترجمة الفرنسية لبعض هذه المصطلحات يرجع أساسا إلى أنها تدرس في جامعتنا في كثير من الأحيان باللغة الفرنسية، كما أنها متداولة في الأوساط المالية بهذه اللغة كالبنوك وشركات التأمين والبورصة وغيرها من المؤسسات. ومن ثم رأينا أن هذه مناسبة ملائمة للتعرف أو للتعريف بهذه المصطلحات باللغة العربية مع بيان ما يقابلها في الاستعمال الفرنسي. أذكر أولا بالفرق بين الأسهم والحصص. يقابل السهم في اللغة الفرنسية أكسيون، وتقابل الحصة بار سوسيال. والفرق بينهما أن السهم يكون في شركات المساهمة ويكون في الأصل أكثر قابلية للتداول، أما الحصة فتكون عادة في بعض الشركات الأخرى كالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولا يتم التنازل عنها بالمرونة نفسها التي يتم بها تداول السهم، لأن هذا النوع من الشركات يقوم عادة على الثقة المتبادلة بين الشركاء، فإذا أراد أحدهم بيع حصته كان من المهم أن يكون الشريك الجديد مقبولا لدى بقية الشركاء. وتعرضنا كذلك في الحلقة السابقة لمعنى الشيوع عند امتلاك الأسهم أو الحصص، وبينا أن السهم حصة شائعة في رأس مال الشركة المساهمة، ومعنى ذلك أن مالك السهم أو الحصة لا يملك جزءا معينا بعينه من أموال الشركة، كأن يقال هذه الآلة لفلان أو هذا المكتب لفلان، بل يملك كل مساهم أو شريك نصيبا شائعا في مجموع موجودات الشركة وحقوقها. عرفنا كذلك في الحصة السابقة بالقيمة الإسمية والقيمة العادلة والقيمة السوقية. قلنا أن القيمة الإسمية ويقابلها باللغة الفرنسية La valeur nominale، وهي القيمة التي يقسم على أساسها رأس مال الشركة إلى أسهم أو حصص. أما القيمة العادلة ويقابلها باللغة الفرنسية Juste valeur La juste valeur، وهي القيمة التي تقدر السهم أو الحصة تقديرا أقرب إلى الإنصاف في ضوء وضع الشركة وموجوداتها وآفاقها. القيمة السوقية وتعرف باللغة الفرنسية valeur de marché، وهي الثمن الذي يتداول به السهم في السوق صعودا وهبوطا بحسب العرض والطلب وأخبار الشركة. تحدثنا كذلك عن إصدار الأسهم للرفع في رأس المال الشركة ويقابله بالفرنسية augmentation du capital، والمقصود به زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم أو حصص جديدة، وذلك لتوسيع نشاط الشركة أو تدعيم مواردها. وفي عملية إصدار الأسهم تعرضنا إلى عدة مصطلحات، أولها الاكتتاب والمكتتبون. فالاكتتاب ويقابلها باللغة الفرنسية لا سوسكريبسيون، وهو تقدم الشخص لشراء عدد من الأسهم عند طرحها من قبل الشركة مع الالتزام بدفع قيمتها وفق الشروط المعلنة. أما المكتتبون وبالفرنسية لسوسكريبتور، فهم الأشخاص الذين يتقدمون لشراء هذه الأسهم في مرحلة طرحها الأول. ثاني هذه المصطلحات سعر الإصدار ويقابله في اللغة الفرنسية le prix d'émission، وهو السعر الذي تطرح به الأسهم الجديدة عند إصدارها للاكتتاب أو الشراء. ثالثها علاوة الإصدار ويقابلها باللغة الفرنسية la prime d'émission، وهي المقدار الزائد على القيمة الإسمية عند إصدار السهم. فإذا كانت القيمة الإسمية 10 دنانير على سبيل المثال وصدر السهم ب 12 دينار، فإن الزيادة وهي 2 هنا تسمى علاوة الإصدار. رابعها خصم الإصدار ويقابله بالفرنسية escompte d'émission ويقال أيضا émission au-dessous du père وهو أن يصدر السهم بأقل من قيمته الإسمية. خامس هذه المصطلحات ضمان الإصدار ويقابله بالفرنسية garantie d'émission والمقصود به أن يتعهد طرف بشراء ما لم يقع الاكتتاب فيه من الأسهم المطروحة أو أن يضمن نجاح عملية الإصدار وتظهر حكمته في تأمين توفير التمويل المطلوب للشركة وفي تقليل مخاطر عدم اكتمال الاكتتاب وفي إنجاح طرح الأسهم. والمقرر في المعيار الشرعي أن هذا الضمان يجوز إذا كان دون مقابل لذات الضمان، أما الأجر على الأعمال الفعلية المصاحبة للإصدار فهي جائزة. كما تطرقنا إلى الأسهم الممتازة وحكمها ويقابلها باللغة الفرنسية Action privilégiée، وفي التشريع التونسي تسمى الأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت ويقابلها باللغة الفرنسية Action à dividende prioritaire sans droit de vote، وأصحاب هذه الأسهم لهم حق في ربح ذي أولوية يحدد عند الإصدار على ألا يقل عن نسبة من رأس المال المحرر. عندما نقول رأس المال المحرر سي لو كابيتال ليبيري، وهو رأس المال الذي دفع. على سبيل المثال قد يكون رأس مال الشركة 1,000,000 دينار، ولكن ما يدفعه أو ما تطالب به الشركة للدفع هو 600,000 دينار، فيتبقى 400,000 دينار يطالب بها في فترة لاحقة. 600,000 دينار ذلك تسمى رأس المال المحرر. يقتطع ربح الأسهم الممتازة التي تحدثنا حولها من الأرباح القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. ولتقريب الصورة، لو افترضنا أن شركة أصدرت هذا الصنف من الأسهم وقررت أن يكون لأصحابها ربح أولوي قدره 5% من القيمة الإسمية للسهم. شفتوا هنا أن الربح كيفاش هنا 5% من قيمة السهم ليس من الأرباح، هناك ثبات للأرباح أولا. فإذا سمحت الأرباح القابلة للتوزيع بدفع هذا الربح لأصحاب هذه الأسهم دفع إليهم قبل أي مساهم آخر، وما زاد على ذلك يوزع على جميع المساهمين بما فيهم أصحاب الأسهم ذات الأرباح الأولوية، وبذلك يتحصل أصحاب هذه الأسهم على ربح مقدم ذي أولوية، ثم يشاركون عند وجود فائض فيما يوزع على بقية المساهمين. أما إذا لم تكفي الأرباح القابلة للتوزيع، وزع المتاح منها بين أصحاب هذه الأسهم على قدر المساواة فيما بينهم، ورحل الباقي إلى السنة المحاسبية التالية ثم إلى السنوات اللاحقة عند الاقتضاء، ويسدد هذا المتبقى قبل دفع ربح الأولوية الخاص بالسنة الجارية. ولمزيد من التوضيح نأخذ مثال: لو أن الأرباح القابلة للتوزيع لم تبلغ إلا 3% من القيمة الإسمية لهذه الأسهم، نحن قلنا قد هي الأرباح، قلنا 5% على سبيل المثال، جاءت تحسب الشركة لقات عندها فقط بإمكانها توزيع 3% فقط، فإن أصحاب هذه الأسهم يتحصلون على هذه 3% بالتساوي فيما بينهم، ويرحل 2% المتبقيان إلى السنة المقبلة ليدفع قبل توزيع آخر، في حين لا يتحصل بقية المساهمين على أرباح في تلك السنة. ويتبين من هذه التوضيحات أنه لئن جاز إصدار الأسهم العادية متى كان غرض الشركة مشروعا، فإن سبب عدم جواز إصدار الأسهم ذات الأرباح الأولوية يرجع إلى أن جزءا من عائدها يحدد على أساس قيمتها الإسمية، هيك 5% اللي تحدثنا عليها قلنا 5% من قيمتها الإسمية، فيكون هذا شبيها بعائد القرض بفائدة. معناها الصورة ولد كأن المساهم قدم قرض وتحصل 5%، يعني هذا الجزء من العائد هو ثابت وهو يتعلق بالمبلغ المدفوع ولا يتعلق بالأرباح. كما أن طريقة توزيع الأرباح فيها تخل بمبدأ المساواة بين الشركاء، وقد تفضي في بعض الحالات إلى حرمان المساهمين العاديين من نصيبهم من الأرباح، شفنا احنا كي الشركه ما نجمت توزع كان 3%، وزعت الارباح كلها لشكون؟ لاصحاب الاسهم الممتازه، اعطتهم 3%، باقي المساهمين الكل ما تحصلوا على حد شيء. وبالتالي طريقه التوزيع المعتمده هذه افضت الى حرمان بعض المساهمين او باقي المساهمين العاديين من الارباح. نخرج الان الى فاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. بعد أن قدمنا مزيدا من التوضيحات حول جملة من المصطلحات الواردة في المعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات، وبعد أن بينا الحكم الشرعي لإصدار الأسهم الممتازة المعروفة في التشريع التونسي بالأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت، ننتقل الآن إلى أحكام تداول الأسهم، أي أحكام شراء السهم وبيعه في السوق. أصل الحكم في تداول الأسهم يقوم على أن السهم يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة، كما يمثل حصة شائعة في موجوداتها وما يترتب عليها من حقوق. عندما نقول موجودات الشركة أي أصولها، مثال من الأصول كل ما تمتلكه الشركة من عقارات، من أراضي، من آلات صناعة، من سيارات، هذه كلها أصول. أنت وقت تشري سهم هنا راك تملك جزء على الشياع من كل هذه الممتلكات، وأن محل العقد عند تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة، فإن أصل بيع أسهم شركات المساهمة وشرائها جائز إذا كان نشاط الشركة مباحا، لأن السهم ملك للشريك وله أن يتصرف فيه بالبيع والشراء وغير ذلك من وجوه التصرف المشروعة. وإذا كانت موجودات الشركة تشتمل على أعيان كالعقارات والآلات والسلع والمعدات، وعلى منافع كحقوق الانتفاع وإيرادات الإيجار وعوائد الخدمات مع ما قد يكون لها من نقود وديون، فإن جواز تداول أسهمها يتوقف على ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث، وذلك لأن السهم عندئذ يكون ممثلا في الغالب لموجودات حقيقية ومنافع متقومة، فتكون النقود والديون داخل فيه على وجه التبع لا على وجه الأصالة. معناه هنا نقطة مهمة ياسر، وقت نجي نستثمر أنا في الأسهم يزمني نثبت الشركة اللي حطيت فيها الفلوس متاعي الموجودات متاعها على الأقل، على الأقل يكون فيها الثلث، تكون في شكل يعني منافع وحقوق وفي شكل أعيان، على الأقل الثلث. علاش؟ على خاطر إذا كان باش تكون أقل من الثلث شنو باش تكون موجودات الشركة؟ باش تولي نقود، باش تولي ديون. إذا أنت شراءك لهذا السهم وتداوله في السوق باش تولي وكأنك تبيع الفلوس وتبيع في الديون، وهذا كله يخضع إلى شروط شرعية معينة. الملاحظ إذن أنه إذا غلبت النقود أو الديون على موجودات الشركة فإن السهم يقرب من أن يكون تمثيلا للنقود أو الديون أكثر من كونه تمثيلا للأعيان والمنافع، وعندئذ لا يبقى الأمر مجرد بيع حصة شائعة في مشروع قائم، بل يثور إشكال بيع النقود بالنقود أو الديون بغير ضوابطها الشرعية. أي إن تداول السهم يكون أقرب إلى الجواز عندما يكون السهم ممثلا في الأساس لأصول ومنافع حقيقية لا لنقود وديون يغلب وجودها في الشركة. ولتقريب الصورة، لو افترضنا وجود شركة تبلغ موجوداتها 90 مليون، منها 40 مليون في عقارات وآلات وسلع و20 مليون في منافع وحقوق انتفاع وخدمات و30 مليون في نقود وديون، فإن الأعيان والمنافع تبلغ 60 مليون، أي أكثر من الثلث، وعندئذ يكون السهم ممثلا في الأساس لأصول ومنافع حقيقية، وتكون النقود والديون تابعة لها، فيجوز تداول هذه الأسهم على هذا الأساس. أما لو كانت موجودات شركة أخرى 90 مليونا، منها 20 مليون فقط في أعيان ومنافع و70 مليون في نقود وديون، فإن الأعيان والمنافع تكون أقل من الثلث، وعندئذ لا يبقى السهم ممثلا في الأساس لأصول ومنافع، بل يقرب من أن يكون ممثلا للنقود والديون، ومن هنا يظهر وجه الإشكال في تداوله. الضابط الأول الذي نستخلصه في شراء الأسهم هو ضرورة التأكد من خلال قراءة موازنة الشركة المصدرة للسهم من أن موجوداتها من الأعيان والمنافع والحقوق لا تقل عن الثلث، أي أن النقود والديون لا ينبغي أن تتجاوز الثلثين من إجمالي أصولها، وإلا خرج تداول السهم عن كونه تداولا لحصة شائعة في أعيان ومنافع وحقوق، واقترب من أن يكون تداولا للنقود والديون، وهي مسائل لها ضوابط شرعية خاصة. يثير المعيار الشرعي صورة أخرى من صور تداول الأسهم تطرح بعض الإشكالات، وهي التعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حلال لكنها تودع أو تقترض بالفائدة. معناه شنو؟ الشركة هذه نشاطها حلال ولكنك نجي نغزر الموازنة متاعها نلقاوها تقترض بالفائدة، أو في حالة كانت لها فائض سيولة فهي تضعه في بنوك مقابل تسلمها لفوائد. الأصل في هذه الصورة المنع، لأنها تنطوي على مساهمة أو تعامل في شركات تتعامل أحيانا بالربا أخذا أو إعطاء، مع أن نشاطها الأصلي في نفسه مباح، غير أن المعيار استثنى من ذلك بعض الحالات بشروط محددة، منها ألا ينص النظام الأساسي للشركة على أن من أهدافها التعامل بالربا أخذا أو إعطاء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء كان قرضا طويل الأجل أو قصير الأجل 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة. الشرط الثاني هذا معناها الشركة هذه تأخذ قروض بفائدة، يلزم إجمالي هذه القروض لا يتجاوز 30% من قيمة الشركة في السوق. الشرط الثالث، ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا. ما هو ملو تحدثنا على الاقتراض ولا توكي، تبدأ عندك فائض سيولة وتحطه في بنوك ربوية، وضع لهذا شرط يقول لك ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة. الشرط الرابع، ألا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء أكان ذلك الإيراد ناتجا عن نشاط محرم أو عن تملك محرم. الشرط هذا يعني يقول لك تمشي تشوف الإيرادات متاع الشركة هذه، الإيرادات غير الشرعية، الإيرادات هذه كمزنش تتجاوز 5% من مجموع إيرادات الشركة. إذا لم يفصح عن بعض الإيرادات وجب الاجتهاد في معرفتها مع مراعاة جانب الاحتياط، يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر موازنة أو مركز مالي مدقق، وتمثل كل هذه النقاط مجموعة أخرى من الضوابط الواجب مراعاتها عند الاستثمار في الأسهم. وكما جرت العادة نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن جملة من الأسئلة. السؤال الأول، ما معنى كون السهم أو الحصة حصة شائعة؟ الجواب، معنى ذلك أن مالك السهم أو الحصة لا يملك جزءا معينا بعينه من أموال الشركة، بل يملك نصيبا شائعا في مجموع موجوداتها وحقوقها. السؤال الثاني، ما المقصود بالاكتتاب ومن هم المكتتبون؟ الجواب، الاكتتاب هو تقدم الشخص لشراء عدد من الأسهم عند طرحها من قبل الشركة مع الالتزام بدفع قيمتها وفق الشروط المعلنة. أما المكتتبون فهم الأشخاص الذين يتقدمون لشراء هذه الأسهم في مرحلة طرحها الأول. السؤال الثالث، ما المقصود بسعر الإصدار؟ الجواب، سعر الإصدار هو السعر الذي تطرح به الأسهم الجديدة عند إصدارها للاكتتاب أو الشراء. السؤال الرابع، ما علاوة الإصدار وما خصم الإصدار؟ الجواب، علاوة الإصدار هي المقدار الزائد عن القيمة الإسمية عند إصدار السهم، أما خصم الإصدار فهو أن يصدر السهم بأقل من قيمته الإسمية. السؤال الخامس، ما المقصود بالأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت؟ الجواب، هي أسهم تعطي أصحابها أولوية في الحصول على ربح مقدم دون أن يكون لهم في الأصل حق التصويت. السؤال السادس، لماذا لا يجوز إصدار الأسهم ذات الأرباح الأولوية؟ الجواب، لأن جزءا من عائدها يقرر على أساس قيمتها الإسمية فيغدو شبيها بعائد القرض بفائدة، ولأن طريقة توزيع الأرباح فيها تخل بمبدأ المساواة بين الشركاء، وقد تفضي في بعض الحالات إلى حرمان المساهمين العاديين من الأرباح. السؤال السابع: ما الضابط الأول الذي يراعى في شراء الأسهم؟ الجواب: الضابط الأول هو ضرورة التأكد من خلال قراءة ميزانية الشركة من أن موجوداتها من الأعيان والمنافع والحقوق لا تقل عن الثلث، أي أن النقود والديون لا تتجاوز الثلثين من إجمالي أصولها. السؤال الثامن: لماذا يشترط ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث؟ الجواب: حتى يبقى السهم ممثلا في الأساس لأصول ومنافع حقيقية، ولا يتحول تداوله إلى تداول للنقود والديون التي تخضع لضوابط شرعية خاصة. السؤال التاسع: ما حكم التعامل في أسهم شركات أصل نشاطها مباح لكنها تودع أو تقترض بالربا؟ الجواب: الأصل في هذه الصورة المنع، لأنها تنطوي على تعامل في شركات تتعامل أحيانا بالربا أخذا أو إعطاء، مع أن نشاطها الأصلي في نفسه مباح. السؤال الأخير: ما أهم الضوابط التي ذكرها المعيار في هذه الصورة الاستثنائية؟ الجواب: من أهمها ألا ينص النظام الأساسي للشركة على التعامل بالربا، وألا يبلغ الاقتراض الربوي 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وألا يبلغ الإيداع الربوي النسبة نفسها، وألا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة. وقبل أن نختم هذه الحلقة، ننبه مستمعينا الأعزاء إلى أنه يمكنهم إرسال استفساراتهم حول معاملاتهم المالية إلى البرنامج، وذلك إما بكتابتها تحت صورة البرنامج على صفحة الإذاعة في الفيسبوك، أو على قناتها في اليوتيوب في الموضع المخصص للأسئلة أسفل الصفحة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم

نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب المحبة وغذاء الجسم الطعام والشراب وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف.

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أخرجه البخاري.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدين كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. ندرك اليوم الحصة 75 بعد 600 في عامها 13، ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد في يوم الأحد الموافق 27 من شهر محرم 1448 هجري، والموافق كذلك للثاني عشر من شهر جويلية 2026 ميلادي. اخترنا هذا الأحد أن نسلط الضوء على موضوع محور نراه مهم جدا في ظل ما يعرفه العالم من تغيرات مناخية، من تعاطي مع التلوث، من البحث على حلول لواصلة هذا الكوكب العيش بأمان في ظل الضغط النشاط البشري، تداعيات ضغط النشاط البشري على هذه الأرض اللي استخلفنا فيها ربي سبحانه وتعالى. إذن من المواضيع اللي اخترنا باش نسلط عليها الضوء ونناقشها اليوم بحيرة بن زرت بين واقع التلوث وآفاق إزالته. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيد بدر الدين جمعة، هو ناشط بيئي بمدينة بنزل بورقيبة بصفته كاتب عام للجمعية التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة، وحديث عن تشخيص ميداني لعديد نقاط التلوث بالبحيرة وعن دور المجتمع المدني في العمل على درئه أو إزالته. سيد بدر الدين مرحبا بك في برنامج منتدى البيئة، عودة هي في حقيقة الأمر بعد سنوات من الحضور، لكن حضورك ديما كان بالهاتف، ديما كان متميز كما عهدناك. خلي اكتشفوك اليوم، هم يعرفوك بطبيعة الحال خاصة نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي والإفادات متاعك والبرسبيكاسيتي متاعك في العمل البيئي الميداني. مرحبا بك.
2: شكرا سي توفيق، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ومتابعي إذاعة الزيدونة أينما كان.
1: بارك الله فيك، وشرف لنا أن نستقبل ناشط من حجمك سي بدر الدين. إن شاء الله الفايدة تعم اليوم، إن شاء الله الإنارة، وبحثنا على الإنارة للإثارة هو الغرض الكبير، والتحسيس خاصة
2: أكيد.
1: تحسيس المواطن بالقيم البيئية وبالمحافظة كما قلنا في افتتاحيتنا على البيئة والمحيط كذلك. باش يكون معنا في مداخلتين هاتفيتين اليوم، بدءا بالدكتورة أسماء السقة الحليلي، هي أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم ببن زرت اختصاص إيكولوجيا مائية، مشرفة على مشروع البحث لإزالة التلوث بحيرة بن زرت إيكو تولز، ومداخلة حول إذا مكانة البحث العلمي في هذا المجال وعن أهم النتائج اللي أدركناها في هذا المجال معناها في إيكو تولز. كذلك باش تكون معنا، نخرج شوية لكن ديما في إطار البيئي، باش نرجع شوية لحمام الشط، باش تكون معنا السيدة كريمة السلمي، هي رئيسة المجلس المحلي بحمام الشط، ومداخلة حول تقديم عديد المشاريع التنموية في علاقة بالبيئة أو البيئية بالجهة. ما نساوش في الافتتاحية متاعنا الفقرة التأصيلية اللي بشي أثثها فضيلة الشيخ كالعادة الدكتور عبد الكريم تربلسي حول موضوع موقع المحافظة على البيئة والمحيط من خلال القرآن والسنة. هذا معنا في برنامجنا اليوم، في الكوندكتور متاعنا اليوم، ما تبعدوش برشا على إذاعة الزيتونة. لاحظتوا لي فما نظر أني غزارت ربما المداخلات الهاتفية، ربما استغنينا اليوم على الفقرة الإخبارية، إن شاء الله تعوض الأخبار ديما تعوذ في قادم الحصص إن شاء الله. نحب قبل ما نمشي نقول لإخراج الإذاعي كالعادة أمنوا أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي أختنا كريمة أعطيك، قبل ما نمشي فاصل ومضة تحسيسية، نرفع أيدينا نرفع أكف الضرع إلى الله سبحانه وتعالى، سائلينه أن يحفظ إذن مدينة أو قرية سيدي مدين بولاية زغوان من هول الحرائق اللي تقريبا من بارح، وإن شاء الله اليوم يكون نهاية، ورب يحفظنا ويحفظ بلادنا الكل والناس كل يزمنا ردوا بالنا، خاصة من أسباب اندلاع الحرائق هذه بالمناطق الغربية والأحراج. كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. ما تبعدوش برش على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم برنامج منتدى البيئة بالإذاعة التونسية. نعود بعد فاصل وانضى إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي بعد الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفي. نذكر اللي تحقوا بينا في الأبان اليوم أن موضوع اليوم هو بحيرة بن زرت بين واقع التلوث وآفاق إزالته. حاضر معايا السيد بدر الدين جمعة، ناشط بيئي بمدينة منزل بورقيبة بصفته كاتب عام الجمعية التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة. إذا نتحمل مشقة التنقل ونشكروه السيد بدر الدين جمعة، لكن كالعادة الافتتاحية بشكون مع الفقرة التأصيلية اللي أمنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. باش نحكيه اليوم على موقع المحافظة على البيئة والمحيط من خلال القرآن والسنة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك اخي توفيق، مرحبا بك وبضيفك الكريم كل مستمعينا الاعزاء، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. لو كان توكل على ربنا، نحن بالعكس توا تقريب في مقارباتنا الكل قاعدين ناكدوا على البعد الشرعي لمجال المحافظه على البيئه، وربما ضروره المحافظه اصبح كليه من الكليات ربما اللي يلزم كل مواطن يوم يفهمها. لك الكلمه سيدي.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض، الذي أحسن كل شيء خلقه وأودع في الكون من سنن التوازن والإتقان ما يدل على كمال حكمته وعظيم قدرته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أخي توفيق، قد يظن بعض الناس أن الحديث عن البيئة حديث معاصر لا صلة له بالنصوص الشرعية، والحقيقة أن القرآن الكريم والسنة النبوية وضع أسسا راسخة لحماية البيئة قبل أن تظهر القوانين والاتفاقيات البيئية بقرون طويلة.
2: نعم.
3: لأن البيئة في التصور الإسلامي ليست مجرد فضاء نعيش فيه، بل هي أمانة استخلف الله الإنسان عليها. يقول عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.
2: نعم.
3: يقول أهل التفسير: استعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها وإصلاحها. نعم. لا تخريبها وإفسادها. يعني الإنسان مستخلف وليس مالكا يتصرف كيف يشاء. يعني احنا كراي كما قلنا، احنا في النهاية يعني الملك ملك الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحافظ. نعم. على ما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون.
2: نعم.
3: وذلك علاش ربي عز وجل يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني الخلافة في الأرض ليست تشريفا مجردا، بل هي تكليف ومسؤولية، ومن مقتضياتها المحافظة على كل ما أوجده الله فيها من ماء وهواء وتربة ونبات وحيوان إلى غير ذلك. ولذلك جعل القرآن الكريم الإفساد في الأرض من أعظم الجرائم الأخلاقية. رب يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس. الآية هذه من أعجب الآيات بارتباطها بواقعنا المعاصر. يعني الفساد الذي يظهر اليوم في البحيرات والأنهار والبحار من تلوث المياه ونفوق الأسماك وتراكم النفايات واختلال المنظومات البيئية، الحقيقة هو بجانب كبير منه نتيجة سلوك الإنسان.
2: نعم.
3: ولذلك ختمت الآية: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني هالأزمات يعني ينبغي أن تدفع الإنسان لشنو؟ باش أن يراجع سلوكه، مش باش يستمر في الإفساد. وهذاك علاش من أعظم نعم الله تعالى الماء. ولذلك قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كما كنت نسمع الآن في السبوت اللي كنت يعني تمر فيه. فإذا كان الماء أصل الحياة، فإنه تلويث الماء واعتداء على الحياة نفسها. يعني أنت تتلوث رك اعتديت على الحياة حد ذاتها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى تلويث موارد المياه، والأحاديث كثيرة في ذلك. يعني الإسلام نهى عن تلويث الماء بقدر يسير، أكرمكم الله، من النجاسات مثلا. فكيف بما يلقى اليوم في البحيرات والأنهار من مياه ملوثة وفضلات صناعية ومواد كيميائية ونفايات بلاستيكية؟ يعني كان عندنا سطوط في تونس يعني فترة السبعينات والثمانينات، يعني من جنة على وجه الأرض. وين
2: الله.
3: اليوم أكيد. أين هي اليوم؟ يعني أصبحت في حالة يعني يرثى لها ما يقدر يقربها لا حيوان ولا طائر ولا سائر يسير ولا هم يحزنون. ولذلك يعني ربي عز وجل يقول والله لا يحب الفساد، وقال عز وجل إن الله يحب المحسنين. والأحسان إلى البيئة من الأحسان اللي يحب ربي عز وجل، لأنه نفعه يتعدى الإنسان في حد ذاته للحيوان والنبات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له به صدقة. يعني اجعل ربي غرس الشجرة صدقة جارية، علاش؟ لأنه فيها حفظ الحياة وتجديد البيئة. ومن المبادئ البيئية الكبرى في الإسلام الاعتداء وعدم الإسراف. ورب يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونعرف حديث سعد اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف، ما هذا السرف؟ هو يتوضى. قال له وإن كنت على نهر جار. سبحان الله. يعني حماية البيئة إذن ما هيش مسؤولية الدولة وحدها أخويا توفيق، ما هيش مسؤولية العلماء والباحثين فقط ولا الإعلام فقط، وإنما هي مسؤولية الجميع. فالأسرة، نعود نقول الأسرة ثم الأسرة مسؤولة الأولى عندها هي، المدرسة كذلك، المسجد مسؤول، الإعلام مسؤول، المجتمع المدني مسؤول، كل مواطن مسؤول عن نظافة محيطه وعن حسن تعامله مع الطبيعة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته.
2: نعم.
3: المسؤولية هذه تشمل كل ما يدخل في دائرة الأمانة والبيئة، من أعظم الأمانات.
2: نعم.
3: يعني وخاصة أنه أنا شفت يعني التقديم مستتولها اللي نزلته على الفيسبوك والمقدمة بتاعك سمعتها، اللي الحديث خاصة على بحيرة بنزرت وما تعانيه من تحديات بيئية. يعني وضيفك العزيز يعني من ولاية بنزرت الكريمة، فإنه معالجتها ليست مجرد مشروع هندسي ولا تقني، هي تطبيق عملي لقيم الإسلام في الإصلاح والتعاون على البر ومنع الضرر وحفظ النعمة. ربي عز وجل يقول وتعاونوا
2: على البر،
3: على البر والتقوى. وذلك على سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة نبوية عظيمة، هي من أعظم القواعد اللي تقوم عليها التشريعات البيئية المعاصرة، خاطرها تمنع كل نشاط يترتب عليه الحاق الضرر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية. وختام خوي توفيق، البيئة رأي في الإسلام ما هيش قضية ثانوية، هي جزء من رسالة الاستخلاف اللي يكلف ربي به الإنسان. وحماية البيئة هي عبادة، إيه نعم، هي عبادة إذا اقترنت بالنية الصالحة، وهي من شكر نعم الله. فلنجعل من المحافظة على الماء والهواء والبحار والبحيرات والأشجار سلوكا يوميا لا شعارا موسميا، ونتذكر دائما قوله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المصلحين، وأن يبارك في أوطاننا، وأن يحفظ بيئتنا من كل فساد، وأن يوفق الباحثين والسلطات والمجتمع المدني إلى كل ما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مشكور جدا فضيلة الشيخ على هاته إذن الفقرة التأصيلية الممتازة. إن شاء الله تقع كل هالنصايح وكل هالإنارة في أذان صاغية نستبطنها ونطبقها على أرض الواقع، كل من مكانه وكل على قدر جهده. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود لمحاورة ضيفي الكريم.
4: كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي ذات زيتونة للقرآن الكريم. مش نبدأ مباشرة في الحوار مع ضيفي، نذكر ضيفي السيد بدر الدين جمعة ناشط بمدينة مزبرقيبة، ويمثل الجمعية التونسية للصحة والبيئة مزبرقيبة، وهو كاتبها العام. مرحبا بك مجددا سي بدر الدين. لو كان سي بدر الدين، أكيد الناس تعرفك من خلال كل ما تنشو متابعاتك الميدانية، نحكي على الميدانية اليوم، نحن بنحكي على تشخيص ميداني اللي تقوم به جمعيتكم وعديد من الناشطين في المجتمع المدني لبحيرة بنزرت. هات نحطوا ساعة المستمعين في الإطار، بحيرة بنزرت اللي ربما معناها شرأبتها الأعناق في المدة الأخيرة. باش نخلي لك الكلمة سي بدر الدين.
5: شكرا سي توفيق، وشكرا مرة أخرى لإذاعة الزيتون على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الموضوع الحارق
2: ده. هذا واجبنا. نعم، مرحبا بك.
5: شكرا. الحقيقة بحيرة بنزرت معروفة، يعني غنية عن التعريف، موقعها الجغرافي الاستراتيجي اللي موجود على تخوم المتوسط واللي تشكل يعني منظومة طبيعية بيئية فريدة بحكم ارتباطها ببحيرة إشكل.
2: نعم.
5: واللي زوز دوك الكومبلكس لاجينير هذا يشكلوا منظومة فريدة. ثم مثل قديم برشا معروف لك مش معروف برشا في الأوساط العامة في جهتنا يقول على على العلاقة بين بحيرة بنزرت وبحيرة إشكل.
2: نعم.
5: ثل بعجورة وثل بعجور مرة تأخذ منها دور مرة يأخذ منها دور.
2: سبحان الله على ليش
5: عجور علاش خاطر هذيك منظومة فريدة مثلا إيش كيفها والمرة تأخذ منها دور مرة يأخذ منها دور يقصدوا به هنا التبادل بين بحيرة إشكل وبحيرة بنزرت.
2: نعم.
5: شوف الناس القدم يعني كيفاش كانوا.
2: سبحان الله.
5: حتى الأمثال الشعبية اللي تشير لأهمية هالمنظومة الطبيعية الفريدة وكان يعرفوا وأنا فريدة.
2: أكيد.
5: بحيرة بنزرت اللي كما قلنا موقعها استراتيجي وذاك اللي خلى يعني في السنوات في التسعينات في إطار دراسة كبيرة شملت يعني حوض المتوسط الكل الاتحاد الأوروبي صنفوها من ضمن الهوت سبوت دونك النقاط الساخنة في المتوسط.
2: نعم.
5: بحكم يعني كمصدر تلوث في المتوسط واللي جاء يعني من بعد جات بالطبيعة نتيجة الدراسات هذه تخصت اعتمادات كبيرة للحد من التلوث الصادر على بحيرة بنزرت.
2: نعم ممتاز. هذايا تقريبا نمشيوا الحاجة الهامة توا التشخيص اللي قمت في هذا الإطار وصلنا للتلوث معناها نعرف اللي بحيرة بنزرت معناها فيها تلوث هي مصب متاع برشا إذا نفايات قمت بتشخيص بطبيعة الحال ما نجمش نحكيوا اليوم على المشروع الكبير متاع إزالة التلوث اللي هو موجود لكن نحكيوا على تشخيص المجتمع المدني لهذا التلوث. علاش اليوم معناها طلع دنكرو معناها مع خاصه واقع التغير المناخي. مش خلي الكلمه ليك انت يا سي بدر.
5: شكرا استوفيق. هو الحقيقه الجمعيه كنا منذ 2011 يعني حاضرين في اطار المشروع تاع ازاله التلوث هذاك كعضو قار يعني في لجنه القياده.
2: نعم
5: الكوبيل. وهذا بالطبيعة يعطي أسبقية للجمعية باش تكون ملمة مختلف المشاريع وتشارك حتى بالرأي في مختلف مراحل الإعداد ولا الدراسات وإلا حتى المتابعة. الحقيقة تشخيصنا جاء من منطلق يعني دور الجمعية كجهة ناشطة يعني في الجهة وعندنا نحن برنامج في الجمعية اسمه اليقظة البيئية لبي ويخلي معناه بحكم معرفتنا يعني دقيقة للميدان عنا قدرة على التأقلم مع الوضع وعنا قدرة زادة للوصول للمعلومة بشكل مستقل.
2: نعم.
5: وتعرف المجتمع المدني عنده لاسوبليس مش كيما الإدارة
2: المرونة. نعم.
5: المرونة الإدارة يزمو يسمى إذن بمأمورية وإعلام وغيره دونك احنا جمعية عنا سهولة للوصول للنقاط التلوث ومتابعتها.
2: أكيد.
5: الحقيقة احنا كنا نعمل مقارنة بسيطة بين 10 سنين التالي واليوم.
2: نعم.
5: ما نجموش نخبيه وأنه ثم تراجع كبير وتطور يعني للتراجع هذا خاصة في السنوات الأخيرة بحكم عن ارتفاع درجات الحرارة
2: أكيد
5: والتداعيات متاع التغيرات المناخية. هذوما دي فاكتور يسموا أغرافون يعني حاجات تساهم في تعكير لكن بحكم النظر يعني للأسباب الأسباب الرئيسية هي اللي تخلي العوامل المناخية تعكر التطور بتاع التلوث.
2: أكيد.
5: لكن السبب الرئيسي كده نرجع له مش تغيرات المناخية هو الواقع البيئي.
2: نعم.
5: اللي هو مصادر التلوث.
2: نعم.
5: اليوم نحكي على أكثر من 30 نقطة في بحيرة بنزرت تاع مصبات عشوائية لفضلات المياه كسوة المياه الصناعية وإلا مياه التطهير الغير معالجة واللي مصادرها يا إما رابط عشوائي وإلا مصبات نتاع محطات التطهير ولا محطات الضخ اللي تصب بشكل مباشر في مختلف نقاط اللي هي محيطة يعني الكارثة وأنها يعني جاية بحيرة بنزرت عبارة على مصب كبير وثم عدة مصبات دائرة ببحيرة بنزرت الكل.
2: نعم.
5: تصب في نفس الوقت.
2: نعم.
5: وهذا اللي يخلي معناها التشخيص بتاع الواقع معناها الوضعية خطيرة.
2: نعم.
5: ورغم مرور معناها عدة سنوات على المجهودات تقوم بها الدولة للحد من مصادر التلوث لكن بعد لعدة سنوات هذه اليوم الواقع معناها المؤشرات تعطينا معناها مؤشرات خطيرة وخلات الضوء الأحمر يشعل
2: أكيد.
5: وكمؤشر يعني تعرف أنت كل منظومة بيئية عندها ديزانديكاتور كيما تابلو دبور تاع الكرم
2: واضح
5: كل مرة شعر لك مرة أورانجية ومرة شعر لك حمراء
2: نعم.
5: لكن تشعل حمراء يزن ثم حاجات استباقية حاجات تصير
2: نعم.
5: بشكل عاجل ما تطلبش ما تستوجبش الانتظار وإلا وأنه نخليه معناها نأجله وإلا ثم حاجات إرجونت
2: نعم.
5: واللي صاير تويكا معناها حاجات معناها استعجالية وتطلب قرارات استعجالية ما نجموش ننتظره مشاريع بصدد الإنجاز وإلا جاية يلزم تطلب إجراءات عاجلة ومستعجلة لمواجهة الوضعيات هذه
2: نعم.
5: ومن ضمن الحاجات مؤشرات معناها الضوء الأحمر اللي شعر اللي شعر بلتو اللي هو نفوق الأسماك اللي صار في 2024 وفي 2025
2: نعم.
5: نحن كجمعية شو نجمو نعم نحن وقت ليش على الضوء الأحمر نلفت النظر على خاطر من الأهداف تاع الجمعية اللي تأسست من أجلها هي رصد الإخلالات الصحية والبيئية
2: واضح
5: ولفت النظر السلطات والعمل على الحد منها هذا نعم. معناها بند من البنود تاع أهداف الجمعية الوارد في قانونها الأساسي واللي نعتمدوه نحن كعنصر من عناصر نشاط الجمعية في الأنشطة نتاعنا
2: واضح هذا ممتاز يقول القائل سي بدر الدين توا معناها في في في في قضايا التشخيص اكيد نعم. وانه الاداره صحيحه عندها علم لكن تراشي معناها ربما الاسباب التفاقم انه ربما سرعه التلوث وتفاقمها كما قلت سيادتك بحكم فعل التغير المناخي مثلا كما ارتفاع درجات الحراره خاصه اللي يتفاقم معناها تاثيرات الماده الملوثة داخل المنظومة بيئية كانت سين حكينا في الأوف على شطروندول اللي كنت عم فيه مثلا أنت كيف كيف جنجلة معناها كانوا كان معناها فما كما نقولوا زوز معدلات سرعة معناها معدل سرعة المعالجة ومحاولة إيقاف هذا التلوث بحكم المشاريع هذه هذه إن شاء الله باش نخصوا حصة كاملة للإدارة وخاصة ليكوباكت باش مشروع معناها الكبير نتاع إزالة التلوث بحيث بنزرت إن شاء الله إن شاء الله كان ربي خلينا من أهل الدنيا في لحد جاي إن شاء الله نتناولوه مع حضور الإدارة لكن أعطينا اليوم هل فما معناها سرعة معناها أو تفاقم نتائج التلوث باش معناها ربما تجاوزت معناها فاعلية المشروع على خاطر يقول لك مادام فما مشروع قائم تاع إزالة التلوث ما نجمش نحكي على تداعي بيئي.
5: الحقيقة هو التشخيص اللي صار المرة الأولى دونك حدد مجموعة من مصادر التلوث فهم يعني النشاط النسيج الصناعي الموجود في محيط بحيرة منظرت المناطق الصناعية الوحدات الصناعية محطة التطهير اليوم اللي تروابول منظرت منزل بورقيبة ماتر
2: نعم.
5: دونك هذوما كله حطوا وضعت يعني تصورات المواجهة الوضع هذا لكن سرعة الإنجاز كانت بطيئة مقارنة بتطور الوضع تطور الوضع النسيج العمراني اللي قاعد يتطور ما يستناش
2: أكيد.
5: تطور زاد على المستوى الميداني توسع المناطق الصناعية اللي ما تستناش وثم مناطق صناعية قاعدة تتحضر أنا بصراحة نستغرب كيفاش بحيرة منظرت اللي تعاني أصلا من مصادر تلوث تاع المناطق الصناعية اللي موجودة حاليا نزيد معناها نفاق من الوضع ونفسح المجال لخلق مناطق صناعية جديدة على تخومها على تخوم البحيرة وهذا اللي شكل
2: معنا ما تجيبش تكون صناعات غير ملوثة سيبقى
5: والله دي. أنا ما عادش نؤمن ما عادش نؤمن على خاطر طوى مكثر الصناعات كلها ترفع شعارات معناها الصناعة نظيفة صناعة صديقة للبيئة لكن أنا على عين الميدان نعرف شنو اللي قاعد ساير
2: ديما يقعد إشكال مطروح نعم.
5: وما ثماش حاجة ما ثماش ضمانات
2: واضح
5: اليوم اللي تضمن وتفرض ولا تجبر المستثمرين ولا الصناعيين على التزام بشعارات هذه
2: ممتاز
5: اليوم ما نعرفوش شنو طبيعة الصناعات تنجم تنتصب في مناطق صناعية تهيئها الدولة ولا تحضرها ولا تعطي عقارات متاخمة للمناطق الرطبة والبحيرة منظرت بالمليم الرمزي نقولوا نحن بين قوسين وغدا نكتشف وأن معناها عنصر جديد ينضاف من العناصر قاعدة تأثر بشكل مباشر لوك حتى تطور هذه يخلينا معناها اليوم معناها نطلقوا معناها سفارة الإنذار اللي راهو ثم خطر
2: نعم
5: وجو معناها تدارك الوضع
2: هذايا
5: قبل الانزلاق
2: نعم.
5: ونزلقوا معناها في وضعيات معناها مؤخر من الوضع اللي عايشينه اليوم.
2: ما تراش سي بدر الدين انه معناها رحابه الرقعه نتاع المعالجه معناها كانت زاده من العراقيل، لانه انت اليوم تلقى بعد فتره معينه من معناها مجهودات الدوله في ازاله التلوث نلقاو 30 مثلا نقطه نتاع معناها شنو الاسباب انت حسب رايك الاسباب المباشره نتاع تواجد معناها تواصل تواجد هذه النقاط الملوث؟
5: شكرا استوفيق. الحقيقه كان نشخص الوضع
2: أي.
5: 90% من النقاط اللي نحكي عليها واللي عملنا على خارطه ميدانيه او زيارات ميدانيه لتعداد النقاط هذه 90% منها كل جاي مياه صرف صحي.
2: نعم صرف صحي
5: مرتبطه مربوطه بمياه صرف صحي الغير معالج. كي نقولوا غير معالج يعني ما تعداش على محطه تطهير.
2: واضح.
5: اذا كان اليوم في التشخيص تاع الوضع بتاعنا انا ثلاثه اقطاب اللي هي بنزرت محطه تطهير بنزرت محطه تطهير مازو برقيبه محطه تطهير في مطر. اذا كان هذو ثلاثه محطات زو ثلاثه حطات هذوما الكلهم معناها ديفيسيتير. اش معناها ديفيسيتير؟ مانيش بقول ديفيسيتير، محطه تطهير بنزرت شبه متوقفه بحكم فيها مشروع تاهيل.
2: نعم
5: دونك قاعده تخدم تويكه لكن مش قاعده تخدم مردوديه نتاعها كامل.
2: نعم
5: دونك على امتداد مده الانجاز تاع المشروع المحطه شبه متوقفه.
2: واضح.
5: محطه تطهير في مازو برقيبه شبه متوقف اللي فيها بعض الاشغال لكن هي بطبيعتها تشكو من عدم مردوديه في المعالجه.
2: نعم.
5: دونك المعالجه نتاعها مش قاعده تصير بالنسق المطلوب. محطه ماتر اللي هي متوقفه.
2: نعم.
5: وما فيهاش مشروع معناها تاهيل. دونك نعمل خلاصه هذوما ثلاثه محطات اللي هما اساسيه اللي تجيهم مياه الصرف الصحي واللي هي مطالبه باش تعالجهم قبل ما تلقيهم في الوسط الطبيعي اللي هو بحيره منزر.
2: نعم.
5: معناها شبه متوقفه ثلاثه محطات.
2: واضح.
5: هذه حاجه الاولى.
2: نعم.
5: محطات الضخ اللي موجودة على محيط بحيرة منزرت اللي هي مطالبة وأنا تجمع مياه الصرف الصحي المتأتية من المناطق العمرانية تجميعها وضخها نحو محطات الضخ أغلبها فيها ديتروبلان تصب في بحيرة منزرت وأغلب المحطات هذه شبه متوقفة إذا كان مش متوقع يعني مش متوقفة بشكل كامل.
2: نعم.
5: على خاطر اليوم معناش منظومة متاع حوكمة ومتاع إنذار مبكر اللي تعطينا أنت بلود بور.
2: نعم.
5: المحطات أنا هي المحطات المتوقفة أنا هي المحطات اللي فيها إشكالية.
2: نعم.
5: وهذا يعطي معناها سبقية الإدارة باش نجم تتدخل في الوقت المناسب.
2: نعم.
5: اليوم الإدارة ما عندهاش قدرة باش تعرف أنا ولا حد كان عندهم القدرة ما عندوش الإمكانيات باش يتدخل بشكل مباشر باش يعالج الإشكاليات هذه واللي الحقيقة تداعياتها راهي خطير.
2: نعم.
5: وكبيرة على المنظومة البيئية.
2: نعم. وقتين نحكيه على إمكانيات اليوم هل معناها الحجم متاع التلوث هذا يفوق الإمكانيات المتوفرة اللوجستية على الأقل إذا كان ما ثماش انترفنسيون في الحين معناها أنطوريال وقت اللي مثلا سيادتك تقوم بإشارة إلى نقطة تلوث ولا نقطة معناها هوت سبوت كما يقولوا هكا متاع محالة نقطة سوداء نقولوا نحن وما فماش المراجعة الحينية.
5: تعرف توفيق المشروع بتاع إزالة التلوث
2: مش ما نقولوش نلقاو عذر أو الإدارة أما أي
5: مشروع بتاع إزالة التلوث
2: تمشيو الحلول بعد أي
5: كما كان يعني أن بوتنسيال للجهة يعني لمساعدة على إنجاز مشاريع بتاع إزالة التلوث والحد من مصادر التلوث كما كان عنده تداعيات سلبية.
2: نعم.
5: على الجهة تقول أنت كيفاش مشروع جابش يصلح يصبح عنده تداعيات سلبية هباوي. اليوم الإدارة وقت اللي تطلب تدخل في اشكال معين مو عندكم المشروع تاع
2: ازاله التلوث
5: مو عندكم
2: شيء.
5: المشروع أي. مو عندكم المشروع.
2: نعم.
5: دونك اليوم كي تستقل انت تحط الثقل على مشروع مشروع واحد حجم تداعيات كبيره بحجم بحيره منزرت راه ما عندوش قدره المشروع اليوم باش يواجه
2: كل شيء.
5: دونك يلزم الدوله تتدخل بغض النظر على المشاريع اللي خذاها معين الاعتبار مشروع ازاله التلوث يلزم مجهودات اضافيه لمعالجة الوضع البيئي اليوم في بحيرة منزرت اللي ينظر اليوم خطر كما حكينا مرتين شعلنا ضوء الأحمر في بحيرة منزرت واليوم راو سرعة التدخل تاع الإدارة مازال دون المطلوب.
2: نعم إن شاء الله هذا النداء على القيل يقع في أذن صاغي نحن باش نسمعوا الإدارة المرة الجاية وربما نلقاو على القيل الإيجابيات نحن التفاعل تاعنا ماذا بينا يمشي للإيجابيات ماذا بينا يمشي للتفعيل الإيجابي بالعكس نحن تو كان شخصه مش للتشخيص باش ناخذوا عن التشخيص راهو تعمل 20 لكن سعى للإنارة ولحفز الهمم حتى الناس الكل كما قال سيدنا الشيخ راهو المسؤولية الجميع اليوم حتى اللي يربط ربط عشوائي راهو ضروري يلزمو ينحيها من مخه معناها يربط عشوائيا. والإدارة لازم تحاول تلقى لوجيستي ولا نمشيوا الحلول اللي باش تعطيهم انت المبنية على الطبيعة. تو نجيو بعد الحلول خلينا نمشيوا توا الى المداخلة الهاتفية الاولى في إطار الموضوع مع بعد مداخلة الشيخ بطبيعة الحال مع الدكتورة أسماء الصقة الحليلي وهي أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم بمزارة اختصاص إيكولوجيا مائية مشرفة على مشروع البحث العلمي إيكو تولز في الإيكو باكت مداخلة حول مكانة البحث العلمي في هذا المجال. أو باش نلقاو الحلول باش تبدا من البحث العلمي سي بدر الدين نتوراو بعد الحلول الميدانية وأهم النتائج نتاعو. ألو السلام عليكم سيدة أسماء.
6: بخير في توفيق.
2: صباح النور. صباح النور.
6: أهلا بك وبالمستمعين الكرام وأهلا بي بدر الدين.
2: بارك الله فيك يا للا. هاي بعجالة لو كانت قد منها المخبر متاعك ودوركم.
6: شكرا على الاستضافة ويسعدني اليوم أن يكون معكم في برنامج منتدى البيئة.
2: مرحبا بك.
6: يشرفني اليوم ونحب نشكرك أنك عطيتني الفرصة باش نتكلم على دور البحث العلمي في مجال حماية البيئة.
2: نعم.
6: كيف خاصة في حماية بحيرة بنزارة اللي هي تعتبر من أهم النظم البيئية الساحلية في بلادنا.
2: نعم.
6: على خاطرها عندها ثروة بيولوجية تنوع بيولوجي كبير، خزان طبيعي للأكسجين، تخزن لنا الكربون وتخفض لنا من أثار المناخية وتعطينا برشا خدمات.
2: نعم.
6: واليوم نحب أن نوضح الدور هذا متاع البحث العلمي بشكل ملموس وباش نتحدث على مشروع البحث العلمي إيكوتولز بيزاخ اللي نقوم تنسيقه واللي هو يعتبر نموذج لتوظيف معناتها النتائج البحث العلمي في خدمة البيئة. كما تشرف سيادتك البرنامج المشروع هذا يدخل في نطاق برنامج المندمج لإيكوباك اللي هو في الحقيقة مشروع وطني. إيكوباك مشروع وطني ضخم ومتكامل وفي عديد المكونات وإيكوتولز بيزاخ هو مكون للبحث العلمي.
2: نعم.
6: مشروعنا انطلق في ديسمبر 2023 ويوفى الاثنين ان شاء الله ديسمبر 2026 تنسيق بين كلية علوم بنزارة ومركز دو تكنولوجي بالساقس. اما راهو عندنا زاده شركاء صناعيين كيما وان تك خوبا وفوتولوب، عندنا ديوان للتطهير ديوان الوطني للتطهير عبر لاستيب دو منزل بورقيبه، وعندنا زاده المجتمع المدني ومزارع المحرى.
2: نعم.
6: هو في الحقيقه المشروع هذا عنده هدف رئيسي، يحب يقدم حلول علمية وعملية للحد من التلوث.
2: ممتاز.
6: بحيرة بنزرت والحوض المائي نتاعها. هيك علاش المشروع يرتكز على ركنين أساسيين. الأول هو المراقبة البيولوجية والتحليل البيئي ما نعبروا عليه بالسيرفيونس دو لانفيرونمون. في هذا الإطار قمنا برشا بحوث وبرشا أعمال ميدانية ومخابر، قمنا معناتها بنمذجة ما نعبروا عليه بالموديليزاسيون، قدمنا وعددنا مؤشرات بيولوجية وإيكولوجية اللي هي معترف بها معناتها دوليا لتقييم الحالة البيئية للبحيرة. وحبيت نعرج هوني على كلام في بدر الدين. بالحق احنا في نطاق المشروع تخصنا الحالة للبحيرة لمدة 20 سنة من 2000 حتى 2020 وكانت الحالة متدهورة وقيمناها زادة خلال المشروع متاعنا 2024 و2025 لاحظنا هناك تحسن نسبي لأن الحالة متاحة ولات متوسط، وإن شاء الله نكونوا في السنوات المقبلة إن شاء الله الحالة متاحة تزيد تولي ماشي.
2: نعم.
6: عملنا زيادة نماذج اللي تخلينا نتوقع أثار التلوث على أداء المنظومة ونعطيه حتى سيناريوهات مستقبلية تحت مثلا
2: الشغل
6: المتماتيك ولا
2: أيوة.
6: كل هذا وضعناه معناتها على ذمة المسؤولين وصانع القرار باش ينجموا هما يعزوا الرصد البيئي للبحيرة، وهذا هو ديجا هدف من برنامج إيكوباك. الركن الثاني للمشروع هو حبينا نعطيه حلول معناتها ناجعة للحد من التلوث عبر معناتها قمنا بتطبيق تقنيات بيوتكنولوجية وعددنا دي بيو بروسيدي ترتكز على الطحالب المجهرية اللي هما الميكروالك لتحسين المعالجة الثلاثية لمياه الصرف. وهوني نفتح قوس عنده حق وجمعة يقول يزمنا نحسن الكاليتي ونوعية مياه الصرف الصناعي والصحي قبل ما نطرحوها في الوسط البيئي
2: الطبيعي.
6: هل بيو بروسيدي جربناهم بيان سور على شال معناتها تجريبي على شال بيلوت وراهي أعطت نجاعة كبيرة على خاطر أزاد إلى انخفاض ملحوظ في تركيز الملوثات. وهل بيبقوا سيدي هذوما باش يستعملوهم الصناعيين ولونا باش يحسنوا جوده مياه الصرف نتاعهم. ونحب نقول زاده انه الصناعيين كيما وانتكتوبا راهي عندها ديجا محطة لمعالجة الصرف، لكن احنا دخلنا باش نحسنوا هل التريتمون التيرتير مياه الصرف والمياه الصرف هذه تكون متحسنة ينجموا يعاودوا حتى استعمالها صناعي ولا في الري، ونعزوا بذلك الاقتصاد الدائري والاخر.
2: نعم.
6: في نفس السياق قمنا باستعمال تقنية بيوتكنولوجية ترتكز أيضا على الميكروآلب لتحسين جودة الغذائية للليمون، وهذه طريقة مبتكرة من شأنها أنها تحسن معناتها الإنتاجية وجودة المحار ليمون في البحيرة.
2: نعم.
6: كل هذا العمل العلمي بجانبه المشروع زيادة شدت على أهمية إشراك المجتمع المدني والمحلي والشباب والتلامذة، وقمنا برشا ندوات وبرشا ورشات توعوية وتحديثية على خاطر كي نغيروا السلوك البيئي هو يعتبر معناتها هذايا يلزمنا معناتها عامل حاسم باش نجموا ننشحوا أي استراتيجية لحد من التلوث.
2: نعم.
6: نحب نختم ونقول أنه العمل هذا الكل قاموا به راهو طلبة ودكاترة وأساتذة شباب هما يعتبروا كفاءات وطنية معناتها رفيعة المستوى ويعطيوا حلول وأثروا قدرتهم على إعطاء حلول تطبيقية.
2: نعم.
6: وهيك علاش معناتها إشراكهم الفعلي في اتخاذ القرارات يلزم يكون على خاطر أي قرار مبني على المعرفة العلمية راهو ما ينجم يكون كان تحسين ناجع لإدارة الموارد الطبيعية ونحسن الحالة البيئية للبحيرة. البحيرة بنزارة هي تراث طبيعي، ومن واجبنا ومسؤوليتنا أنه نحافظ عليها لينا والمستقبل المستدام للأجيال القادمة.
2: ممتاز جدا، شكرا جزيلا لك سيدة أسماء الساقة الحليلي أستاذ التعليم العالي ومنسقة مشروع إيكو تولز بمشروع إيكو باكت في إطار البحث العلمي، وخاصة حكيت لنا على برشا نتائج وعطيتنا ربما بوفيد أكسجين على الحلول. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. نرجع لك سي بدر الدين، وقت اللي نسمع توا ما شاء الله الدكتورة وتحكي على عملوا مؤشرات وبالنمذجة وكل شيء، الوقت ربما ماهوش كافي باش نطرحوا السؤال، وسيادتك ديما نحكيوا على الفيتاس. الحلول موجودة توا واعطات بعض حلول خاصة للمبنية والقاطرة، اليوم هي قاطرة بامتياز بحث علمي. كي تسمع النتائج هذه وتقول لنا راهو النتائج خير، معناها تبعوها مدة 20 سنة وفي 25 تقول معناها النتائج خير، في حين أنه الملاحظات متاعكم والتشخيص متاعكم معناها هذا نحكي على مستوى بحث علمي، نحكي على الميكرو، ملاحظاتكم تقول لي راهو فما معناها مازال فما ديفيرسمون، مازال موجود، مازال موجود الصبي، معناها بارك الله فيهم على الحلول ومشكورين جدا وقايمين به، لكن احنا نفركسوا على حلول عاجله هكا ولا تعديوا الحلول. نعم
5: صحيح استوفي، قبل كل شيء تشكر دكتورة
2: مشكورة جدا. نعم
5: هي على المداخل وعلى جهودهم، ما كنت نحضر يعني في كلية العلوم يعني في الندوات،
2: تعرف انت الخدمة اللي قاعدين يقوموا بها يعني
5: في اطار
2: في قدنا في العلم احنا
5: في اطار المشروع مشروع ايكو تولس.
2: نعم.
5: وعلى جهودهم دونك في البحث يعني لحلول مستدامة الاشكاليات المطروحه على مستوى البحيرة.
2: ممتاز.
5: بقينا كما كنا نحكيوا ثم دو فيتيس تويك
2: بالضبط،
5: ثم قاعدين نمشيو دوكا ادو فيتيس. لو كونستا اكتويل خاطر كي نقولوا معناها ثم تحسن بالنسبه لي انا نخزر معناها للريزلتا معناها كونكريت
2: واضح.
5: قبل ما كانش عندنا دي مورتاليتي ماسيف نتاع حوت.
2: نعم.
5: حتى لو كانت كانت اكسيدونتيل
2: اكيد،
5: دونك ثم اسباب موضوعيه.
2: نعم.
5: اللي يلزم معالجتها، ولهنا نحكي دونك على لي نوتريمون اللي قاعدين يوصلوا اكسيدونتيلمون دونك بشكل عربي
2: اكيد،
5: وثم اخلالات اكيد احنا كنا اشرنا لها حتى في مراسلات رسمية معناها للوصولات المركزية والوصولات المحلية من خلال التقارير تقوم بها الجمعية لي معناها دفع الإدارة على إيجاد الحلول.
2: نعم.
5: الإشكال اليوم اللي لو كونستا أكتويل دونك ثم مصادر تاع تلوث قاعدة مستمرة موجودة.
2: نعم.
5: وهالمصادر هذه يلزمها يعني معالجة ميدانية.
2: ميدانية. نعم.
5: وما نجموش إن مش نعطي إكزامبل صغير.
2: واضح.
5: ديما نرجع المياه الصرف على خاطر هي كما قلنا 90%
2: طنطون داشيل تقريبا نتاع الاشكاليه. نعم.
5: اللي هو الربط العشوائي للتروبلان اللي هو يسمى المفيض.

0: البيئة بتشخيص الوضع وتعداد نقاط الربط، وانا مستعد يعني نعاونه كان يجوا اليوم.
1: عندك فيهم تشخيص انت النقاط، عم فيهم مابينج
0: معناها نعرفوهم الكل، وتقع زيارات ميدانية يا خويا تتسكر والإدارة مطالبة باش تلقى حلول، واليوم طويكا كي نوصل للحلول يا خويا نجمو نعطوا نحن حتى نساهموا في إيجاد الحلول.
1: أكيد
0: معناها كي باش نعطوا نعمل تشخيص ونقولوا اليوم أخويا يعني نحبوا نصلحوا حتى نواجهوا روحنا ونواجهوا بعضنا.
1: نعم
0: راهو عندنا مشكل داكوردو صحيح، كيفاش نواجهوه؟ هات نقعدوا الناس كل على الطاوله، هات نقعدوا الناس كل قدام الطاوله، نقعدوا على الطاوله ونشخصوا الوضع بعد ما شخصوه الطبيعه ونطرحوا الحلول هذه واحنا مستعدين نساهموا.
1: نعم
0: خاطر راهو اليوم راهو كي نحكيوا احنا توا حتى من خلال شبكة التواصل الاجتماعي الهدف راهو مش تشهير، والا الهدف معناه باش نستهدف
1: لا نحبوا نخلطوا الحلول،
0: نحبوا نوصلوا الحلول
1: الانسان غير على بلاده ويحب بيئه
0: معلومه نوصلوا المعلومه وحق الناس في المعلومه. عندنا مشكل اليوم هات نقعدوا ونقولوا راهو هاو المشكل نتاعنا اليوم،
1: صحيح
0: هذا نناقشوا الحلول،
1: معناها تقريب وجهه النظر على الاقل ويكون صوت المجتمع المدني مسموع.
0: باش نعطي زوز ولا ثلاث نقاط بسيطه برشا.
1: نعم
0: شركه الفولاذ اليوم موجوده بجنب محطه طير في مسجد
1: هذا حل من الحلول ان شاء الله يقع في اذن صاغي. نعم
0: وكنت طرحته قبل يعني بشكل رسمي حتى في اطار جلسات مختلفه. علاش اليوم محطه طير في مسجد بورقيبه تلوح في الماء في البحر وقت اللي بجنبها مؤسسه صناعيه
1: نجم تربطها
0: تستهلك في كميات كبيره من المياه الصالحة للشرب وتمشي تتلوح في البحر اللي هي مياه التبريد.
1: نعم
0: علاش فولاذ اليوم ياخذ مياه التبريد معناها من مياه الشرب؟
1: نعم
0: وقت اللي البلاد عايشة معناها في أزمة مائية علاش ما ياخذش مياه تطهير اليوم نطورها؟ أنا
1: محط يزمو عليها يزمو عليها
0: محطة تطهير في مسجد بورقيبة تتطور وتتحسن على خطر لوكو معناها
1: الكلفة
0: البيئية اليوم.
1: نعم
0: البحار الناس تبيع في المراكب نتاعها وتبيع معناها في التجهيزات نتاعها اليوم نتيجة معناها من تردي الوضع في بحيرة منزرت ونقص معناها في الموارد البحرية الأسماك وغيره. عندي اليوم حل معناها موجود.
1: أوقت لك المؤشرات العلمية معناها تقول فما تحسن نبني وعلي
0: أنا باش نبني على الكلام القلق وعندي فيها
1: ثقة الأستاذة على علماتك صح
0: اسمها السقة
1: بالضبط
0: يا أخويا محطة طير فيها مشروع
1: ممتاز
0: أنا نحسن في المشروع هذاك والمياه المعالجة اللي تلوح في البحر وقاعدة تعمل في تداعيات نحولها شركة فولاذ وثمنها ونحكيه اليوم على تفعيل إعادة استعمال المياه الريتيوليزاسيون دي نو دي زون كونفونسيونيل اللي هي نهزها الفولاذ غير تقليدية نهز الفولاذ وثمنها يا سيدي هاي حل
1: ان شاء الله يسمعوا فينا
0: جماعة
1: ممتاز هذا واحد.
0: نبعد اكثر من هك محطة ضخ في مسجد بورقيبة اللي هي تلم مياه الصرف تاع مسجد بورقيبة الكل هي اصلها مبنية على محطة تطهير الاولى في تاريخ معمولة من وقت الاستعمار.
1: نعم
0: واللي تجهيزاتها مازالت قابلة للتحسين
1: بالضبط
0: يا اخوي هات نعمل مشروع
1: صيانة بالضبط
0: في عود نهار تتوقف محطة الضخ في حي نهج دستور والا في حي الثور في عوض تخرج لي المياه هذه كلها وتترماها في البحر بريد كما هي يا اخوي هاتنا نأهلها انا محطه التطهير اللي هي موجوده في وسط محطه الضخ.
1: نعم
0: نأهلها ونصلحها يا سيدي تنقص لي انا 40% 50-60%
1: خير من 100%
0: من الفضلات هذه وتنقيها خير من تهبط لي بريد.
1: نعم
0: يا اخوي هاي حاجات عمليه علاش احنا نبعدوا؟
1: نعم
0: دونك اليوم المجتمع المدني هو نعم. قوة اقتراح لقوة اقتراح جاية من المعاينة الميدانية
1: بالضبط.
0: إذا كان اليوم الإدارة معناها تعيش معناها في معزل من الواقع وما تراش معناها الحلول على خاطر راهو ساعات لي سوليسيون تنجم تكون بسيطة ومثلا مش مسألة إمكانيات راهو مسألة واقع الواقع الميداني يعطي يعني حلول وكما قلنا المجتمع المدني هو قوه اقتراح قبل ما تكون معناها قوه ضغط.
1: نعم.
0: لكن يجب يكون قوه ضغط باش نجموا نوصلوا معناها الحلول عمليه قادره وانها تعطي نقله نوعيه مش نتاع مليارات لكن بحاجات قريبه من الواقع.
1: ممتاز يعطيك الصحه. هكا نخطو ربما الى المداخله الهاتفيه الاخيره قبل هذا باش نمشيو ومضه تحسيسيه ثم نمشيو للمداخله الهاتفيه في نفس الموضوع لكن مش نمشيو لحمام الشط توا نخرج شويه من مزال. نعم
2: اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة، وباش نمشيو للمداخلة.

0: الهاتفية الأخيرة باش ننتقلوا إلى ضحية حمام الشط. بتكون معنا السيدة كريمة السالمي، هي رئيسة المجلس المحلي بحمام الشط، باش تعطينا فكرة حول بعض المشاريع التنموية البيئية بالجهة. هلو، السلام عليكم.
1: ألو، عسلامة، مرحبا بكم.
0: ومرحبا بك انت.
1: إذاعة الزيتونة باش تعطوني فرصة باش نقدم أهم مستجدات البرنامج التنموي 2026 على معتمدية حمام الشط.
0: لك الكلمة، تفضل واعطينا الحزمة من المشاريع.
1: بخلاصة نقولوا الوضع في حمام الشط البيئي يستوجب اليوم تدخل ودراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشبكات الحالية لصرف المياه الصحي وتغيير مسارها وكذلك حاجية المنطقة والتطور العمراني الحاصل.
0: نعم.
1: البرنامج الجهوي للتنمية 2026 بابن عروس خصصت له ميزانية من قبل وزارة التخطيط والتنمية، وكان نصيب معتمدية حمام الشط 827 ألف مليون. قيمة المشروع اللي باش يصير في عمادة الصنوبر والأمل في حمام الشط تقريب 500 مليون. فما مراحل الحقيقة اللي حاولت نقوم بها، والحمد لله نجحت مش بصفتي رئيس مجلس محلي وإنما نائبة على عمادة الصنوبر، اللي هي عمادة الصنوبر تشهد منذ سنين وسنين إشكالية صرف المياه الصحي. قمت الحقيقة بإعداد جدول متابعة الإشكالية المتعلقة بوضعية شبكات التطهير وإنعكاساتها على البيئة، دراسة دقيقة خلف الزيارات الميدانية والتواصل مع الديوان الوطني للتطهير والتشخيص والمراسلات. حطينا بعين الاعتبار كونه الوضعية البيئية في حمام الشط تطلب التدخل، وكانت جلسات مع المجلس المحلي ونواب المجلس المحلي ونشكرهم على المساندة متاعهم اللي يعطينا الأولوية إلى مياه الصرف الصحي وكذلك إلى المياه صالح للشراب. كانت نهار 26 جويلية آخر قرار اللي يصدر من المجلس الجهوي باش نحطوا الملفات كاملة، والحمد لله توصلت قبل 26 جويلية باش خدينا في محضر الجلسة قرارات هامة من كامل الأعضاء باش تصير تدخل لمعتمدية حمام الشط فيما يخص مياه الصرف الصحي.
0: هذا معناها المشكلة ديما تحوم حول صرف المياه الصحي تقريبا، ونحن موضوعنا اليوم هذا هو إن شاء الله. لناس قديش معناها بشتهز مسكينة من ضغط على في في في في حلان المشاكل هذه، كهو كل واحد واختصاصه. ما زلت عندك حاجة أخرى سيدة كريمة؟
1: يجي دور الحقيقة دور النواب اللي كل واحد على عينته يسهل المهام ويسهل
0: أكيد
1: التفكير
0: أكيد.
1: والتنمية على الجهة في صرف الميزانية في مستحقاتها.
0: نعم.
1: وبالتواصل بتباع مع مؤسسات الدولة نكونوا هكا بتباع
0: وإشراك المجتمع المدني التانية. إشراك المجتمع المدني عنده ولوج وقرب من المواطنين باش يوصل زادة النصايح والتحسيس لمثل هكذا مشاريع. روهان برشا أن المواطن أكيد. يبدأ متبني هالمشاريع دي، والنجاح لو نجاح جماعي معناها ما ينجمش معناها يتبناه مؤسسة ولا شخص، ولا لابد أنه يكون معناها عمل تشاركي، وهذا هو. يا لله يعطيك الصحة، نتمنى لكم النجاح في باقي مشواركم. إن شاء الله الوضع البيئي يكون من حسن إلى أحسن على كامل تراب الجمهورية، وهذه عينة من عينات متاع نشاط المجالس المحلية. يعطيك الصحة سيدة كريمة السالمي على ما تقومون به من عمل في مجالك. مربي يبارك فيكم، شكرا جزيلا لك. سي بدر الدين، في الختام نحن مواصلين في الحل، شنو ما أهم اليوم ربما نداءات إذا كان نقوله باش توصل المسؤول، باش توصل المواطن، باش توصل المجتمع المدني اللي كيفكم في الجهة، وحسينا نحن ضغط عقلينا خذينا وجهة نظر البحث العلمي والعمل اللي يقوم به ممتاز، ما زالت الإدارة قلنا باش نفسحوا لها مجال المرة الجاية، لأنه لابد نسمعوا الناس الكل باش نخلطوا نعملوا كونكوردانس متاع آراء باش نخلطوا ربما الحلول ونوصلوا المعلومة الصحيحة للمواطن. نوروه.
2: شكرا استوفيق. الحقيقة تشخيص الوضع البيئي دوك الناس كل اتفقنا عليه وعارفين
0: متفاهمين وعارفين الأسباب.
2: نعم. عندنا مشكلة تاع جوفرنانس
0: الحوكمة. الحوكمة وما أدراك ما الحوكمة.
2: نعم. الحوكمة راهي مرحلة مهمة برشا
0: أكيد.
2: تشارك المجتمع المدني كما تفضلت سيادتك تويكا.
0: نعم.
2: من العناصر المهمة للمشاركة في إيجاد الحلول.
0: بالضبط.
2: إذا كان اليوم معناها أنت الجمعيات الناشطة ولا النشطاء بتاع المجتمع المدني ترى فيهم يعني إزعاج، رغم ما نجموش نبنيو
0: أكيد
2: على خاطر البناء ما نجم يكون كير بتشريك جميع الجهات جميع الأطراف.
0: نعم.
2: وهذه دعوة للسلطات المحلية والسلطات المركزية مزيد الانفتاح على المجتمع المدني وتشريكه في مختلف الـ البرامج وإلا الاجتماعات وإلا الـ الـ المشاريع اللي مرتبطة أساسا بالطبيعة باختصاص كل جهة.
0: واضح.
2: نحن مثلا على المستوى الجهوي ثم ضعف يعني بتاع تشريك رغم معناه أن نقوم ونحن من خلال مراسلات رسمية للجهات المعنية على مستوى جهوي ولا محلي وإلا حتى على مستوى مركزي.
0: نعم.
2: من خلال تقارير نعمله نعلم الناس كل، لكن للأسف في الجهة المقابلة ما ثماش تفاعل وما ثماش ردود فعل، وهذا الحقيقة معناه يخلي ثم شعور وأنك قاعد تقوم بجهود كبير ياسر لكن ما ثماش تثمين. احنا ما نحبوا حتى حد معناه يشكرنا ولا يقول
0: احنا ردين فضل الى اهله،
2: نحن نحبوا نكونوا.
0: نعم.
2: مساهمين.
0: نعم.
2: وشركاء في القرار.
0: نعم.
2: على خاطر عنا يعني المام ميداني بالطبيعة الى جانب بقية معناها مكونات
0: المجتمع المدني
2: الجانب العلمي والجانب الرسمي والجانب المؤسساتي
0: والاجتماعي
2: يكون ثم زاد المجتمع المدني يكون عنده
0: أكيد.
2: موطأ قدم في اختيار زاد المشاريع وطبيعة المشاريع.
0: أكيد. أكيد.
2: الحاجة الثانية نحب مذهبية زادة نحب نشير لها، راو كتبنا ثم أزمة وثم تتكون خلية أزمة راو ننتظر منها تقرير.
0: أكيد.
2: دوك الإدارة مطالبة بنشر معناها النتائج نتاع التشخيص ونتاع البحث.
0: أكيد.
2: على مصادر الإشكاليات هذه وتكونت خلية أزمة على مستوى بحيرة منزرة واقتصارة مارتين نفوخ تاع الاسماك، لكن اليوم ما ثماش تقرير، ما وصلناش تقرير معناها نتاع خليط
0: يقعد خلل هذا بطبيعه الحال.
2: زاد كيف كيف التواصل زاد مهم برشا.
0: نعم.
2: دونك هذوما زوز اشارات مهمين برشا اللي ثمن جهود تاع المجتمع المدني وثم زاد جهود الاداره.
0: نعم يعطيك الصحه وبارك الله فيك، وديما نقول راهو في النهايه راهو مصلحه الجميع. أكيد. هي اللي تشابوتي كل شيء ونحبوا نخلطوا الحلول بحيث بالضبط كما قالت الدكتوره سقا راهو معناها ارث طبيعي وموروث طبيعي خاصه مربوطه بحيره اشكل. نعرفوا بحيره اشكل مصنفه رمسار نحبوا نخسروها قدام عينينا ما تجي زاده، فضروري نتكاتفوا الناس الكل بين. أكيد. اعلام بين مجتمع مدني بين أصحاب قرار سلطة محلية كذلك المواطنين يجب يندمجوا البعد والصناعيين كذلك. اليوم مش معناه يخدم استاسيون ديبيراسيون وبعد ولا ديبيراسيون وبعد
2: ثم زيارة
0: وبعد ولا ثم زيارة ماذا بينا بالحق ماذا بينا نستبطن هالشعور بالغيرة على والمحافظة، لأنه حتى ديننا كما قال سيدنا الشيخ راهو معناها جزء معناها من عبادة هي عبادة المحافظة على الطبيعة. مشكور جدا سي السيد بدر الدين جمعة الناشط البيئي وكاتب عام الجمعية التونسية للصحة والبيئة من زمريبة على تحملك الواحد رغم اللي الوقت قصير، لكن جيت ومعناها وفتنا ونورتنا خاصة بالعمل اللي قمت به هذا بطبيعة الحال. منحبش نكون رد وغير رد، باش نزيد ونوضحه من ونسلط الضوء على معناها بحيرة بنزرت وما جاورها في حصة قادمة إن شاء الله مع الإدارة بحضور الإدارة بجميع ممثليها بطبيعة الحال. كذلك الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي على تأصيله لي أو تأثيره الفقرة التأصيلية، كذلك للدكتورة أسماء السقا الحليلي أستاذ التعليم العالي بكلية بنزرة منسقة مشروع إيكو تولز، والسيدة كريمة السامير رئيس مجلس المحلي بحمام الشط ما ننساوش إذن مخرجتي البرنامج في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق على تأمينهم الإخراجين هذوما. كذلك إن شاء الله كما بدينا كما نختم بالدعاء نسأل الله لطفه بعباده في شيرة زغوان سيدي مدين من إذن الحرائق حرائق الغابات المدمرة. إن شاء الله ربي يرحمنا ردوا بينا الناس الكل خاصة المتساكنين وقراب من الجهات هذه المتجولين كذلك باش عفوا ما يتسبوش في ربما الحرائق هذه عفوا مرة أخرى. وكذلك نسأل الله النصر والفتح المبين لإخواننا في فلسطين إلى هنا تحب تقول حاجه في الاخر سي بدر الدين؟
2: مبدئيا دوك شكرا لذاعة الزيتونة دونك على الاستضافه هذه تسليط الضوء.
0: تسليط الضوء ان شاء الله ان شاء الله المقترحات توصل
2: ان شاء الله المعلومات والمقترحات هذه توصل معناها لاصحاب القرار ونشوف انفراج ان شاء الله في المستقبل
0: ان شاء الله. كما قالت الدكتوره ان شاء الله المؤشرات تمشي الى الايجابي ان شاء الله البحاره ما عادش يبيعوا مراكبهم ويرجعوا وترجع الامور كما كانت على سالي في حاله ما نقولوش للريفرسيبل نحن ان شاء الله يكون ريفرسيبل باذا عزيمه التونسي. الى هنا مستمعي اذاعه الزيتونه للقران الكريم ومشاهدينا كذلك نصل الى ختام اذا حصه برنامج منتدى البيئه هذا الاحد حتى نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله يكون نفس الموضوع مع الاداره. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة من السلسلة المباركة التي نرجو لها من الله عيون الإمداد والقبول، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ونحن لازلنا ناظرين في القراءات العشر من جهة أصول الرواية ومن جهة فرشها، ومع مصنف التحبير للإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف
4: ابن علي بن يوسف
3: ابن علي بن يوسف الجزري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا المصنف المبارك التحبير. مع بداية هذه الحلقات كما اعتدنا أرحب بشيخ محمد مشفر. شيخ محمد السلام عليكم.
4: يا سيدي وعليكم السلام
3: الله وبركاته
4: ورحمة الله وبركاته وكرماته وتحياته أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إنه كريم مجيب سميع سبحانه وتعالى.
3: سميع مجيب الدعاء. الله يبارك فيكم شيخ محمد بجاه النبي، والله يفتح عليكم وينورنا وإياكم يا رب نور الكتاب. إذن لازلنا مع باب الهمسك ولا؟
4: أي نعم سيدي.
3: أي؟
4: وإحنا وصلنا اليوم باش ندخل فيه الباب، باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. الله يرحمه الشيخ بشير المجدوب على مشايخنا محلاهم، يبدأ يقول يعاود فيها يكرر باب نقل وباب نقل، ديما مرتين ثلاثة أثبتوا ما عادش تدخلوش بعضها.
3: إذا بالوصل هاو كان أقراه بالكسر اللام باب نقلي
4: كان تقول باب هذا باب مبتدا وخبر المبتدا
3: هاكا محذوف
4: والآخر باب وخبر وكيف تقول باب هذا هو باب نقلي مضاف مضاف
3: مضاف مضاف إليه
4: باب نقلي حركتي الهمزتي إلى الساكن قبله الله يرحمه ونعم ملا يا والله مشايخنا
3: شيخ البشير المجدود
4: الله عليه خو سيدي عبد العزيز اللي كان معناتها أستاذ بالكلية الشريعة وصول الدين وإمام في المنزه إمام جمعة وعنده تأليف لا مثيل لها في علم العقائد الشيخ خوه سي عبد العزيز المجدوب
3: سي عبد العزيز
4: شوية
3: رحمة الله عليه
4: أكبر الله يرحمهم الاثنين قديش متربين قديش محلاهم قديش يحبوا الشباب قديش اللطافة كبيرة عندهم قديش حتى الشيخ بشير حتى كي يتغشش مستحيل كان يديك فهمتني ولا لا ينفع أما أبدا الله يرحمهم وينعمهم
3: أمين يا رب
4: توسعوا بالهم مع الشباب سبحان الله أي. ملا قال اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ
3: أو قال لك يلقي يرسلها يعني
4: ما هو تو كيف تقول لك تو مصطلح جديد هكا اتفق عليه تو أكثر من 40 و 50 سنة يقول معناتها يقول لك معناتها أعطيني النقل شنو هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها ثم حذفها أما التعبير بتاع ابن الجزري يوريك معناتها البراعة اللي كانوا فيها القدم أن ورشا كان يلقي
3: شفت ألقى مش ينقل يلقي
4: يلقيها يرميها عليها يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها بعد شوالي ساكن باش بك الحركة اللي ترميت عليه وتسقط هي من اللفظ شكون هي الهمزة تتنحى من اللفظ وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين قول ساكن صحيح هو غير مد ولين وكان آخر كلمة يكون بشرط هذا شرط لخ والهمزة أول كلمة أخرى والساكن الواقع قبل الهمزة يأتي على ثلاثة أضرب ثلاثة أمثلة فالضرب الأول أن يكون تنوينا نحو قول المولى سبحانه وتعالى من نبي إن إلا كيفاش نقرأه من نبي إن إلا من نبي إن تنوين مونون وساكنة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم هي نون ساكنة من النقل صار لك التنوين هي من نبي إن إي أكل كسرة حطها فك النون فك السكون بتاع التنوين شو ليه من نبي إني ونحي الهمزة مشي للام من نبي إن لا ومن شيء إن إذ كانوا من شيء من ما يقرأه بالقصر وبالطويل عند وجهين فماش القصر ما يقرأش من شيء إن هي إن شيء إن وإذ باش نردوها شيء إني ونمشيو للذيل الساكنة من شيء إن إذ كانوا واضح وكفوا أن أحد ولم يكن له كفؤا أحد كيفاش نقراه كفؤا أحد
3: كفؤا أحد أو كتبت حركة ما قبلها
4: صحيح ومبين أن أعبد كيف كيف وشبهه والثاني أن يكون هذا أو كعطاك مثال في الأولاني الضرب الأولاني قالوا المثال معناته أن يكون لام المعرفة نحو الأرض الآخرة الآزفة الأولى الآن مفهوم الأذن بالأذن كل هذوما ساكنين ألف الألف ولا معناتها الأل هذية لام سكون اللام وبعدها همزة كلهم في الأمثلة الكل كلهم أنقل حركتهم للساكن الصحيح قبل ذلك تولي الأرض الآخرة الآزفة الأولى آلانة الأذن بالأذن وشبهه لكن يسمعوا فينا نحب نعمل ملاحظة سيدي توا كلمة والآخرة قداش فيها من وجه سيدي ورش في المد البدل مقصر وتوسط وطويل هي أصلا آخرة مثلا كيف نبدأ بها شو نقول الآخرة وعندي زادة يجوز باش نقول الاخره من غير نطق الهمزه.
3: نسقط الهمزه هذا في الابتداء.
4: في الابتداء نحب الساده المستمعين اللي هم نتبعوا ورش ويعرفوا ورش نذكرون بهذا. وجهين نجم تقول الارض، واش تقول الارض عندك الحق في الابتداء. اما كيفاش نقولوا الاخره لا يجوز لا لا توسط ولا طويل الا ما تعمل الهمزه. تفهمني كيف نقول الاخره الاخره الاخره. اما كيف تبدا بلاش همزه تقول الاخره اقعد ما تنجمش تقول طويل والتوسط لا.
3: ليس تقييم
4: وشبه. وهذا وان كان متصلا مع الهمزه في الخط فهو يجري عند القراء مجرى المنفصل ال، ولو عند القراء ال وحدها واخره وحدها، ال وحدها والارض وحدها يجري مجرى المنفصل. ما لا هذا اثنين توا شفنا الثالث الضرب الثالث ان يكون سائر حروف المعجم نحو قول المولى سبحانه وتعالى من امن من امن من استبرق نشتولي من استبرق واذكر اسماعيل واذكر اسماعيل والف لام ميم حسب والنجم بالقصر الف لام ميم حسب الاولانيه ديما مد الف لام ميم حسب عنا. وقالت أولاهم شولات وقالت أولاهم وقالت أخراهم وقالت أخراهم وخلوا إلى خلوا إلى
3: خلوا إلى نعم
4: وتعالوا تعالوا واتلوا ونبئ ابني آدم وذواتي أكل شولات
3: ذواتي أكل
4: ذواتي أكل
3: ذواتي أكل
4: أي نعم خمط وأمم تعالج وشبه. واستثنى أصحاب يعقوب أصحاب أبي يعقوب عن ورش من ذلك حرفا واحدا في الحاقة وهو قول المولى سبحانه وتعالى كتابيه إني خدت في الأصل شنية تولي كتابيه إني هذه كالها تسمى هاء السكت. لا هي هاء ضمير
3: لا مهيش هاء ضمير
4: ولا هي
3: هاء السكت
4: هذه وهذه هاء السكت باش تعرف هي قراءة يعقوب الحضر. لكن كل قراءة أو كل رواية لابد باش يكون فما حكم مشترك حتى لا يطعن أحد في وجه من وجوه القراءات الصحيحة. سبحان الله
3: سبحانك اللهم. هذه من اللي يقف عنده المستثنى هذايا
4: نعم.
3: اللي هو
4: كتابية إني
3: أحسنت
4: هذاك سيدي
3: واش هذاك ما يصيرش فيه ما ينقلش فيه لأنه قلنا هو هاء السكت ها هنا لا يستقيم فيه النقل أكل سيدي. بارك الله فيك. من نختم بوجه الأداء سيدي ابن كثير المكي بإذن الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه هذا البزي وسيدي قنبل فيقول ربي أكرم

0: ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم شيخ محمد. تلاوة ندية عطرة من كتاب الله تعالى على قراءة الإمام ابن كثير مكي براويه الإمام البزي والإمام قنبل رضوان ربي تعالى عليهما ونفعنا الله وإياكم السادة المستمعين بقراءتهما اللهم آمين وبقراءة سائر البدور العشر اللهم احشرنا في زمرتهم وأوردنا وإياهم حوض نبينا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لك شيخ محمد
0: وانت بارك في عمرك إن شاء الله.
1: الله ينورك سيدي. الله حتى نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور إثلاج الصدور بالعشر البدور وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.
0: أستغفر الله.
1: حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إننا أحرار أكيد، إن عباد الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.

0: حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
1: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي، حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسدها.
2: أستغفر الله مما كان من زمان.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.